0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واصل اجتماعاته لمتابعة التحضيرات الجارية لانطلاق فعاليات منتدى مصر 2026. وفي هذا الإطار استعرض رئيس الوزراء محاور النقاش المقترحة خلال جلسات التعليم والثقافة والصحة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال جلسات المنتدى استعراض ما تحقق في مختلف القطاعات وتحديد الفجوات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود، بحيث تكون ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وزارة السياحة والأثار أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة رحلات المعتمرين المصريين في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة. وفي هذا الإطار وجه وزير السياحة والأثار شريف فتحي بالتنسيق المستمر مع شركات السياحة والجهات المعنية، وذلك للتعامل مع أي مستجدات تؤثر على حركة سفر المعتمرين ووصولهم إلى الأراضي المقدسة أو عودتهم إلى مصر. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أكد أن العملية العسكرية الراهنة ماضية نحو هدفها النهائي والمتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة. وشدد العليمي على أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية. مجلس الوزراء السعودي أكد أن ميليشيا الحوثي ستواجه عقب جرائمها واعتداءاتها المتكررة على مطارات المملكة والمنشآت المدنية والاقتصادية، معربا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم جماعة الحوثيين باستهداف السعودية ومحاولة رفع أسعار النفط، مرجحا أن يكون ذلك بتحريض من إيران قبل الانتخابات الأمريكية. وحذر ترامب الجماعة من أنه لن ينسى هذه التحركات. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت التقى في الرياض مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي. تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات والوقوف على آخر الاستعدادات لتدشين وبدء تشغيل خط الربط الكهربائي المصري السعودي خلال الأسابيع المقبلة. ورياضيا، الأهلي يواجه الزمالك في 8 مساء في نهائي مصري خالص لبطولة إفريقيا للأندية في كرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباح الخير، صباح الفل، اهلا بالصبحية وحلقة جديدة من صباحكم مترحب على راديو 99 FM. صباحكم كله جمال ولزازة ايها الصبحية الحلوين اللزاز، يومكم جميل يا رب. اهلا اهلا اهلا اهلا، صباح جميل جميل جميل عشان انتم منورنا. والبداية حلقة جديدة من يونس وزتون، يلا بعتوا لي اسامي الاولاد والبنات الحلوين اللي بيسمعوا يونس وزتون في الطريق الى المدرسة، يلا بينا. وما تنسوش تبعتوا لنا صوركم الجميلة وصورهم العسل على صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك. يا ترى النهارده الزيتون هيعمل ايه؟

0: اهلا وسهلا بكل اصدقائنا والعيله كلها في بودكاست يونس وزتون، وهو بودكاست تعليمي للاطفال وترفيهي وفي حاجات حلوه جدا للاطفال. بيكون معاكم في يونس وزتون. مساء الفل.
1: صباح الخير يا يونس.
0: اهلا يا زتون يا حبيبي، عامل ايه؟
1: اخبارك ايه يا يونس؟
0: بص، حسك متضايق مش عارف ليه. توقعي صح ولا غلط؟
1: هو بصراحة أنا متضايق من ماما.
0: من ماما؟
1: من ماما.
0: ينفع يا زتون نتضايق من ماما؟ كبيرة قوي الكلمة دي يا زتون. ماما دي حبيبتنا، يعني أنت، أنا هكلمك عن ماما وجمال ماما وطيبة ماما، ينفع كده؟
1: بص أنا هحكي لك وأنت تحكم.
0: حاضر حاضر.
1: امبارح ماما عملت كيكتين، يعني حاجة جميلة. أنت عارف ماما في الكيكة بقى ما يعني شاطرة جدا.
0: حلو جميل.
1: خلاص،
0: بطعم ايه؟
1: قلت بقى النهاردة بقى هنعمل
0: بطعم ايه؟
1: بطعم ايه؟ واحدة بالبرتقال خلاص، والتانية كانت بالموز باين حاجة كده يعني.
0: باين ليه؟ وانت ما رحمتها يعني؟
1: لا، ما انا ما كلتنهاش دي، مع ان دي بالنسبة لي بفضلها يعني. طبعا. ما انا هحكي لك اهو
0: ماشي
1: اللي حصل بقى ايه. ان انا خلاص قلت النهاردة بقى هنحتفل بقى وناكل الكيكتين بقى بالليل. قالت لي يلا يا زيتون قوم خد الكيكة دي وروح اديها لطنط منادر اللي في الدور الثالث، جارتنا.
0: حلو جميل.
1: قلت لها ليه يا ماما؟ ليه؟ ما انت عارفه ان انا بحب الكيكه ومن فضلك يعني خليها انا اكلها، انا ليه نديها لطنط منادر بس؟ فقالت لي اسمع الكلام وما تقعدش ترغي كتير. فقمت خدتها ورحت لطنط، قلت لها اتفضلي يا طنط، حتى كنت مكشر كده وانا بديها لها، اتفضلي يا طنط اتفضلي.
0: وما جاوبش تسبب.
1: ما اعرفش بقى هي بقى قالت لي انت علي زيتون اقعد. طيب قلت لها مش هقعد يا طنط. بس يعني ما اعرفش كانت
0: ليه
1: خدت بالها ان انا متضايق تفتكر؟
0: مصر كلها خدت بالها دلوقتي.
1: صحيح.
0: وطنط منادر وعيله طنط منادر زمان مش شايفيننا دلوقتي.
1: مش عارف اقول لك ايه يا يونس، يعني كان لازم ماما يعني تخليني اديها لطنط، ما كانت تسيبها لي انا اخدها كلها انا لوحدي.
0: ليه كده يا زيتون؟
1: هو ايه اللي ليه؟
0: زيتون كريم واخلاقك حلوه ليه لما ماما تعمل هديه للجيران انت مش عايز تودي الهديه عشان تاكلها يعني؟ هي دي اخر كيكه ماما هتعملها يعني؟ ماما بتعمل كيكه كل قد ايه؟
1: كتير.
0: طب هي الكيكه الثانيه اللي ماما عملتها وديتها للجيران دي كانت يعني يا زيتون لو ما حضرتك ما اخدتهاش الدنيا هتتهد يعني؟
1: لا يا يونس، بس انا ما اعرفش ايه لازمته يعني ان احنا ندي كيكه للجيران.
0: ده قصه تانية.
1: ما ناكلها احنا وننبسط.
0: لا يا حبيبي، في حاجه كده اسمها الود بين الجيران. الجيران بيقولك الجيران لبعضيها، ان احنا لما بنبقى في عندنا مناسبه حلوه كلنا بنقف مع بعض، لما بيبقى عندنا حاجه تزعل او موقف صعب كلنا بنقف في ظهر بعض. وبعدين هسالك على حاجه، طنط منادر بتجيب لكم حاجات في البيت وهدايا ولا ما بتجيبش حاجه خالص؟
1: طبعا، ده لسه كان في قريب حاجه اسمها عروشه
0: عشوره.
1: ايوه عشوره. عشوره ما شاء الله عليك يا يونس، انت عارف كل حاجه.
0: مثقف جده بقى.
1: كان طبق كده وابيض كده، وحتى قلت لماما ايه يا ماما ده؟ قالت لي كل انت بس كده وجرب وانت هتنبسط. وفعلا يا يونس كلت معلقتين ما اقولكش على الطعم اللذيذ. شاطره قوي طنط منادر دي، شطوره
0: يعني. طنط منادر لما جت تجيب الطبق ما شالتش الطبق، او ما اولادها ما قالولهاش ازاي تودي الزيتون الطبق التاني، احنا عايزين ناكله.
1: صح، عندك حق فعلا. نادر لما جاب لنا الطبق كان مبتسم كده ويقول لي كل سنه طيبين، بيعمل كده والله.
0: وانت بقى عملت ايه لما رحت قلت لها خدي الكيك؟ عملت ايه؟
1: انا قلت لها اتفضلي يا طنط اتفضلي.
0: شفت الفرق بينك وبين نادر يا زيتون؟
1: صح، عندك حق يا يونس. لا انا ما كنتش
0: اتعلمت ايه؟ قول لي صحابي اتعلمت ايه.
1: بصوا يا اصحابي، انا اتعلمت حاجه مهمه جدا، ان لازم ندي لجيراننا حاجات جميله زي ما هم بيدونا، عشان كده كلنا نحب بعضينا.
0: وحاجه كمان يا زيتون، اللي ماما تقوله يا حبيبي يتنفذ. ما تقاوحش وما تجادلش، ماما بتعمل الحاجه الصح، وما ينفعش تقولي انا زعلان من ماما.
1: ايوه صح،
0: ماما دي حبيبتي. عايزك بقى تقول لمامتك حاجه بقى دلوقتي في الكاميرا كده، بص لها علشان تصالحها، عشان هي ليها حق تزعل منك على فكره.
1: ما تزعليش يا ماما، وحقك عليا، واي حاجه تعمليها اوديها لطنط منادر هديها لها وانا مبتسم وسعيد.
0: طنط منادر واي طنط تانية عادي،
1: واي طنط يعني في العموم.
0: ادينا اغنيه يا ماما يا مامتي اللي انت بتحب تغنيها.
1: حاضر. يا ماما يا اما يا مامتي سلاماتي احتراماتي قبولاتي.
0: خلاص خلاص
1: اكمل. خلاص خلاص
0: خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
4: Time to get out of bed. Time to put on the radio. Your favorite radio station.
5: Radio 99.
6: Best music.
7: Best music.
8: I love the music.
9: Best music. 99.
10: Don't stop the music.
11: يزن صباح الفل، لين صباح الفل، كمان احمد وكرمه وزيزو صباح الفل، رايحين المدرسه، هيا صباح الفل، هيا كمان احمد وكرمه وزيزو، كمان مره كرمه واحمد والان وولندا واليمار وايسل واسر وادم هيثم ونور صلاح وكمان نيزو ورؤى احمد عادل، صباح الفل لدانيال ومافي وكمان يامن نور الدين، صباح الفل سلمى محمود عز وآدم وإسلام ويحيى ويونس والحسين وماريا ومراد، صباحكم جميل. في كمان أحمد وآسر وكنزي وهيثم رايحين مدرسة، لوسيندا وكورولوس صباح الفل يا حبايبي، برنادات نينا صباح الفل، كمان محمود زيتونة صباح الفل، كارما وكندا الشهاوي صباح العسل، كندا ويوسف وعمر بيحبوا يونس وزتون واحنا بنحبكم كلكم، فابيان وفيان جومينا وفارفي صباح الهنا، انس وزين وجوليا ودانيلا ولينا وعمر صباح الفل، ريم محمد صباح الفل يا ريم توصلي مدرسه بالسلامه، اميره واروى وانس رايحين المدرسه توصلوا بالسلامه، خديجه وحمزه صباح الفل، بافلي مجدي وليونال سلامه صباح الفل، كمان ليلي طارق وصيف طارق حبايبي صباحكم جميل، ومامي كاميليا صباحك زي الفل، عائشة رايح مدرسة توصلي بالسلامة يا جميلة، في كمان أحمد وجانا صباح الفل، ومحمد ويوسف صباح الفل، كمان علي كريم حافظ وسليم كريم حافظ، تيتا مشيرة بتصبح عليكم حبايبي، كمان كارل باسم صباح الفل، نشوف مش عايزين نوقع حد خالص، كمان كراسو ماربي صباح الفل، رسال صباح الفل، مينا وماري ومورا ونوفير صباح الفل، مليكة وديما ويحيى صباح الفل، ليان صباح الفل، كمان مين كمان معنا، فيروز وزين عمر شبانة وليلي وكارما صباح الفل، ويزن بيصبح على كل اصحابه واحنا بنصبح عليك معاهم وعليهم معاك، أسر وفيروز وأسمى صباح الفل، سليم وداليا صباح الفل، مريم القياتي رايح المدرسة توصلي السلامة، يونس علي مهدي، يوسف هشام رايح مع المدرسة برضو في الطريق، كمان جود أحمد عبد السميع صباح الفل، يونس أحمد صباح الفل، لسه أنا عايز أتأكد من حاجة، بس أيوه صح جدا، صباح الفل يا يونس، أنس وساندي وديفيد وليلي وكمان نالي ونادين ويونس عمر الشطور جدا واللي بيجيبك، في كمان مالك محمد عبد الغني مصطفى صباح الفل، أسيل محمد عبد الغني صباح الفل، الدعوة حلوة رايحين المدرسة توصلوا بالسلامة يا محمد ويا أحمد ويا نور صلاح ورؤى أحمد وكمان بدر وسليم في رسالة رهيبة بجد وإياد صباح الفل، زياد وعلي صباح الهنا، ومش عايزين نكذب خالص، لازم نبقى كلنا شطار وما بنكذبش، شوفوا زيتون لما بيكذب بيقع في مشاكل كتيرة جدا، فكل ما نبقى نقول الكلام الصدق وما نكذبش نبقى شطار جدا، كمان منار صباح الهنا، ماما هالة بتصبح عليكي، يونس علي مهدي حبيبي بحبك، ياسين هايا، بدر والسليب تاني وخديجة ومودي ونور نادر وركان وليام صباح الفل، ستيفن نادر وكارين نادر صباح الفل، رايحين المدرسة برضو، كراس ومافي صباح الفل، يلا بينا. عمر هشام، يا عمر ازيك يا عمر، يا هشام يا احلى عمر هشام في الدنيا، حبيبي حبيبي انا بحبك جدا يا عمر على فكرة. قد كده شفت بقى قد ايه انا بعمل ايديا، شوف يعني تسمعني دلوقتي ايديا بعملها كبيرة كده. صباح الفل يا حبيبي. بافلي وليونال وسليم وروزانا وهمس وهلا ونردين وعلي وعمر وجويرية ويحيى وتاليا وخديجة ومودي ولوجي وعمر وسمسمة، كل دول رايحين المدرسة. تيم الله ويوسف وعمر ومية حبيبة وسلمة عيلة صباح الفل، لا ما نقدرش انساها ازاي ده فوق راسي، حبيبة وكريم وزاد وعلي تاني اهو صباح عليكم. خلاص يعني احنا ياسين طارق عايزين ما ننساش حد، والله والله ما عايزين ننسى حد خالص خالص خالص، بس بيبقى بتسقط مننا الحكاية صعبة غصبا عن دايما.

انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: حبيبي انت هنا في الساحل.
1: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو
2: 90.9. صباح الفل من جديد، وتعالوا نروح لتقريرنا المروري الصباحي مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
3: صباح الورد والجمال يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
2: اخبارنا مروريا ايه يا باشا؟ يوم الاربعاء 14 اكتوبر.
3: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها ما زالت حتى الان بتشهد انفراج جوي انتيابا مريه بعض الكثافات المعتاده معانا في الطريق الزراعي القادم من مناطق اليوم متجه لمدخل شبرا وسكيمه. بيفضل ان احنا دلوقتي اسرع طريق هيكون هو محور بنها الحر. بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية المداخل ومخارج القرى الكبرى، بعض الأحجام أعلى مناطق الخصوص وأعلى مناطق المرج والسلام، والاتجاه الآخر أعلى مناطق بسوس ومناطق بشتيل والبراجيل، وبترجع ترد معنا بعض الكثافات عند منطقة القوس الغربي وأعلى مناطق الكنيسة والمنيب، والمتجه كذلك أيضا لمناطق المعادي وأعلى مناطق البساتين في نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو المنيب. بعض الكثافات اللي جاية من طريق الصعيد متجه للبحر الأعظم، أسرع طريق دلوقتي هيكون منطقة أبو النمرس منزل محور صفت. بعض الكثافات المتجهة لجامعة القاهرة، أسرع طريق دلوقتي لجامعة القاهرة هنروح نستخدم منزل محور أحمد عرابي. أسرع طريق دلوقتي المناطق مدارس فيصل والهرم ويضوحيها هنروح نستخدم دلوقتي محور عمرو بن العاص. في نطاق محافظة القاهرة هنتجنب أعلى كوبري حلمية الزيتون وأعلى كوبري حدائق القبة. أسرع طريق دلوقتي مؤدي المدارس الأميرية والمطرية والكابلات هروح نستخدم كوبري سرايا القبة. أسرع طريق دلوقتي بديل عن محور صلاح سالم بعض الكثافات عند منطقة الكلية الحربية وبعض الأحجام أيضا في مطلع كوبري السندباد اللي جاي من شوزيف تيتو، هروح نستخدم محور عبد الحميد بدوي أو هنستخدم محور النصر بديل عن محور صلاح سالم. يبقى أسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لي كذلك أيضا لمدارس مناطق مدينة نصر والمنهج والحي السابع والحي السادس بعض الكثافات في شارع المساق عند زهراء العاشر، هنروح نستخدم محور طه حسين او محور الواحد. اسرع طريق دلوقتي بديل عن طريق السويس نتيجه ان في اعمال زي ما احنا عارفين في مطلع كوبري السويس الجديد اللي جاي من مدينتي والرحاب وطريق السويس، هنسلك الطريق الداعم طريق السويس الداعم بدلا من الطريق الرئيسي ونطلع على محور لطفيه النادي. واسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق مدارس و جامعة عين شمس وبديل عن طريق شارع أحمد سعيد هيكون هو محور أو تحديدا نفق الأزهر. أسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق شارع شبرا ومدارس شارع شبرا بديل عن الكورنيش هو امتداد أحمد حلمي. الكباري اللي تنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة هنتجنب كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو هنستخدم باقي الكباري الأخرى. أسرع طريق دلوقتي لمناطق القاهرة الجديدة ومدارس ومعاهد ومدارس وجامعات القاهرة الجديدة هنروح نستخدم محور التسعين الجنوبي. باقي الحركة المرية في كافة المحاور والطرق المؤدية لمحاور ومدارس وجامعات القاهرة والمحافظات ما زالت بتشهد انفراجة وانسيابة مرية، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
2: تيجو كاريوكي بقى، في طلب من ياسين طلب يسمع توليت، بس تيجو نغني معاه واسمعوا قولوا لي بصراحه تدوا نفسكم كام من 10 في الاداء مش في حلاوه الصوت، عشان حلاوه الصوت مفيش ارقام توصفها، فاندمج معاه وقول لي تدي نفسك كام من 10 في كاريوكي صباحك ومطرحك.

0: احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام،
1: والحب جاني جاني خدني ورماني.
2: يلا قولوا لي كم من 10 في الاداء، في الاداء، في الاداء اللي عرفوا يعني. احنا مقتنعين بالموهبه بتاعتكم والله العظيم، والله مقتنعين بيها جدا جدا جدا جدا. النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للمقاييس واليوم العالمي للبيئه، او يوم عربي للبيئه كمان. النهارده في يوم عالمي اسمه اليوم العالمي لمواجهه المخاوف، وعشان كده هنتكلم عليه في اكسير السعاده بعد المكس ده. فالنهارده الحلقه كلها ميكس ات واغاني بدون توقف، بس كلها في المكس.

ما تيجي كلنا ندخل على جروب صبحاوية على طول على فيسبوك دلوقتي وننضم ليه، وجيش الصبحاوية يكبر واحلى صبحاوية بيبدأوا يومهم معانا وانا ببدأ يومي معاهم الحقيقة. ينورونا دلوقتي، يدخلوا على جروب صبحاوي على طول مع يونس، هتلاقيه على الفيسبوك بالعربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس. انت لسه معانا وبدري في المكس بصباحك ومطرحك على راديو 99 FM. احمد يونس في المكس.

دايما اكسير السعاده بيجي كده علشان ينصحنا مع بعض ونواجه مخاوفنا وما نسيبهاش تسيطر علينا ابدا وتتحكم فينا باي شكل من الاشكال. امبارح كان اليوم العالمي لمواجهه المخاوف مش النهارده، وده بيتم الاحتفال بيه في تاني يوم 3 من شهر اكتوبر. اكسير السعاده النهارده جايب شويه نصايح تساعدنا في مواجهه المخاوف. بيقول لك الخيال نحاول نزقه ناحيه الايجابيه. الخيال جايبنا للحاجه المخيفه، المخاوف الغير منطقيه. ابتدي اصنع انت خيال وافكار حلوه عشان خيالك ما يبقاش ضدك. تصور زي ما انت بتتصور الحاجات اللي ممكن وحشة اللي تحصل لحد قريبك او حد يخصك، اولادك او حبايبك. هي دي من اكتر التخيلات اللي بتأزم ناس كتير جدا، هو يتخيل موقف صعب، موقف يفقد فيه حد من حبايبه واهله من صحابه من ولاده من والده او والدته. الموقف ده ما فيش حد ما مرش بيه للأسف. فبيقولك لما يجي ده ابتدي تخيل موقف معاكس على طول عشان الخيال ومخاوف الخيال نقضي عليها واحدة واحدة. الافكار السلبية اللي بتيجي في دماغنا برضه نفس الموضوع، تتحارب بان يبقى على طول وراها فكره حلوه تخليني ابتسم، اتبسط، اتخيل نفسي في موقف حلو، افتكر ذكرى حلوه افكر نفسي بيها. افتكر دايما ان اقرب الناس ليك اللي موجودين دايما حواليك اكتر ناس ليهم تاثير كبير عليك، فعلشان كده لازم تختار اللي هيكونوا موجودين حواليك كتير. هي الناس كده كده موجودين، بس اللي هيكونوا حواليا اكتر مين دول؟ مين دول اللي هيدوني الدفعه الكويسه والدفعه الحلوه اللي انا كمان هعمل ده مع الناس اللي انا موجود حواليهم؟ واخيرا وليس اخرا، ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك افرح بكل حاجه بتعملها، افرحي بكل حاجه بتحققيها. واذا قالوا عليها حاجه بسيطه وحاجه صغيره مفيش مشكله، ما هو مفيش حاجه في الدنيا بتبقى كبيره. صباح الفل بدري في المكس، لسه مكمل معاكم صباحكم مطرحك على الراديو 90 FM. يا صباح الفل، ابعتوا لنا ابراجكم دلوقتي حالا يلا على واتساب الراديو 90 010 400

الوقت بيجري والساعة بتخلص وبرج الجدي بيقول لك النهاردة مطلوب مننا نبعد عن العند، حتى لو احنا مش شخصية عنيدة خلي بالك علشان ما نقعش في فخ العند، لان مش ماشي مع برجك النهاردة خالص ومع تركيب شخصيتك خالص. فلو هو فعلا يعني هو مش مع شخصيتك مع اليوم بتاعك النهاردة بلاش العند. الدلو بيقول لك المود حلو ونعرف ننجز حاجات سايبينها وبتجري ورانا زي الاكل اللي هيجري ورانا زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان. خلص الويكند بيقرب. الحوت افتكر ان الموبايل مثلا لما كل المساحة فيه اللي بتتزحم بنمسح منه حاجات قديمة عشان نقدر نضيف الجديد، ففضي مساحة من الزعل والمشاعر اللي مش تمام والعشم اللي كان في غير محله علشان تعرف تكمل. يا حوت الحمل بيقولك جرب ما تكونش اول واحد يرد او يتحرك او تقول رأيك، خليك ورا خطوة كده ما تتصدرش كده ما تقولش فيها نفسك اسد واسدية، يعني لا محتاجين نرجع خطوتين لورا وخلينا نشوف الناس هتعمل ايه. الطور اعمل لنفسك مساحة اسمها مساحة بدون التزامات، ادي نفسك وقت كده ولو ساعة واحدة انك يعني حاجة مجنونة حاجة مش مسؤول عن حد فيها، انا لنفسي كده وبفرفش نفسي اشتغل. طب الجوزاء بيقول لك مطلوب منك ساعة برضو، ولكن الساعة اللي مطلوبة منك نبعد عن السوشيال ميديا ووجع دماغها والتركيز فيها وانها سرقة وقتنا بشكل كبير. طب السرطان محتاج تحطه في دماغك ان مش كل السكوت رسالة ولا كل تأخير تجاهل، احيانا ابسط تفسير بيبقى هو الصح. طب الاسد مش عايزين نقارن نفسنا بأي حد لأن احنا مختلفين، لا هنقول احنا أحسن ولا أوحش، احنا مختلفين وما مميزين بالكاركتر وبالكاريزما وبكل حاجة عظمة. طب العذراء عايزين يعني البرج في الدرج بيقولك احنا للأسف مش انت لوحدك، كلنا دايما طرق حلنا للمشاكل مكررة نظام ثابت، فما تجرب تغير تشوف شكل تاني لطريقة حل المشاكل وخصوصا المشكلة الأخيرة. الميزان لازم تحاول تتأقلم ان مفيش حاجة صح في المطلق ولا في حاجة غلط في المطلق، هو كده في قرارات صح بتضايق حد وبتفرح حد، في قرارات غلط هتفرح ناس وهتضايق ناس، فما تسعاش من الاخر انك ترضي الكل، انت بتعمل الصح اللي من وجهة نظرك وشايف ان هو ده الصح. العقرب مش كل فكرة هتيجي في بالنا لازم تتحول لقرار، في احيانا افكار ناخدها على قد عقلها ونقول لها تمام ماشي، ده تاخده امين على قد عقله الافكار مش عقرب. واخيرا القوس مطلوب مننا استغلال فرص اكتر من كده كمان علشان احنا نستاهل نفرح نستاهل نتبسط نستاهل نكون اجمل وعسل لعسل انت عسل. كل العيد ميلادهم النهارده كل سنه وانتم طيبين، 14 اكتوبر عيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يسمع كلام حلو، سمعوا الناس اللي عيد ميلادها، سمعوا الناس كلها يا جماعه كلام حلو، الكلام الحلو مش بفلوس ولا هياخد منا حته وهو طالع، يعني هو الكلمه الحلوه طالعه مش هتاخد زوري معاها بره مش هتاخد كليه وهي طالعه، قول فرح غيرك وفرح غيرك بالكلمه الحلوه مش بس العيد ميلادهم النهارده. صباح الفل، انت عارف صباحك ومطرحك على راديو 99 FM وعوده الى بدري في المكس.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في بانكوك، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية الإفريقية وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. ودعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ التزامات التكامل الاقتصادي الإفريقي ورصد المعوقات لضمان تحقيق النتائج ملموسة على أرض الواقع. بدوره أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن التحدي الحقيقي أمام أفريقيا هو تعميق التصنيع وتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى فرص عمل مستدامة للشباب، مشيرا إلى أهمية استغلال موارد القارة وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخي كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما في الرياض، ما تسبب في أضرار مادية لحقت ب15 منزلا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بالظهران إثر استهدافه مساء أمس دون وقوع إصابات أو وفيات. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أكد أن العملية العسكرية الراهنة ماضية نحو هدفها النهائي والمتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة. وشدد العليمي على أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أكد خلال احتفالية اليوم الوطني السويسري بالقاهرة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا وزيادة الاستثمارات المشتركة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة ما بين عامي 2025-2028 يستهدف دعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أهمية التعاون في تطوير الصناعة والتدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية. ورياضيا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فاز أرسنال على ليل بثلاثية نظيفة، فيما فاز أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العالم.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: احمد يونس في الميكس.

النهارده بيتم الاحتفال بيوم القوات الجويه المصريه، واليوم ده بيتم الاحتفال بيه لاحياء ذكرى معركه المنصوره الجويه اللي حصلت في حرب 6 اكتوبر 73. في اليوم ده قواتنا الجويه المصريه اشتبكت مع الطيارات الاسرائيليه في واحده من اطول المعارك الجويه في التاريخ، استمرت لمده 53 دقيقه. المعركه بدات لما حاولت القوات الجويه الاسرائيليه مهاجمه قاعده المنصوره الجويه، لكن طيارينا المصريين استطاعوا الدفاع عن القاعده بمهاره فائقه واسقطوا عدد كبير من الطائرات للعدو واجبروا البقيه على الانسحاب. ودلوقتي المعركه بيتم تدريسها في اكبر المعاهد العسكريه في العالم، ومن وقتها بقى يوم 14 اكتوبر عيد للقوات المصرية والقوات الجوية المصرية.

0: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99 راديو بس.
1: النهاردة ذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي. أحمد بيك شوقي هو من مواليد 16 أكتوبر سنة 1868، وتوفي أمير الشعراء يوم 14 أكتوبر 1932. وخلينا أقول لك في ذكرى، تعالوا نحكي حدوتة كده عن أغنية أو كلمات جميلة كتبها لأم كلثوم وما سمعهاش منها لأنه مات. بتحكي أم كلثوم قصة الأغنية بنفسها في لقاء إذاعي قديم على الإعلامي الراحل الأستاذ وجدي الحكيم، وقالت: أحمد شوقي كتب لي قصيدة ما اتنشرتش في دواوينه، وهي سلو كؤوس الطلا، فأحيت حفل في منزل أمير الشعراء، فعرض عليها شوقي أحمد شوقي مبلغ مالي عشان تغنيها. اتضايقت جدا وقالت: هو أنا كده يعني؟ فحس انه غلط فيها، فراح يصالحها في اليوم التاني. فبيقول للاعلامي وجدي الحكيم، بتحكي ام كلثوم وبتقول: قالوا لي شوقي بيه تحت. قلت لهم: الله، ازاي؟ نزلت علشان تقابله بسرعه، فلقيته شايل ظرف في ايده. اتضايقت جدا وقالت: افتكرت انه هيديني الفلوس مره تانية. قلت له: انا هقطع الفلوس دي، فهقطع الظرف ده. وقال لها: لا لا، اللي جوه الظرف ده حاجه تانية خالص، دي قصيده من وحي اللي سمعته منك وانت بتغني. وهي كانت سلو كؤوس الطلا، قدمها ليها بخط ايده في اليوم ده. اكدت ام كلثوم كوكب الشرق خلال الحلقة الاذاعية دي على ان القدر لم يمهل شوقي حتى يسمع الاغنية، لانها لحنت الاغنية وغنتها بعد وفاته. كلمات الاغنية العظيمة سلو كؤوس الطلا من كلمات الشاعر احمد شوقي. وصفت أم كلثوم الشاعر أحمد شوقي العظيم وقالت: شعره يصلح لكل الأزمنة، فهو يكتب الشعر في لحظة ما، وإذا قرأه الإنسان سيشعر أنه متناسب مع حالته في زمنه. هو يتشابه مع هذه الصفة مع الشاعر أحمد رامي والشاعر بيرم التونسي اللي قال عنه شوقي: أخشى على اللغة العربية من بيرم. والقصيدة الشهيرة أو مطلع القصيدة الشهيرة اللي كتبها أحمد شوقي عن أم كلثوم اللي قال فيها: سمراء من قرية من كان يعرفها في أي ناحية أو أي إقليم، هزت ربى الشرق هزا فاستدار لها، وقال من تلك في فخر وتعظيم. طماي أنجبت للأجيال معجزة، عزت وطالت فكانت أم كلثوم. النهاردة ذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاعة، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: الراديو 90-90
1: صباحك ومطرحك معك أحمد يونس على الراديو 90-90.
5: You're on the number one.

صباح الخير، صباح الهنا من جديد. اتمنى صباحكم مطرحك على الراديو 90 FM، ومعكم احمد يونس، وصباحكم جميل يا رب دايما. وموعدنا بفكركم من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا. بيقول لك تعالى اعرف برجك بيشبهوه بايه. تعالوا كل واحد ركز معايا واسمع برجك بيشبهوه بايه. يعني برج الجدي بيقول لك البرج بتاعك شبه كيكه البرتقال، بسيطه تقليديه كده، ما فيهاش افتكاسات، ولكنها محبوبه من الجميع او من الغالب، لان هم يعني بيقول لك صفتك ان الناس بتتعامل معاك بسهوله. برج دلو شبه المهلبية، رايق كده واضح وصريح، وما بيحبش العمق والكلكعة والتعقيدات، بسيط. الحوت برجك شبه الجيلي بالكريمة، حساس، بتدوب بسرعة زي الجلي، وأحيانا بتكون محتاج اهتمام ومعاملة من نوع خاص عشان يتحافظ عليك. طب الحمل، برجك شبه المولتن كيك، متماسك من بره وجميل، ولكن لما حد يقرب منك بيحصل انهيارات وبهدلة. التور برجك شبه قرص الحمص، هي الناشف اللي بيبقى في علبة حلاوة المولد، دماغك ناشف انشف من حجر، ومحدش بيعرف يتعامل معاك خالص، لدرجة ان البعض يقولك يا عم سيبه، يا عم يحدفنا بالطوب. طب الجوزاء برجك شبه الفشار بالكراميل، ما تفهملوش حلو ولا حادق ولا يتصنف ايه اصلا، بس تحبه، هو كده تحبه وما تستغناش عنه. السرطان برجك شبه الايس كريم، لو حد نسيك شويه بتسيح وتبهدل الدنيا، لانك عايز اهتمام كبير طول الوقت، وانت كمان بتهتم باسعاد الناس زي ما الايس كريم بيسعد الناس. الاسد برجك شبه التشيز كيك، راقي كده، ومش اي حد يحبك، ومش اي حد يفهمك، وما تقدمش غير في الاماكن الشيك كده، فانت راجل شيك وبنوته شيك وسيده شيك. العذراء برجك شبه المشبك، لازم يكون مظبوط قوي، وما ينفعش يبقى مسكر قوي، لما سكره يزيد يتعب، ولما سكره يبقى قليل ما يبصدش، وبرغم انه متشابك في بعضه جدا ويبان مكلكع من بره، لكن لما تدخل تحس انه جمال وعسل كده في الدنيا كلها. ده العذراء. الميزان برجك شبه الزلابية، ممكن تتحط عليها سكر، عسل، شوكولاتة، وحلوة برضو في الآخر، وكل الناس تحبها، يعني ما يختلفش عليها اتنين، وليها مسميات كتيرة جدا، اللي يقول زلابية، واللي يقول لقمة القاضي، واللي يقول بقلاوة، والمسميات تختلف، ولكن الكل يجمع على حبك يا ميزان. العقرب برجك ايه؟ شبه التورتاية، كل ما تديها اهتمام وتدلعها وتزينها، كل ما تبقى أشيك وأحلى بكتير. برج عايز اهتمام من نوع خاص. برج القوس شبه ايه بقى من الحلويات؟ أم علي، تتاكل سخنة، تتاكل ساقعة، محبوبة وفخمة كده، وفخمة في نفسها كده، وفخمتها حلوة يعني. تمام؟ هقولها سريعا تاني، بس مش هشرح بقى عشان في ناس بقى تسأل تاني برجنا ايه. الجدي كيكة البرتقال، الدلو المهلبية، الحوت الجيلي بالكريمة، كمان الحمل المولتن كيك، الطور قرص الحمصية الناشف، الجوزاء الفشار بالكراميل، السرطان الايس كريم، الاسد تشيز كيك، العذراء برجك هو برج شبه المشبك يعني، الميزان شبه الزلابية، العقرب شبه الترب، القوس شبه معالي. هنرجع بس عندنا لسه البرج في الدرج كمان، ما تقلقوش.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: اسمع يا أستاذ يا برج الجدي، بيقول لك مش عايزين عنده ولا نشوفيه الدماغ ولا عصبية اليومين دول، خليها تعدي. اسمع يا دلو، بيقول لك في المود الحلو بننجز كل حاجة ورانا، مودك مش مظبط ألطف حاجة، طب زبط وقت، زبط بقى، احنا داخلين على الويكند خلاص. هانت الحوت، افتكر ان الموبايل لما مسحته بتتزحم، بنمسح حاجات قديمة، انت محتاج تمسح مواقف مش ألطف حاجة وناس مش ألطف ناس برضه.

كل دي زي ما بيقولوا مصادر بتملى التفكير في حته غلط، وانت المفروض في وضع استقبال، فما تستقبلش اللي طالع من السوشيال ميديا خالص. اما السرطان النهارده، والنهارده بالذات يعني، محتاج تحط في دماغك ان مش كل السكوت رساله ولا كل تاخير تجاهل، احيانا ابسط تفسير بيكون هو الصح. الأسد، لازم نبطل مقارنات نفسنا بغيرنا، لأن احنا رحلتنا بتختلف عن أي حد خالص، ومش معنى انك ما وصلتش انه لقدر الله في فشل. واحنا اتفقنا مبارح ان الفشل ما هو إلا خطوة في سلم نجاح كبير انت ريدي بالفعل ماشي وماشية فيه. كل نجاح بيحصل حوالينا لناس تانية دليل اننا لسه عندنا فرص ننجح ونلمع أكتر. والعذراء، من النهاردة جرب تحل أي مشكلة تقابلك بطريقة جديدة بشكل مختلف، ابعد عن الحلول اللي انت متعود عليها وابتكر حلول تانية. ممكن ناس تقترح عليك الحلول التانية، لأن أحيانا كتير الطريقة التانية دي ممكن تجيب نتيجة أحسن من طريقتك المعتادة. الميزان، تأقلم على إن مفيش حاجة صح في المطلق ولا في حاجة غلط في المطلق. العقرب، مش كل تيجي فكرة في بالنا لازم تحول لقرار، لا، محتاجين نركز شوية كده، كفانا رعونة. القوس، استغل كل فرصة بتيجي علشان نظبط حياتنا للأفضل، ما تقولش فات الأوان، اوعى اوعى تقول فات الأوان، ده ما فاتش ولا حاجة، ده الأوان جميل وانت جميل جميل جميل. النهاردة 14 أكتوبر، كل العيد ميلاد، والنهاردة كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص محتاج يسمع كلمة تقدير من اللي حواليه، وعشان كده هنقول ان الموضوع مش على قد العيد ميلادهم النهاردة، ده للجميع. كلمة التقدير حلوة، الكلمة دي بتكسب كتير بقى، يعني تقولش التقدير خسرنا كتير، لا لا، ده التقدير ده بيكسب مكاسب عظيمة. اولا بيكسبنا احنا لنفسنا، ان احنا بيبقى عندنا نوع من السعادة ان احنا سبب في فرحة غيرنا، واننا بنقدر غيرنا. حتى لو التقدير يعني ما تقدرش تقديرنا، هتلاقي حد تاني وتالت يقدر. احنا خليك انت الصح، خليك انت اللي بتدي وتبتدي، وخلينا احنا نتعلم منك ومنك التقدير. خلصت حلقة النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM، نلتقي غدا في تمام السابعة صباحا. تنسوش تنضموا لجروب صبحاوي على طول على فيسبوك، اسمه صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك، علشان نحب نشوف كل الصبحاوية في الجروب. اسمه بالعربي على فيسبوك صبحاوي على طول

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية الأفريقية وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. ودعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ التزامات التكامل الاقتصادي الأفريقي ورصد المعوقات لضمان تحقيق النتائج ملموسة على أرض الواقع. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن التحدي الحقيقي أمام أفريقيا هو تعميق التصنيع وتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى فرص عمل مستدامة للشباب، مشيرا إلى أهمية استغلال موارد القارة وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال إحدى الجلسات التي عقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في بانكوك. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخي كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما في الرياض، ما تسبب في أضرار مادية لحقت ب15 منزلا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بالظهران، وذلك أثر استهدافه مساء أمس دون وقوع إصابات أو وفيات. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أكد أن العملية العسكرية تراهن ماضية نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة. وشدد العليمي على أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ قرارا بشأن طهران قريبا جدا. وقال ترامب أمام مؤيديه خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي، فيما أكد أن صبر الولايات المتحدة على إيران قد نفد. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أكد خلال احتفالية اليوم الوطني السويسري بالقاهرة أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا وزيادة الاستثمارات المشتركة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة ما بين عامي 2025-2028 يستهدف دعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أهمية التعاون في تطوير الصناعة والتدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية. ورياضيا، مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في 10 مساء، وفي ذات التوقيت يحل ريال مدريد ضيفا على روما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، وحلقتنا النهاردة هتكون مميزة جدا جدا، فجهز نفسك واربط الأحزمة علشان هنطير مع بعض النهاردة. عبير بسيوني وفادي إبراهيم موجودين على الهواء، لكن الهواء بتاعنا هيكون مختلف تماما تماما. يا عبير صباح الفل.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ، والنهاردة فادي يا جماعة كان اقتراح فادي من البداية، هو بيحب الحاجات اللي هي فيها هوا بس هوا حقيقي، فاحنا النهاردة جالكم مفاجأة.
0: مغامرات، وأي حد بيحب المغامرات والحاجات الجريئة جدا هيبقى مبسوط جدا بحلقتنا، لأنه هيستكشف حاجات ممكن من الكواليس بتعدي عليك ثواني، لكن تبقى عارف هو إيه اللي بالتجهيزات اللي بتحصل ليها. يمكن كلنا تابعنا وشوفنا في ماتش القمة ما بين الأهلي والزمالك يوم الحد اللي فات تفصيلة كده قبل انطلاق المباراة. مجموعة من الناس اللي بتقدم حاجة مختلفة جدا وسكاي دايفنج، وبدأت ان كرة المباراة واعلام مصر تكون موجودة في المباراة من خلال طيارة بينزل منها ناس تبقى موجودة في الملعب. شكل كان مبهر جدا، لكن تجهيز اللقطة الصغيرة دي اللي عدت علينا ثواني والفكرة نفسها كان وراها تجهيزات كتيرة جدا جدا. عشان كده بقى منورنا ومشرفنا النهاردة أستاذ يحيى عوض. وأستاذ يحيى هو من الانستراكتورز الموجودين في سكاي دايف فيرز، وهينورنا ويشرفنا ونطير بقى معاك في حلقتنا النهاردة. يا أستاذ يحيى صباح الفل.
2: صباح الفل عليكم جميعا،
0: منور راديو 90-90 وحاجات كتيرة جدا عمالين نتكلم فيها قبل الحلقة، وهندردش اكتر واكتر واحنا على الهواء مع كل الناس اللي بتشوف كده السكاي دايفنج في مصر، واللي كانت بتشوف من قبل ما يبقى موجود انه حاجة بعيدة وليه مش موجود عندنا، وبنشوفه في دول كتيرة حوالينا. لكن سكاي دايف فيروز بقى موجود من تقريبا 2021 او 2022، ونبدأ من اللقطة الاخيرة، يعني نبدأ من اخر حاجة في مباراة الاهلي والزمالك. كنتوا موجودين بفكرة مختلفة جدا، نعرف بقى تجهيزاتها منك وايه اللي حصل وازاي الفكرة جت.
2: الفكرة طبعا موجودة من زمان ان احنا نعمل الاير شو مثلا في الاستاد او في العروض زي كده، بس بيبقى موضوع الاستاد ونايت جامب وبيبقى ليها شوية تشالنج، مش هنقول صعوبات، ليها شوية تحديات احنا قدها الحمد لله. بس هو الموضوع بيعتمد على في مارك كبير جدا، لازم يكون عارف شغله كويس جدا، هو مش بيدبندت قلنا عليا انا بس كانستراكتور نازل بمظلة، لا ده في جراوند كنترول، في طيار لازم يبقى عارف الدايركشن بتاعنا احنا داخلين فين، بدلنا نفسنا في حته تانية. في تنسيقات كبيره جدا مع الناس اللي هتبقى موجوده في الملعب وقت الوصول بتاعتنا، التوقيتات، ودي اهم التفاصيل. انا عندي ماتش هيبدا الساعه 8
0: بالزبط.
2: عندي طياره هتعمل تيك اوف، عندي ناس هتعمل دروب من الطياره، توقيتهم قد ايه، الفاصل قد ايه،
0: تنسيق مع المطارات اللي موجوده في المنطقه.
2: طبعا بقول لك تفاصيل كده جدا لو قعدنا نتكلم بيها فيها ممكن ناخد لنا اسبوع، لكن هنحط
0: يعني احنا اللقطه الصغيره دي التجهيز بتاعها خد مثلا وقت قد ايه قبلها، اكتر من اسبوع 10 ايام ولا
2: يوم؟ بنتكلم في البريف التكنيكال بتاعنا كيف هنعمل ايه والانستراكتور هيعمله ايه والتوقيتات ازاي ومين اللي هيوصل ومين هيطلع بكذا ومين هيطلع بكذا. في تنسيقات تانية شغاله طبعا بالتوازي مع المطارات والطيارات ومع الناس اللي في الاستاد، طبعا تنظيم الاستاد والناس تبقى موجودة واللعيبة هتخش امتى والسلام الوطني الساعة كام، كل دي تفاصيل ماشية برضو بالتوازي بنعرفها بقى في الاخر. الصبح رحنا الاستاد، شفنا الاستاد، شفنا الحاجات اللي ممكن تقابلنا واحنا نازلين، مدرجات، شاشة كبيرة الضخمة اللي هي اصلا في البوينت بتاع الابروتش بتاع المظلات، عمدة الانارة اللي طبعا فاجئتنا بالليل ان هي اضاءتها جيدة جدا
0: جدا،
2: ممكن تعكسني وانا نازل. الجمهور الجميل اللي كان اكسايتد جدا، الصوت بتاعه وصل لنا فوق
0: طبعا،
2: عمل لنا خلانا في الحماس.
0: الارتفاع بيكون قد ايه؟ يعني انت الجامب بتبدا من ارتفاع الطياره بيكون قد ايه في اللحظه دي؟
2: انا الارتفاع حسب التوقيتات اللي هم عايزين نوصل فيها. انا في الاخر بركن المظله، انا بوجه المظله، المظله بتتاثر بعوامل تانية زي
0: الهواء
2: وسرعه الرياح والارتفاع والرطوبه، انا باخد ده كله بدرسها وببدا اوجه بها المظله. فانا عشان اوصل ان انا اوصل في معادي واوصل قبل ضربه البدايه كعلم، بعدين الكوره توصل امتى قبل ضربه البدايه المباراة بكام ثانية. احنا عملنا الارتفاع ساعتها كان 2.5 كيلو اللي هو تقريبا 8000 قدم،
0: اللي هو يعتبر مسافة قريبة نسبيا، صح كده ولا دي مسافة كبيرة؟
2: لا احنا
1: يعني مثلا كام دور، يعني احنا عارفين بس
2: قلنا برج القاهرة مثلا 187 متر تقريبا 200 متر. انا عشان اطلع 2.5 كيلو انا بتكلم مثلا 20 برج القاهرة فوق بعض.
1: يا خبر
0: 20 برج القاهرة فوق بعض علشان
2: انا في الطيارة ببص عايز اشوف الاستاد، مش شايف اللون الاخضر، انا شايف نقطه بيضاء من ورا، فبقى مع الكابتن اللي معايا هو فين الاستاد، قال لي شايف النور المنور هناك ده،
0: بعدين استاد القاهره في منطقه سكنيه
2: انا محتاج نص، انا شايف نقطه نور ابيض قد كده. طبعا كل ما بنقل بنتفاوح المظهر يبدا الملعب بيوضح اكتر، طبعا انا ببقى طاير
0: كام ثانيه من اول ما بتجامب من الطياره لحد ما وصلت الارض الاستاد.
2: احنا بالظبط كنا حاسبينها ان هي هتاخد افريج من خمس لست دقايق من اول قفز لاخر قفز
0: بالدقايق هنا. ودي دي مسافتها كبيره شويه.
2: انا طيب الباراشوت انا مش فري فول زي ما بنعمل في بيت الايفنتات.
0: لا هنفهم. لا لا
2: يا الباراشوت ده احنا بنتكلم على كواليس الاستاد. انا خارج ارتفاع يعتبر بالنسبه للسكاي دايفنج هو ارتفاع عادي يعني في النص يعني 11000 قدم. انا 8000 قدم خارج فاتح المظله ببدا اركز مع المظله بتاعتي. انا فوق مدينه
0: صوت الجمهور بدا يالا
2: بدات امارس سرعه العربيات في صلاح سالم. بدات ادور على الظهور اشوف فين اقرب مكان لو حصل انرجي انزل فيه. معايا علم تحتيه ارتفاعه 8 متر فطبعا ده كله حساب.
0: العلم نفسه ليه يعني تقل وكثافه كبيره جدا
2: طبعاً.
0: معاك
2: وليه تاثير على طيران المظله وليه تاثير على اللاندنج بتاعي.
0: لان العلم زي المظله ولازم يكون نازل مفرود
2: واخد مقاومه هواء ومحطوط له ويت كمان فوق ال 10 كيلو عشان يفضل العلم
0: متوازن.
2: طبعا العلم ده هيوصل قبليه قبل ما انا ملمس الارض فهو بالنسبه لي كده بقى فرمله اكتر من سرعه المظله. فبقى عندي لازم اغير البوزيشن بتاعي بتاع اللاندنج. انا ما ينفعش هنا في اللاندنج مع علم انزل ستاند اب او انزل راننج. انا لازم اخد بي ال اف تاني معين علشان خاطر احافظ على الاقل الناس اللي في الملعب.
0: موضوع احنا كنا شايفينه يمكن لقطه بسيطه لكن لقطه وراها مجهودات كبيره جدا. تحيه كبيره ليك ولكل التيم ورك اللي معاكم اللي شاركوا يعني في سكاي دايف فيرز علشان يكونوا موجودين في حاجه شكلها حلو كده في مباراه طبعا بتكون مهمه وحدث برضو طبعا. رياضي مهم كل الناس بتتابعه. نعرف اكتر عن رياضه السكاي دايفنج وهنعرف ليه هي كلمه رياضه يعني ليه بيتقال عليها رياضه لانه ممكن تكون مستغرب الجمله دي. ولو انت جربت قبل كده السكاي دايفنج في مصر ابعت لنا وشارك معانا على الواتساب على 010-490-904 قول لنا جربتها فين وكان احساسك ايه وكنت خايف ولا عادي جريء جدا. ولو ما جربتش خالص برضو قول لنا قول السؤال اللي بيجي في بالك يعني. واستاذ يحيى عوض ضيفنا دلوقتي هيقول لنا ايه الاجابه وتخاف قوي ولا ما تخافش قوي نعرف كده لو طلعت فوق رجعت في كلامك بيعملوا ايه يعني. هو جيت بعد الكلام
1: مش هيرجع
0: هيرجع كويس
1: هيرجع
0: احسن سيبوني فوق ولا ايه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 90. لسه بنكمل كلامنا ولسه الصبح على الراديو 90 90، ولسه قدامك فرصة ان انت تطير معانا. ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم عن القفز بالمظلات والسكاي دايفنج في مصر هنا بشكل يعني احترافي جدا جدا مع الانستراكتور يحيى عوض، بين الانستراكتورز الموجودين مع سكاي دايف فيرز، ومن اهم الاماكن اللي بتقدم الخدمة دي بشكل كمان بيساعد على تنشيط السياحة بشكل كبير قوي. يمكن نفهم منك اكتر، انتوا موجودين في اماكن المهمة في مصر وشاركتوا زي ما قلنا كده في اكتر من حاجة، ابتديتوا من شرم الشيخ وبعد كده موجودين تقريبا في العالمين الجديدة وموجودين في العاصمة، نعرف برضو منك اكتر.
1: هو احنا البيز عندنا بيبقى العاصمة طبعا، هو ده اللي بيبقى فيه تدريباتنا وبندي فيه الكورسات للستيودنت اللي بيجوا يبدأوا معنا. بعد كده بيبقى فيه ايفنتات، عشان زي ما حضرتك قلت كده على يعني تنشيط السياحة، بنعمل في الهرم تقريبا، بنعمل تو ايفنت في البيرمانس مثلا في الهرم، وبعد كده في السيزون بقى طبعا حسب الوزر طبعا حسب الجو بنقلب بقى نروح الساحل او نروح الجونه.
0: وقت الصيف دايما بنشوفكم في الساحل
1: بشكل كبير قوي، اول الصيف كله جو بيبقى حلو في الساحل. بس بيبقى في الهرم هوت او سوبر.
0: كان اعتقد دي انطلاقه كبيره كمان لفكره انه بقى في رياضات شبه دي كتيره قوي.
1: هو الرياضات الجويه عامه منتشره من زمان جدا،
2: زادت مؤخرا في مصر،
1: زادت لان الامكانيات بتاعه السكاي دايفنج محتاجه امكانيات عالية شوية. أنا محتاج مطار ومحتاج طيارة ومحتاج كانوبي ومحتاج انستراكتور، لكن أنا النهاردة ما هطلع مثلا هعمل باراموتور أنا مش محتاج مطار، أنا باخد
0: باراموتور ده عشان بس نوضح للناس، هي شبه
1: كانوبي برضو
0: أو العجلة أو حاجة زي كده، لكن هي بموتور
1: موتور كانوبي وبيطلع بيعمل تيك أوف من مسافة قليلة جدا من أي حتة، وبيطلع يعمل التور بتاعه مثلا ما بينزل، يعني هو بيقدر يتحكم مور كنترول أكتر إن هو يعمل أب أو يعمل داون، يعمل لاندنج، يعمل تيك أوف.
0: انت عندك صعب التحكم في الحاجات دي؟ يعني مفيش موتور؟
1: انا بوجه، انا باخد داتا جو، ريح، رطوبه، باخد ارتفاع، باخد مقاس المظله، السايز بتاعها، البيفورمانس بتاعها اتصممت ازاي، اخد كل البيانات دي احللها ابدا اوجه.
0: ده اصعب حاجه يعني؟ ده اصعب حاجه في السكاي دايفنج او في الرياضات الجويه؟
1: انا لو خدت داتا غلط، لو خدت مثلا لو الريح ذات نفسها غيرت، مثلا انا عامل حسابي ان الريح سرعتها مثلا 3 متر مثلا، خلاص فجاه الريح شدت، خلاص دي حاجه جويه، انا لازم يبقى عندي على طول دماغي شغاله ان انا هغير البوينت بتاع بروتش بتاعي، انا هوصل فين، انا الريح عاليه الريح وطيت.
2: طب ده بقى يعني معلش احنا عشان برضو طبعا انت فاهم قوي بس احنا مش فاهمين قوي، فعايزه بس افهم انه الرياح هتاثر ان هي مثلا هتزقك اكتر ناحيه معينه، صح. ولا ايه اللي بيحصل لو الريح زي
1: ده؟ المظله معمول ان هو بيمشي بسرعه مثلا 7 متر على الثانيه، سرعه المظله العاديه لو الريح صفر. طب انا النهارده ماشي الريح في ظهري وهي كمان 7 متر على الثانيه، فانا ماشي بسرعه 14 متر على الثانيه، فانا لازم ابقى عارف سرعه الريح.
0: خلي بالك انا وعبير في الحسابات بلاش يعني الارقام دي دلوقتي لودنج قدامي، يعني انا اروح فين دلوقتي؟
1: ما هو هنا بقى انا هروح فين؟
0: انت بقى بتحسبها بالثواني دي؟
1: طبعا انا عندي سرعه الريح دلوقتي، انا وصلت مظلتي ماشي بسرعه 14 متر،
0: بيبقى معاك زي حاجه او اجهزه بتقيس معاك؟
1: خالص، هو هنا بقى الاكسبيرينس اللي انا بعلمه للناس.
0: ثانيه واحده، يعني انت اللي بتقيس سرعه الريح ولا يعني ازاي؟
1: انا ببقى واخد الداتا عامه الريح،
0: ما انا عارف هي
1: قبل ما تطلع عارف كام على ارتفاع كيلو، كام
0: اتغيرت هتعرف،
1: اتغيرت بعرف بقى
2: هتبقى بتاعتي
1: المظله، لا دي مش سرعه ال 14.
0: تمام
1: ماشي. طب انا هعمل بقى الابروتش بتاعي، هيبقى الريح في وشي، فانا مظلتي كانت 7 والهواء كان جاي 7، فانا كده نازل بسرعه 0. فانا هنا بقى هعمل البريك بتاعي ازاي؟ فانا بشتغل على الداتا اللي جايه لي من الكنترول.
0: طيب الاصعب لحظه ان انت القفز من الطياره، ولا الاصعب انك هتلاندنج او هتنزل اللي هي اللقطه الاخيره خالص، ولا الاصعب المرحله اللي في النص اللي هو الكنترول على المظله نفسها؟
1: بص، هو مفيش حاجه صعبه ما دام اتعلمناها. هو في تحديات بقى، انا عندي شالنج بقى، كل الـ من الجراوند للدور ومن الدور للجراوند ده كله مهم. من خارجتي من الدروب من باب الطياره لغايه ما انا اعمل تاتش ولاندنج تحت كله مهم، مفيش حاجه مش مهمه. لو في حاجه قلت عليها مش مهمه انا كده عندي،
0: انا بتكلم لا درجه صعوبه يعني، او خلينا نوضحها بشكل تاني، ايه المرحله اللي فيها ممكن تغير قرارات تماما، يعني قرارات مهمه تتغير؟
1: لا هو طبعا هو فيه طبعا
0: في الاخر خالص ولا في الاول؟
1: لا ما في الاخر خالص، ما فيش
0: في الاخر
1: خالص، لازم ابقى جاهز لكل الظروف اللي ممكن اقابلها.
2: طب عندي سؤال بقى فضولي جدا دلوقتي، لما احنا بنيجي ننط مثلا، احنا ازاي بنبقى عارفين؟ حضرتك بتبقى عارف مثلا احنا دلوقتي في كيلو 2 كيلو
1: 3 كيلو؟ ده الالتي بقى الوحيد اللي معايا، ده الجهاز الوحيد اللي معايا زي الساعه كده، ده الالتي، ده بيقول لي انا ارتفاعي كام دلوقتي، وهو ده اللي انا بقرا عليه.
0: طيب نسال بقى سؤال مهم ليه علاقه بالسكاي دايفنج، هي ليه بقت بيتقال عليها رياضه السكاي دايفنج؟ يعني هي مصنفه ليه من الرياضات وبقت في مجال كبير جدا للرياضه الجويه؟ دايما كلمه رياضه بالنسبه لنا رايحه لحاجات العاب الجماعيه والالعاب القتاليه والكلام ده كله.
1: تمام. هو اي رياضه بتبقى محتاجه فيتنس معين بدرجه معينه. السكاي دايفنج محتاج فيتنس عالي جدا، اعلى درجات فيتنس ممكن تبقى موجوده. انت راجل داخل في ضغط جو مختلف، انت خارج فري فلاي حسب اللعبه اللي انت هتلعبها، انت خارج تلعب فري فلاي، انت معاك 45 سنه ثانيه حر في الهواء، بتعمل موفينج، بتعمل حركات، اصلا انت بتخش بيها بطولات، بتحقق بيها نقط، بتنزل بعد كده.
0: دول اللي هم اول ثواني من بعد القفز من الطياره،
1: من 45 ثانيه يعني
0: براحتك.
1: ال 45 ثانيه انت مفيش مظله، انت
0: هي براحتك قوي ولا بتبقى براحتك بكنترول؟
1: لا براحتك قوي تحت بروسيس معينه.
0: ماشي.
1: يعني انا لو في جروب زي ما انا طالع سولو، مش زي ما انا مثلا في مين قبليه بيشتغل ايه، مين جاي ورايا هيشتغل ايه، هنا بقى في ترافيك بقى في الجو، فلازم كل واحد بيبقى معاه البروسيس بتاعته. فانا ال 45 ثانيه دول محتاجه فيتنس عالي جدا. انا المفروض مطلوب مني مثلا اعمل 3 موف 4 موف، طب هعملها زي ما عنديش فيتنس.
0: هنا بنتكلم برضو على القفز وانت لوحدك، ولا في دايما هنلاقي في شخص تاني معاك اللي هو الكلاينت بقى والمتدرب او ايا كان؟ يعني انت بتكون الانستراكتور وفي حد تاني، فهنا الكنترول اصعب ولا وجود شخص تاني ده بيبقى؟
1: لا طبعا مسؤوليه اكتر.
0: مسؤوليه.
1: هو زي ما اتفقنا ما فيش اصعب من في تدريب وفي اويرنس في انت خلاص اصلا ما دام خدت الرخصه يبقى انا وصلت للمرحله ان انا ما فيش حاجه صعبه. بس في تحدي بقى اللي معايا بقى اخباره ايه.
0: كويس الحمد لله.
1: هو كويس، هو لا خايف. هو الاولنس بتاعه راح. هو ده تشالنج بلا متحدي. انا بالنسبه لي الافز مع الكلاينت غير الافز سولو اكسايتد اكتر
0: مع الكلاينت.
1: طبعا انا كل افز بشوف حاجه جديده. انا كل افز ما فيش روتين.
0: احنا هنجي لك بقى نشوف ايه الحاجات اللي اتشافت مع كلاينت، او ايه اللي بيتقال دايما من لما الناس بتطلع فوق قبل لحظات كده ان هي تجرب القفز بالمظلات او السكاي دايفنج في مصر هنا. ونرجع نكمل تاني كلامنا. ولو انت جربت السكاي دايفنج في مصر فقول لنا، لو عندك فكره او عندك يعني الشغف ان انت تجرب فقول لنا نفسك تعمل كده ولا لا، بتخاف ولا عادي بالنسبه لك. ابعت لنا وشارك معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: الحلقة كلها يعني مفاجآت وكلها حاجات كده الواحد مش مصدق، يعني مش مصدق ان هو بيسمع الحاجات دي. وعايزة اعرف من حضرتك، لو انا دلوقتي خلاص انا قررت ان انا عايزة انزل اروح اعمل سكاي دايفنج، ايه بالظبط البروسيس؟ المفروض بعمل ايه عشان ابقى مع سكاي فايرز وان انا انزل اكون في قفزة او كده؟
1: اوكي، حضرتك بتخش الاول على الويب سايت بتاع الشركه، بتشوفي الايفنت اللي انت عايزه تفيزي، عايزه تروحي الساحل، عايزه تفيزي في معانا في مطار العاصمه، عايزه نروح الجونه، حسب الايفنت اللي موجود بتبداي تحجزي التيكت بتاعتك. بيبدا يتكلموا معاكي وبيتواصلوا معاكي خدمه العملاء، بيبدا يحددوا لك الميعاد والساعه لغايه ما بتوصل المطار. مجرد ما وصلت المطار الانستراكتور بيقابلك وبيبدا بقى في التهيئه للجامب على طول.
0: ايه بقى التهيئه؟ يعني بتقولوا لي ايه اللي بيحصل؟ مش اكيد مش بالتفاصيل بس يعني
1: بصي، هو انا هديكي كده بس يعني
0: بريفلي كده.
1: اول حاجه وبتبقى دي صعب عليا انا كانستراكتور، ان انا اهيئك نفسيا الاول ان انت هتسيبي الطياره وتنطي
0: طبعا،
1: وخصوصا ان انا بيجي لي كتير كلاينت بيبقوا كباتن طيارين اصلا، فان هو يسيب الطياره وينط ده بالنسبه له يعني انا طول عمري
2: صعبه بالنسبه له،
1: ده اصعب كلاينت بيجي لي
0: طبعا.
1: انا هسيب الطياره، هو ان هو يسيب الطياره وينط دي بالنسبه له لحظه يعني
2: مش مفهومه، يعني ما تمشي عليه الناحيه الثانيه خالص الطيران
1: بالنسبه له. فهو جاي لي دلوقتي انا لازم اهيئك نفسيا احنا هنعمل ايه، فلازم ابدا الاول احسسك اديكي تراست فيا، يعني اهم حاجه ان انت تثقي فيا، تثقي ان انا زي ما خدتك سليمه هنزلك سليمه هرجعك سليمه على الارض. الموضوع هاي ريسك، بس اسيسمنت ريسك بتاعه عالي جدا، فالسيفتي فيها عالي عالي جدا. يعني نيجي نبص على مستوى العالم، لا تقريبا هنقول مثلا زيرو اكسيدنت بيحصل في حاجه زي كده، لان دايما الفيدباك اول باول مع الاتحاد وبيبعتوا لنا وفي ايه اللي حصل ونتفاداها ازاي ونبدا نعدل، فالموضوع سهل وبسيط جدا. انا جالي الكلاينت ببدا اهيئه وببدا اجهزه بقى والبسه الهارنس بتاعه، طول الوقت انا بتكلم معاه، بحاول دايما ما ادلوش الفرصه ياخد يد مع نفسه عشان يبدا هو يفكر في حاجه.
0: انا لو فكرت اللحظه مش جاي معاكوا تاني.
1: والطبيعي اي واحد جاي بيبقى اكتر حاجه مخوفاه ان هيحصل له فورم الطياره اللي هو احساس انه بيقع
0: قلبه بيتخطف.
1: ايوه، حته الخطفه دي ان هو بيقع من الطياره هي دي اللي مخوفاه
0: طبعا.
1: يعني انا ويجي يقول انا بخاف من الارتفاعات. انا بقى بالنسبه انا لو انستراكتور واللي جاي ده خايف جدا، سهل عليا جدا من الاورنس بتاعه عالي، اللي جاي واخد ده مش خايف والموضوع عادي بالنسبه لي، ده بيبقى صعب عليا انا.
0: لكن
1: اللي اللي خايف ده بيسلمني نفسه وبيسمع التعليمات اللي بقولها وبينفذها لان هو خايف
0: طبعا.
1: اللي التاني اللي جاي مش في دماغه وبتاع وانا اعمل اي حاجه وانا سوبر الاكشن النهارده يا جماعه ماشي، ده بيتعبني شويه بقى.
0: اوكي،
1: ببدا بقى خلاص احنا لبسنا وجهزنا طالعين على الطياره، اول ما بشوف الطياره وبقينا قريبين ببدا يقولون بقى ايه، بشرته تتغير كده معايا، يصفر ويخضر ويحمر ويجيب الوان كتيره بقى. ببدا برضه اتكلم معاه واطمنه وبتاع، بس طبعا هنا في لحظه اكسايتد عاليه جدا، هو مش عايز يرجع،
0: هو مش عايز
1: يرجع خلاص.
0: اوكي،
1: ركبنا الطياره، اول كلمه بسالها له فاكر حاجه من اللي احنا قلناها؟ يقول لي لا، قول انا كده اطمنت عليك.
2: تمام.
1: انا طبعا تدريبي كان استراكتور، من كل اللي انا قلته له هو هيعمله انا اقدر اعمله لوحدي.
0: طبعا
1: يعني اقدر اساعده خليه هو يعمله، اذا كان في الفري فول الجزء اللي ما بيسمعنيش فيه خالص، او اندر كانوبي اللي هو في تواصل
2: الجزء الاولاني ما مش هيبقى سامعين بعض،
1: اللي هو بقى وهلمت مقفوله وكده مفيش، كله شغال
2: بعدها ينفع.
1: بعد الكانوبي ما بيفتح خلاص انا بقدر اتكلم.
0: بس حضرتك قلت حاجه مهمه قوي، قلت لي حاجه مهمه قوي، وانا بقول لك قد ايه الموضوع بالنسبه لي مرعب الصراحه، ان اصلا احساس النطه بتاعه ان القلب بيسحب دي مش هتحصل تماما،
1: مش موجوده. احنا بنبقى خارجين من الطياره شبه طايرين، لان انا ما عنديش ثوابت في السماء، ما عنديش عمود نور، ما عنديش عماره، فانا هتحس ان انت بتوعي. فاحنا مجرد ما خرجنا من الطياره هو يا سحاب يا سما بلو خلاص، احنا هو تلاقي اللي الانستراكتور معايا لما بفتح انت فتحت ليه؟ لا انا فتحت، انا معايا التيميتر، قال لي خلاص الارتفاع بتاعنا نوت، هو مش حاسس ان الارتفاع نوت. وبعد الالف فيت تقريبا انت اي علامات على الارض بالنسبه لك بياخد نفس الحجم بالنسبه لنظرك، فانت مش مهما طلعتي خلاص، احنا لو طلعنا 13000 قدم هو الاقصى
0: هو
1: خلاص، ما هو مش هيقدر يميز العلامة على الارض احنا رحنا فين، ولغايه ما نوصل لل 2000 فيت او 1000 فيت هو برده ما يقدرش يميز الارض قربت ولا لا. انا ممكن كاكسبيرينس مثلا بقى كتير انا فاهم ايه اللي بيحصل، حتى لو حصل لي مثلا عطل في العدل، لا انا عارف انا ارتفاعي امتى افتح امتى، بحس بالضغط انا دلوقتي على ارتفاع كام. فبنوصل في الاخر ان هو بعد ما بنفتح وننزل انا عايز اطلع تاني، انا عايز اخد الكورس، انا عايز اطلع سولو. و90% من اللي جم بياخدوا الكورسات معانا وبقوا دلوقتي سولو، وناس جميله جدا بداوا تندم، جم جربوا وقال لك لا انا هطلع هطلع.
0: يعني انا دلوقتي لو جيت جربت اقدر ان انا اخد كورس واكمل؟
1: وحتى لو ما جربتش، هم الناس بتيجي تجرب التندم الاول بتشوف الدنيا ايه، الدكتور حلوه ليه، هو فيها ايه، بينزل طبعا بداية ادرينالين رش جامد جدا، بيلاقي قاعد اسبوع بعد الجامب هو مش ماشي على الارض، هو حاسس احساس الطيران، وبيبدا بقى دماغه تشتغل انا راح اخد الكورس، خد الكورس خلاص بقى هو كده
0: بعد
1: كده خلاص يعني.
0: طب عندي ليك سؤال اخير بقى، لما يعني لما الشخص خلاص هننزل وهنبقى اون جراوند، رجليك انت اللي بتشيل كنتوا الاثنين رجلين الانستراكتور.
1: هو ال- ال- الكود بتاع اللعبه بتاع التندم ان مفيش ستاند اب في اللاند، ما حدش بيقف في اللاند، انا فور فيت على الارض، فلو هو لو خد خطوه عكسي او انا خدت خطوه عكسه فهيحصل لخبطه. فهو الكود والتعليمات والانستراكشن كله ان الانستراكتور والكلاينت بيرفعوا رجليهم وبننزل على الارض سيت داون قاعدين، دي امن حاجه. وطبعا بيرجع طبعا حسب الريح،
2: ظهري وجعني وانت بتتكلم.
1: انا في الساحل مثلا الارض هناك جميله، رمله ناعمه جدا،
0: فممكن عادي.
1: هنا بقى بيرجع برضو للخبره وبيرجع لعوامل تانية. مثلا انا لو الريح مساعداني ان انا هعمل ستاند اب هعمل، بس هو الصح والسيفتي ان احنا بننزل سيت داون ما دام معاك كلاينت.
0: انا منبهر على فكره، انا منبهر والله من كل المعلومات دي.
2: حاسه الشغل بعد كده طيب.
0: انا حاسه ان انا كل يوم الصبح،
2: مش هينفع صح،
0: كل يوم الصبح. بس البروسيس كامله بتاخد قد ايه؟
1: الفري فول 45 ثانيه، وطبعا هو بيرجع حسب الويت بتاع التوتال ويت بتاع الاستراكتور والكلاينت اللي معاه.
0: ايه ده دي خد بالك يعني، انا دي بقى ده سؤال مهم جدا.
2: التعابير هتبدا
0: كتير، انا هفضل طول عمري
1: بايت. لو بايت حلو والويت معانا خفيف احنا ممكن نوصل ل 50 و 55 ثانيه في
0: الفري. انا جاي مش هعملها، انا جاب طولي بربع ده هبدا تقولي بقى بالونه هيليوم عشان انزل.
1: كانوا بيبقى ممكن بتاخد لها مثلا افريج من 5 ل 6 دقائق حسب برده الويت وحسب.
0: بس دي بروسس طويله على فكره، يعني بتاخد وقت. احنا بنتكلم مثلا في 8 دقايق اوفر اول مثلا.
1: ما فيهاش بقى التيك اوف بتاع الطياره والويتنج. يعني احنا بنتكلم على من اول الجامب.
0: لا تحفه والله. احنا لسه كمان عايزين نعرف، احنا اسئله كتير قوي عندنا النهارده ولسه مكملين معاكم. انتوا كمان قولوا لنا كده ايه اكتر حاجه اكسايتد لو انتوا عايزين تجربوا تجربه زي دي، اكتر حاجه هتبقوا عايزين ان انتوا تجربوها في التجربه دي ايه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 هواها مصري, ولسه الصبح ولسه بنتكلم عن السكاي دايفنج. وطبعا بسبب ماتش الاهلي والزمالك اللي كان فيه لقطه جميله جدا حصلت ان الكره نزلت بسكاي دايفنج, فده حاجه مش منطقيه ومش عاديه وحاجه يعني فكره كانت لذيذه جدا. عايزين نعرف بقى منك يا كابتن دلوقتي, احنا من اول ما قعدنا طبعا احنا اسئله كتير جدا, بس عايزين نعرف منك ايه اكتر مواقف لذيذه او عمرك ما بتنساها حصلت معاك وانت نازل مع حد؟
1: هو اغلبيه المواقف الفاني دايما بتيجي مع الفيميل.
0: اه شكرا.
1: اه
0: سويت كنت متاكده.
1: ما بسمع اصوات على حد حاله تسمعها تحت على الارض. واول سؤال بساله لها فوق, يلا بينا واحنا طبعا بنعمل الفيديو بتاعنا تحت اندر كانوبي, قوم انا فاجئ على طول, يلا بقى نعتذر لماما عشان احنا ما قلناهاش النهارده ان انت بتعمل سكاي. ايه ده انت عرفت منين؟ لا ما انت ما فيش حد فيك هيقدر يقول لماما. طب ما تيجي بتاخد مثلا ايه دي او دقيقتين هي الشوك اصلا
2: ان هي عارف.
1: ماما دلوقتي هي افتكرت ماما بعد ما خلصت الجيم, انا هقول لها ايه فعلا ده في فيديو كده. فبتلاقي بقى يا اما تضحك يا اما تعيط, انا مش فاهمها هي عايزه ايه. تلاقي واحد لا ما تنزلش,
2: امال أيوة. نروح فين؟
1: اروح فين؟ لا اطلع تاني انا مش عايز انزل. ايوه انا
0: يعني
2: انا المرحله
1: ده واحنا في كاربي. ما هو هي مجرد ما خلصنا الفري فول هي خدت بقى
0: الادرينالين
2: تمام.
1: اول بقى ما نفتح المظله بتفوق عليا انا بقى
2: تقول لك ما تنزلش
1: ما تنزلش. ايوه انا اعملها ازاي؟
0: انا هفضل طول عمري فوق, انا عايز اكمل هنا.
1: لا انا جاي احتفل بعيد ميلادي النهارده. ايوه طب انا
2: عايزه تورته.
1: طب يلا هات زي الزيتون
2: هات تورته.
1: اه فعلا حصل كده كتير, الاقي جايبه كب كيك
2: فوق
1: ازاي يعني.
2: طب وبعدين
0: هننزل بالكب كيك ما هتنتهي
1: ازاي؟ طب دي امسكها في ايدي ولا في ايدي ولا الهواء ونولع وجايبه ولاعه وشمعه.
0: ياه
1: ايوه طب فهميني هنعملها ازاي؟
2: لا انت مش ولاعه ما بتولعش,
0: انا مش عارفه ادافع عنهم يعني كده خطر.
1: انت اتصرف, ده عيد ميلادي والاهتمام بالتليفش انت لازم تعمله.
0: انت اللي اهتمام بالتليفش.
1: لا حضرتك
2: مفيش حد لا ببلوله.
1: في كتير اجانب بيجوا بعد ما معاهم فلاجز بتاع الدوله بتاعتهم عايزين يقفزوا
2: بيها. صعبه شويه برده
1: جدا
2: عشان هي تعرض مع الهواء.
1: الهواء هيبقى شديد جدا على الفلاج, هي ده مش هتستحمله. هي فاكره ان الموضوع عادي يا خارجه. لا الهواء انت ايديك اذا تمسكي لما بتفرديها
0: زياده
1: ايديك بتتسحب لورا. نازلين بسرعه عاليه جدا وفي هواء عالي جدا. هتمسكي طب هنحط الفلاج فين؟ تقول لي خليه معاك. لا انا مش فاضي. معايا كانوبي
0: انا مش فاضي دلوقتي
1: معايا كلاينت انا عايز اخبط ما اوصل انا لا خلي الفلاج معاك ماشي. طبعا يعني بنحاول نقنعهم ما فيش, مجرد ما بتخرج تعمل من باب الطياره طلع الفلاج بيقوم طاير. سيب الاخر كلها وزعلانه تقول له
2: العمد وحش في الهواء.
0: العمد وحش في الهواء. انا اصلا مش متخيله اعند مع حد هينزلني دلوقتي.
2: اللحظه بتاعت انا عارفه انا بعمل ايه انتوا مش عارفين. ادي العلم اهو.
0: انا قاعده في استوديو فيه ثلاث رجاله فانا مش عارف ابدا اصد مع الموضوع. بس حد ما بتنساهوش يعني, في كلاينت كان معاك سواء علشان كان من كتر ما هو مثلا شاطر قوي او حد ما بتنساهوش في خلال تجربتك.
1: فعلا في كلاينت كان معايا ما نسوش ده تقريبا ختم نص القران واحنا في الطياره.
2: ده عوان كل حاجه.
1: يا نهار ابيض بحاول اكلمه طب هنعمل البريفنج ده فيديو ما انا عايز اجمع الماتيريال بتاعتي عشان خاطر الميديا هتعمل لك الفيديو بتاعك. هو مش مركز.
0: استنى بس بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا اله الا الله انا قلقت.
0: انت
1: الموضوع جد قوي ليه؟ احنا
0: طالعين هنموت ولا ايه؟
2: عارفه اللحظه بتاعت اللي هو ايه بفتكر كل اللي انا مزعلني واللي مزعلني برضه
0: واللي مزعلني حاسب لو انا
2: دعوات بقى من قريب
0: انا فوق. ايوه
1: في كان معايا ماتيريال فيديو للكلاينت وهو طرف ده سامحوني ومش عارف واحنا في الطياره سامحوني ولو انا مش عارف ايه
2: حد اعترف بخيانه مثلا
1: قال اللي هو عايزه
2: حد اعترف بخيانه او
1: لحظه قال اللي هو عايزه. اول ما فتحنا الكنبي رجع للشخصيه الشريره تاني لما انزل لكم بقى انا.
0: هو ده الانسان. هو السكاي دايفنج ده بياخدنا من اول لحظه الانسان فيها وهو جامد ومسيطر لحد وهو تحت.
1: هو بيتخرج مشاعر غريبه بتلاقي الناس فعلا الناس يعني بتبقى جميله يعني مهما كان هو كينونته ايه او شخصيته ايه عصبي حاد
2: بتكسر حاجز كبير قوي ما بين الشخص ونفسه اصلا يعني
1: بينه وبين نفسه. في ناس كتير جدا كان بالنسبه له يجري بعربيه يجري بايك مش فارق معاه لما بيركب الطياره بيعرف قيمه حياته بينزل بقى. كان في حاجات كنت بعملها
0: يا سلام
1: جدا كتير جدا. وفي كتير في الصونو معانا بيمارسوا رياضات خطر اتنقل لهم السيفتي واتنقل لهم الخوف على حياتهم في
0: رياضات
1: حياتهم فهموا بقى عرفوا بقى انت نطيت من الطياره وربنا ادالك عمر تاني فبتلاقي بقى ده هو بيطبق الحاجات دي عنده بقى. اللي كان بيجري بالعربيه بيبطل يجري بالعربيه, بيرجع بقى يهدى هنا.
2: كلامك طمني يا استاذ يحيى, وبفكر ما اعملهاش.
0: احنا باذن الله اول حاجه هنعملها بعد الحلقه هنضحي فادي عشان نجرب تجربه حيه مع المستمعين.
2: عايز اطلع بالتورته
0: تعمل لنا برنامج.
2: عايز اطلع هوا بقى بجد.
1: اطلع كده انت طلعت هوا.
2: خلاص
0: كده كده اول هوا حقيقي حصل في الدنيا.
2: يعني احنا الكلام عن السكاي دايفنج بجد مش بيخلص, فاحنا يعني محتاجين حلقات وحلقات. ومبسوطين تاني ان حضرتك كنت موجود معانا, ومبسوطين ويعني تفاصيل كتيره اتعلمناها منك. وتحيه كبيره جدا لكل التيم اللي اشترك كمان, بالاخص في اللقطه اللي احنا شفناها مؤخرا في افتتاح مباراه الاهلي والزمالك في الدوري والقمه المصريه. نزلتوا بالاعلام وبالكوره, والتفصيله برده ان الكوره طبعا كانت نازله عشان ضغط الهواء شكلها كده.
1: طبعا
2: عشان
1: احنا وكده كده
2: التفصيله برده مهم.
1: مدين للناس كده نوتس برده ان احنا الكرة طلعة الطيارة 8000 قدم, ففي ضغط جوي, فالكرة ممكن المواصفة بتاعتها تتغير. هو الموضوع في الاخر راجع للحكم برضو ان هي دي الكرة اللي هو معتمدها. هو خدها بعد اللي صار تقريبا غيرها على طول.
0: اكيد اكيد غيرها, يعني اكيد تم تغييرها. هو اللي هيلعبوا بيها كده ولا انتوا بتعملوا ايه هنا؟ عادي يعني. طيب خلص حلقتنا النهارده, يا رب نكون كنا نضيف خفيف لذيذ لطاف. وبنشكر حضرتك جدا جدا.
1: انا اتشرفت بيكم.
0: وخلاص احنا عايزين نعرف اقرب ايفنت هيكون موجود.
1: اوريدي احنا الويكند ده شغالين هرم
2: في الاهرامات.
1: في الاهرامات
0: على بركه الله.
2: ايه
1: مستنينا
0: على بركه الله.
2: شكرا
0: فادي
2: نورتونا, وبالتوفيق في كل اللي جاي باذن الله. وتحياتنا مره ثانيه لكل التيم اللي معاكم. ودايما كده احنا موجودين مع بعض في راديو 90 سنه عشان نجرب ونكتشف حاجات كتير جديده. تقابلونا بكره او دلوقتي بساعه. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية الإفريقية وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. ودعا وزير خارجية مجموعة البنك الدولي إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ التزامات التكامل الاقتصادي الإفريقي ورصد المعوقات لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن التحدي الحقيقي أمام أفريقيا هو تعميق التصنيع وتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى فرص عمل مستدامة للشباب، مشيرا إلى أهمية استغلال موارد القارة وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال إحدى الجلسات التي عقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في بانكوك. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخي كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما في الرياض، ما تسبب في أضرار مادية لحقت ب15 منزلا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بالظهران إثر استهدافه مساء أمس دون وقوع إصابة أو وفيات. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أكد أن العملية العسكرية الراهنة ماضية نحو هدفها النهائي والمتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة. وشدد العليمي على أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ قرارا بشأن طهران قريبا جدا. وقال ترامب أمام مؤيديه وخلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا إن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي، فيما أكد أن صبر الولايات المتحدة على إيران قد نفد. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أكد خلال احتفالية اليوم الوطني السويسري بالقاهرة أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا وزيادة الاستثمارات المشتركة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة ما بين 2025-2028 يستهدف دعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أهمية التعاون في تطوير الصناعة والتدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية. ورياضيا، مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في 10 مساء، وفي ذات التوقيت يحل ريال مدريد ضيفا على روما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا غائم، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 40%، ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 28، ليلا 20. شرم الشيخ نهارا 32، ليلا 25. الغردقة نهارا 30، ليلا 24. بورسعيد نهارا 30، ليلا 22. وأسوان نهارا 37، ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: مصر أكدت بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام دعمها لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطته الشاملة للسلام في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان النفاذ المستدام للمساعدات. وحذرت مصر من تجدد دوامات العنف والتصعيد مؤكدة ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى في بانكوك مع وزير التنمية الدولية النرويجي بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم لبحث تعزيز التعاون الإنمائي وزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر. كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية حيث أكد ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. تناول اللقاء بحث تعزيز تمويل المشروعات التنموية والاستراتيجية في مصر وزيادة الاستثمارات العربية وتوسيع التعاون في مشروعات الربط الكهربائي والنقل والأمن والغذاء. وزيرا خارجية باكستان وسلطنة عمان أكدا خلال مباحثات في إسلام أباد أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. وشدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء أزمة باب المندب مشيرا إلى مناقشتها مع الجانب العماني. الجيش الأوكراني أعلن إسقاط 4 صواريخ باليستية و115 طائرة مسيرة روسية خلال هجمات الليلة الماضية، فيما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية على المنشآت الطاقة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة على موسكو. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت طرح 400 وحدة صناعية كاملة المرافق وجاهزة للتسليم الفوري في 11 مجمعا صناعيا بعشر محافظات بنظامي التمليك والإيجار وفقا للمجمع مع تيسيرات تمويلية وإجرائية. ويبدأ التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 15 إلى 29 من أكتوبر الجاري بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترا مربعا. ورياضيا، الأهلي يواجه الزمالك في 8 مساء في نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يواجه الزمالك في 8 مساء في نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. الأهلي يخوض اليوم أول مران له في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارة في الكونفدرالية السبت المقبل. بيراميدز يبدأ تدريباته في جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بناتيا في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، أرسنال يفوز على ليل بثلاثية نظيفة. أتلتيكو مدريد يفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في 10 مساء، وفي ذات التوقيت يحل ريال مدريد ضيفا على روما. وأخيرا، بعثت منتخب مصر للناشئين تتوجه إلى قطر اليوم للمشاركة في كأس الخليج المقرر انطلاقها يوم 17 من أكتوبر الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.
1: كل البنات بتحبك.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: مرة السلطان قرر يتنكر ويتفقد أحوال البلاد والعباد، نزل الشوارع لف ودار وراح وجه، اطمن للي اطمن له وقرر يغير اللي ما عجبوش طبعا. وبعد ما خلصت جولته رجع القصر. السلطان رجله ورمت من اللف طول النهار وبقى مش قادر يتحمل الألم. جاب الوزراء تاني يوم وقال لهم أنا ناوي أكرر التجربة دي والجولة دي كتير، بس مش هقدر أتحمل اللف ده كله، افرشوا شوارع المدينة كلها جلد والجلد يبقى مريح للرجلين. مهرج السلطان قال له بعد إذن مولانا يعني ممكن أقترح اقتراح تاني؟ السلطان أذن له بالكلام. المهرج قال بدل ما نفرش شوارع المدينة كلها جلد، ممكن جلالتك تحط تحت رجلك حتة جلد وتتنقل بيها زي ما انت عايز ونربطها في رجليك. الخليفة عجبته الفكرة، او لازم بقولك كده. الخليفة شاف ان ده احسن كتير وقرر تنفيذ الفكرة ولقاها مريحة جدا. بعدها الوزراء بدأوا يحطوا حتة الجلد دي، بعدهم الموظفين، وبعدهم بشهور قليلة بقى عامة الناس ماشيين لابسين حاجة كده في رجليهم. الحكاية دي بيحكوها عشان يقولولنا ازاي بدأ الانسان لبس الأحذية، يمكن تكون حقيقة ويمكن لا، ويمكن ليها اصل بس مبالغ فيه. اصلا ده مش مهم يعني، المهم كمالة الحكاية. لما الناس كلها بقت بتلبس الأحذية، السلطان جاب المهرج وقال له قول لي يا بهلول جاتلك منين الفكرة دي؟ زمان مهرج الخليفة ما كانش بس اللي بيضحكه، أو ما كانتش دي أساسا المهمة الأولى بتاعته، لكنه كان بيقدم الحكمة للسلطان ولو في صورة كاريكاتير أحيانا. المهرج قال للخليفة يا مولاي عشان تغير وضع ما مش لازم تغير العالم كله، محدش حتى لو كان السلطان ذاته يقدر يغير الكون ولا ينقله للأحسن في غمضة عين كده. زي ما بقولك كده. لكن الحكمة بتقول ايه؟ بتقول ابدأ بنفسك. ايوة، الحكمة البسيطة دي او بقينا احنا نشوفها بسيطة هي سر كل تغيير. ايه الاسهل؟ اني اعدي على الناس واحد واحد اقوله يتصرف ازاي وما يتصرفش ازاي، ولا اني اتصرف كما ينبغي؟ مشكلات كتير قوي ممكن تتحل لو فكرنا زي المهرج الغلبان ده، الحكيم ده، العظيم ده. تخيل بقى، تخيل لو كل واحد قرر الالتزام بقواعد المرور، بس قرر الالتزام هو نفسه بقواعد المرور، ما يمشيش عكس مهما كان الامر، حتى لو هيلف كيلو مثلا، ما يكسرش إشارة حتى لو كنا 3 بالليل، ما يعديش السرعة المفروضة، ما يكسرش على اللي جنبه، ما يلزقش في اللي قدامه، كل الحاجات اللي كلنا عارفين إيه الصح فيها وإيه الغلط. تخيل لو كل واحد قرر إنه يتخلص من اللامؤاخذة يعني الزبالة بتاعته بطريقة متحضرة وآدمية كده، وما يرميهاش في الشارع أو يحدفها من المنور ولا البلكو، قال يعني حطير في الجو ما هتنزل في الشارع برضو يا ناصح يا أنبه إخواتك، ويتصرف باعتبار الشارع ده بيته أو امتداد لبيته. تخيل لو كل واحد عمل التصرف السليم في أسهل الأمور، بلاش الحاجات الكبيرة المعقدة المكلكعة، بقولك أبسط الأمور، واهتم بحالته هو وفكر في نفسه هو قبل ما يفكر في تعميم كل حاجة. ياه، عارفة انه حلم، لكن وماله، ما نحلم. ثم اني مش مصدقة اننا بعد كل هذا التقدم والتحضر مش قادرين نوصل للي وصله مهرج فقير او مؤلف قدير من آلاف السنين. اه والله زي ما بقولك كده.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع مازن سامي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة دكتورة منال عوض في قمة قادة من أجل الطبيعة، والمقرر انطلاقها يومي 16 و17 من أكتوبر الجاري بأرمينيا. ومن المقرر أن تلقي الوزيرة كلمة مصر لعرض جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي والتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لصون الطبيعة. مصر أكدت بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام دعمها لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطته الشاملة للسلام في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان النفاذ المستدام للمساعدات. وحذرت مصر من تجدد دوامات العنف والتصعيد، مؤكدة ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى في بانكوك مع وزير التنمية الدولية النرويجي بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم لبحث تعزيز التعاون الإنمائي وزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر. كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية، حيث أكد ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وزيرا خارجية باكستان وسلطنة عمان أكدا خلال مباحثات في إسلام أباد أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. وشدد وزير خارجية الباكستاني على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء أزمة باب المندب، مشيرا إلى مناقشتها مع الجانب العماني. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت طرح 400 وحدة صناعية متكاملة وجاهزة للتسليم الفوري في 11 مجمعا صناعيا بعشر محافظات بنظامي التمليك والإيجار وفقا للمجمع، مع تيسيرات تمويلية وإجرائية. ويبدأ التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 15 إلى 29 من أكتوبر الجاري بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترا مربعا. ورياضيا، الأهلي يواجه الزمالك في 8 مساء في نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. النهاردة الأربع 14 أكتوبر، يقترب شهر أكتوبر هو من منتصفه والدنيا حر جدا، بس ما تنخدعوش في الحرارة أرجوكوا، لأن النهاردة أعتقد وحسب كلام هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة آخر أيام هنشعر فيها بالحرارة بالدرجة دي، وبدءا من بكرة هيبتدي بقى الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وبعد كده عدة أيام قلت أو قص أو زادت يعني هيكون في بقى الإحساس بالبرودة اللي هو الطبيعي، يعني اللي هو لأن اللي حاصل ده هو اللي مش طبيعي. عموما أهي أيام كلها حلوة وإن شاء الله كلها خير، ونخلي بالنا من نفسنا ومن صحتنا ومن صحة ولادنا وصحة أهالينا وصحة حبايبنا كلهم. النهاردة إن شاء الله هجاوب على أسئلة كتير من أسئلة حضراتكم، بعتولنا على 010-490-904 عشان أكيد في ناس كتير بتزعل. أرجوكوا ابعتوا على الواتساب، الأسئلة واضحة قصيرة محددة بتقولوا فيها السن لما تيجوا تسألوا على حد كبير أو صغير. 010-490-904 010-490-904 ده رقم واتساب. وبرجوكوا ان محدش يبعت فويس، محدش يبعت فويس نوت، لانه انا بتعرف على رسائل معاكوا على الهوا، فما بينفعش، وده حسب يعني القوانين الاعلاميه في اي حته في الدنيا ما ينفعش ان احنا نسمع الرساله على الهوا كده كلنا مفاجاه مع بعض. فعشان كده اللي بيبعت فويس للاسف ما بنسمعهاش على الهوا، ممكن نسمعها بس بعد الهوا، وطبعا ممكن كده ما يبقاش فيه رد. كلنا بلا استثناء بلا استثناء ممكن نصحى نبقى نايمين في عز النوم فجأة نصحى على تقلص في عضلات الساق، اللي هي تحديدا العضلات الخلفية أو العضلات الجانبية أحيانا. طبعا الأعم أو الأكثر شيوعا هو تقلص عضلات السمانة، السمانة اللي هي العضلات الخلفية اللي هي منطقة ما تحت الركبة وحتى أنكل القدم، من الركبة حتى أنكل القدم اللي هي الساق، اللي فوقيها دي بتبقى الفخذ. تمام، الساق ده في عضلات الساق الخلفيه بيسموها مجازا السمانه يعني. تمام، واحيانا عند بعض الناس الغير محظوظين للاسف، لانه بيكون الالم اكثر بقى شده وبيكون الموضوع مؤلم قوي. يعني شوفوا موضوع تقلصات السمانه ده قد ايه مؤلم، اكيد مر على حضراتكم او مر على حد من حبايبكم. التقلص بقى لما بيحصل في العضلات الجانبيه كمان اللي هي يمين وشمال عضل عظمة الساق الأمامية بيكون أكثر إيلاما جدا جدا. والحقيقة الحالة اللي أنا شرحتها دلوقتي دي أو اللي أنا بقول اسمها، ما لسه ما شرحتش حاجة، بقول اسمها أو بتعرف به تشنجات الساق الليلية. تشنجات الساق الليلية بادئ ذي بدء كده، الموضوع ده بيصبح أكثر شيوعا مع التقدم في العمر، ودي حاجة ما تزعلش، لأن التقدم في العمر ده دلوقتي بيقاس في عصرنا الحديث عشان تبقوا فاهمين، يعني أنه بعد سن 30 وبعد سن 35. كان زمان التقدم في العمر ده له تعريف آخر، إنما دلوقتي نظرا لأن المشاكل بقت تظهر بدري، ومشاكل دي بقت تظهر بدري الأسباب على فكرة، أسباب كتيرة وأسباب يعني ممكن تكون أنتوا عندكم فكرة أو سابق معرفة بيها، وأسباب لا تخطر على بال. يعني اختراع الريموت كنترول مثلا، الريموت كنترول بتاع التلفزيون ده صاحبه زيادة رهيبة في مشاكل الظهر وعضلات الفخذ والساقين والحاجات دي كلها، لأنها ببساطة يعني خلت الحركة شبه معدمة. ممكن الناس تقعد بالساعات أمام التلفزيون وتقلب القنوات اللي هي عايزاها، مع إن ده ضد الطبيعة البشرية وضد ما تحتاجه عضلات جسمنا. يعني في العضلات المفروض فعلا ان احنا ما بنقعدش اكتر من نص ساعة، لكن بعد نص ساعة في وضع الجلوس ده لازم نتحرك، لازم نقوم ونتحرك حتى لو دقيقة او دقيقتين. عشان كده ربنا يكون في عون الكثيرين جدا جدا من اصحاب المهن اللي بتستلزم وجودهم جالسين لفترات طويلة، زي السائقين مثلا او زي كل الناس اللي بتشتغل وظائف مكتبية، بس اللي بيشتغلوا وظائف مكتبية كمان عندهم رفاهية ان هم ممكن يقوموا يقفوا يتمشوا خطوتين ويرجعوا يقعدوا تاني. انما مثلا حاجة زي السائقين او كده، او اللي بيشتغلوا في كول سنتر او كده، دول بيبقوا قاعدين فترات طويلة، والقعدة فترات طويلة دي بتعمل كومبريشن، ده بشكل طبيعي، ده مش بشكل مرضي، بتعمل ضغط على كل فقرات العمود الفقري من اول الفقرات العنقية فوق، مرورا بال يعني فقرات الظهر وفقرات المنطقة العجوزية، يعني كله. فعشان كده خلوا بالكم من الحكايه دي. فده بمناسبه ان انا بقول لكم يعني انه تشنجات الساق بقت تحدث مع التقدم في العمر، والتقدم في العمر ده عشان الناس ما تزعلش، لان ممكن ناس تزعل دلوقتي حالا. انا عارف حد زعل دلوقتي حالا وقال انا تقدم في العمر كده برضو يا دكتور محمد. اقول له لا، التقدم في العمر مش معناه التقدم الرقمي في العمر، ان حد عنده سنوات عمر كثيره. التقدم في العمر معناه انه عدى 30 دلوقتي. كان زمان كلمة التقدم في العمر دي بتتقال بعد 55، أو بعد 50، يقول لك بقى مع التقدم في العمر بقى بعد 50 من العمر. إنما دلوقتي لا، ده بعد الثلاثينات أحيانا خلاص بيبقى الدنيا ابتدت بقى زي ما بيقولوا كده باللغة الدارجة المشاكل تظهر. ربنا يا رب يعافي الجميع. بتحصل التشنجات، تشنجات الساق الليلية في منطقة سمانة الساق أو العضلات الجانبية لعظمة الساق، بتحصل نتيجة انقباض مفاجئ ولا إرادي للعضلة أو للعضلات الموجودة هناك دي، وممكن تستمر من ثواني إلى عدة دقائق. وأظن كلنا بلا استثناء، حتى البنات والسيدات مننا، ممكن يكونوا شافوا المنظر ده لو معديين كده، أو كانوا بيتفرجوا على ماتش كورة ولا حاجة مع حبايبهم أو مع عائلتهم أو مع أسرهم أو مع أخواتهم أو مع أزواجهم، فتلاقوا إن في حد يحصل له يعني تقلص في العضلات، وتلاقي نايم على الأرض، وتلاقي ناس بتحاول تفك له هذا التقلص، يعني اللي هو بيسموه كرامب أو كده، لأنه بقى بيحصل مع لعيبة الرياضة أو ممارسي الرياضة تحديدا كرة القدم. يعني بيحصل بقى في مناطق كتيرة، ممكن يحصل بقى في منطقة الساق، ممكن يحصل في منطقة الفخذ، ممكن يحصل في الفخذ الخلفي، وهنا بقى بيقول لك الشد في الخلفية، ودي حاجات بتستلزم فترات علاج. انتوا متخيلين؟ يعني ما بتبقاش نوبة كده، او ما بتبقاش اتاك وبتعدي، لا، الموضوع سيريس، الموضوع جدي يعني. فانا بتكلم دلوقتي مش بتكلم على الرياضيين، انا بتكلم على الناس العاديين كده اللي هو زي حالتنا يعني كلنا. ممكن أثناء النوم زي ما قلنا يحصل تشنجات الساق الليلية اللي بتحصل في عضلات الساق، وده نتيجة زي ما قلنا انقباض مفاجئ ولا إرادي في العضلات في هذه المنطقة، تستمر من ثواني إلى دقائق. بتكون مؤلمة؟ طبعا بتكون مؤلمة جدا جدا. ممكن على فكرة بعض الألم يعني يبقى تمام بعد زوال التشنج، يعني ممكن التشنج ده يروح. على فكرة هو بيروح لوحده في معظم الأحوال، يعني مش لازم نقعد نضغط على الأنكل كده ونعمل العكس أو نفرد الرجل، أحيانا كتير أو بيحصل لوحده، يعني بيفك لوحده زي ما بيقولوا. لكن عند بعض الناس بيبقى بعض الألم، أو يعني بتعرف ده الأمر بأنه بتبقى العضلات بتاعت الناس دي أكثر حساسية من غيرها، يعني من غيرهم يعني، وده طبعا بعد زوال التشنج. في تقديرات طبية بتقول إن نسبة كبيرة من البالغين بتتعرض لهذه التشنجات في مرحلة ما من عمرهم، يعني في مرحلة ما كده كل الناس بتعدي عليها الفترة دي، وممكن تحصل مرة أو مرتين أو ثلاثة، يعني ده اللي ما بيحصلوش خالص ممكن يكون الموضوع ده حصل له 3-4 مرات في حياته. إنما زي ما قلنا معدلاتها بترتفع بين كبار السن، وهنا بقى كبار السن بالمعنى الحرفي بقى، اللي هو بتحصل في الثلاثينات وفي الخمسة وثلاثين وفي الاربعينات وكده، ولكن كبار السن بقى اللي هو بعد سن الستين بتبتدي تحصل لهم more frequent أو أكثر اعتيادا زي ما بنقول. طيب ليه الموضوع ده بيحصل؟ احنا قلنا بيحصل تقلص في العضلات بشكل مفاجئ ولا إرادي. الحقيقة انه علميا لا يوجد سبب واضح لتشنجات الساق الليلية في كثير من الحالات، لكن في عوامل وجود العوامل دي ممكن يزيد من احتمالات حدوث التشنجات الساق أو تشنجات الساق الليلية دي. من بينها إجهاد العضلات، يعني ده ممكن يحصل لو الناس مشيت فترات طويلة، أو طلعت سلالم غير معتاد، يعني إجهاد العضلات اللي هو إن حد بيمارس مجهود معين، فمارس مجهود غير اعتيادي أو غير معتاد، فالعضلات بتاعته أجهدت، وتحديدا هنا أنا بتكلم على عضلات الساق، صح كده؟ ده بتحصل إمتى؟ ممكن تحصل في المشي الكتير، ممكن تحصل في الوقفة الكتير، وممكن تحصل في طلوع السلالم ونزول السلالم كتير. يعني مثلا لو حد بطلع ونزل سلم كذا مرة، حتى لو دورين ثلاثة، خلاص ممكن تحصل له الحكاية دي. لو حد مشي مسافة طويلة غير معتاد ممكن تحصل له. لو حد وقف فترة طويلة، طب ايه كمان؟ لو حد قعد فترات طويلة، الجلوس لفترات طويلة من اكتر العوامل اللي بتخلي يحصل تشنجات في الساق بالليل. قلة الحركة بشكل عام بتؤدي للحكاية دي، وفي بعض الحالات او بعض الاوضاع بيبقى فيها الـ لما نبقى قاعدين والقدم ممتدة، يعني اللي هو زي ما بيقولوا ايه، الناس تبقى قاعدة كده ومادة رجليها قدامها، تخيلوا اللي هو الوضع اللي كتير مننا بيفتكر ان ده وضع مريح. الوضع ده ممكن يكون مريح شوية للظهر وشوية للفخذ وشويتين لعضلات الساق، بس شوية يعني المفروض ان الفترة بتاعت مد الرجلين دي او مد الساقين كده قدامهم ما تطولش، لانها لو طولت شوية بيكون الشخص ده معرض انه يحصل له الكرامب ده او التقلصات دي في عضلات الساق بعد كده. في احوال تانية التشنجات دي برضو بتحصل فيها، زي ايه؟ زي بعض الحالات اللي فيها السيدات الحوامل بيكونوا في اثناء الحمل، وبرضو ممكن مع بعض حالات اضطرابات الأعصاب، وبعض الأحوال اللي بيحصل فيها اضطراب في الدورة الشهرية، خلاص. وكمان لو ناس عندهم اضطرابات في أمراض يعني أو مشاكل في الكلى اللي هي الكليتين يعني، تمام. بالإضافة إلى بعض الأدوية ممكن تساعد على حدوث هذه التشنجات. اضطرابات السوائل والأملاح في جسمنا ممكن تساعد برضو على حدوث التشنجات دي عند بعض الأشخاص، لكن وجود التشنجات المتكررة لا يعني الإصابة مثلا بالجفاف أو نقص أحد المعاد. أنا ليه بقول لكم الحكاية دي؟ لأن في ناس كتير قوي قوي بيربطوا ما بين التقلصات دي وما بين نقص معدن محدد وهو المغنيسيوم، وعايز أقول لكم أنه لا، هو المغنيسيوم بيتاخد لما يكون بقى الحكاية دي بتحصل عند حد بشكل مزمن يعني متكرر كتير. انما حد حصل له الموضوع ده احنا زي ما بنسميه في الطب كده كاجوال، يعني ايه؟ يعني مره كده، او حصلت لي، ده حصلت لي من سنه ونص، لا يبقى دي ما تاخدش مغنيسيوم. اولا لان نقص المغنيسيوم نادر في الجسم، يعني نادرا لما يحدث، وثانيا وده الاهم، انه مش معنى حدوث التشنجات دي مره كده ولا مرتين يبقى انت محتاج مغنيسيوم. ببساطة ممكن يكون نقص كالسيوم، اجهاد عضلات زي ما قلنا، الحاجات دي كلها، خلاص. فخلوا بالكم الحكاية دي، لانه في ناس كتير بتتسرع وبتاخد المغنيسيوم. طيب نعمل ايه بقى لما التشنجات دي تحصل؟ ها نعمل ايه؟ ايه رأيكم؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع اشرح لكم كده نعمل ايه عشان الموضوع ده المؤلم ده يروح بسرعة. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم انتوا كمان معانا، ورقم الواتساب اللي تبعتوا لنا عليه الرسائل 010 490 90 4.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: اسمع شغل 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: قول يا دكتور
1: قول يا دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
3: سهلا بحضراتكم مرة تانية، وبفكركم ان احنا كنا بنتكلم عن تشنجات الساق الليلية، ودي حاجة بتحصل لناس كتير، وزي ما اتفقنا بقت تحصل دلوقتي في اعمار صغيرة عشان الناس بس ما تزعلش يعني مننا. وقلنا انها بتحصل نتيجة تقلصات مفاجأة في العضلات بشكل لا ارادي، وكنا وقفنا مع حضراتكم وقلنا ايه الاسباب. قلنا الاسباب يعني بالظبط مش عارفينها، ولكن في أحوال ممكن تزود الحكاية دي، زي الإجهاد غير المعتاد للعضلات، زي الجلوس فترات طويلة، لو مدينا رجلينا لفترات طويلة قدامنا، ممكن كمان المشي فترات طويلة، الوقوف فترات طويلة، وكمان قلنا ده بيحصل أحيانا في الحمل، وبيحصل في اضطرابات الدورة الشهرية، وبيحصل كمان في بعض الأحوال التانية زي اضطرابات الأعصاب وأمراض الكلى. طبعا ربنا يا رب يعافي الجميع يا رب. وقفنا بقى مع حضراتكم نعمل ايه عند حدوث التشنج. لما يحصل التشنج في عضلات الساق ممكن ان احنا نعمل ايه كفيرست ايد او كإسعافات أولية، سواء كنا لوحدنا او كان يعني معنا حد ممكن يساعدنا في البيت. بنمد الساق قدامنا، يعني بنمد رجلينا كده قدامنا، واهم حاجه ان احنا ما نتشنكش، لان في ناس لما بيجي لهم الحكايه دي بيتشنجوا كده، يعني انتوا فاهم، انتوا سمعتوا صوتي عملت ازاي، فالتشنج ده بيزيد من تشنج العضلات. لا، احنا بنحاول نسترخي، يعني بنمد رجلينا كده قدامنا تمام، وبنحاول نسحب صوابع القدم، ركزوا معايا بقى، بنسحب في اتجاه الجسم برفق. يعني ايه؟ يعني لو نقدر، لو في عندنا لياقه، ممكن نمد ايدينا كده زي ما بنبقى قاعدين. تخيلوا معايا المنظر، يعني احنا قاعدين دلوقتي مثلا على السرير او على كنبة ومدينا رجلينا قدام، وهنحاول ان احنا نيجي لقدام كده وبصوابع ايدينا نشد صوابعنا، صوابع رجلينا ناحية جسمنا. طيب اللياقة مش سعفة، والظهر عضلات الظهر اصلا مشدودة وخلاص، يبقى حد ممكن يساعدنا. ممكن يساعدنا ازاي؟ ان حد بيوقف عند القدمين من قدام وبمنتهى الرفق، مش بعصبية ومش جامد، مش زي ما بتشوفوا في ماتشات الكورة على فكرة، بيمسكوا كده الرجل ويقعدوا يعملوها كده ويعملوا كده ومش عارف ايه، ده موضوع تاني خالص، ده هنا بيبقى حاجة تانية خالص، لانه هم بيبقوا عايزين الريليف الوقتي كده بسرعة. انما هو الصح احنا اتفقنا ان العضلات دي هتحصل لها ريليف لوحدها، فاحنا بنساعد ازاي؟ ان احنا لو حد بيساعدنا يعني من قدامنا كده، يعني هو يوقف قدامنا، يبقى وشه في وشنا، ويجي عند صوابع القدمين عندنا من الناحية الخارجية، وبس يزق الصوابع دي بالراحة كده عدة مرات في اتجاه جسمنا مش في اتجاهه هو، يعني أكنه بيزق الصوابع بس. طيب ممكن إيه اللي يحصل بعد كده في نفس السيشن دي العلاجية؟ يحصل تدليك للعضلة، يعني بنحاول نرفع الساق اللي فيها التشنج دي حاجة بسيطة خلاص، وزي ما قلنا من غير برضو ما احنا نشنج نفسنا، وبرضو يا اما حد يساعدنا يا اما احنا لو نقدر ان احنا نوطي كده لقدام ونعمل عملية تدليك لعضلات السمانة او لعضلات الساق بمنتهى الرفق. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يبقى اول حاجة موضوع الصوابع، تاني حاجة التدليك خلاص. طيب ما عرفناش نعمل الاتنين دول، او لو عملناهم خير نكمل برضو هنكمل، لو ما عرفناش نعمل اول اتنين مش مشكلة، لو عملناهم هنعمل برضو اللي هقول عليه دلوقتي، ان احنا هنحاول نقف بس كده، هنحاول نقف وما نعملش حاجة، مجرد الوقوف، وبعدين ممكن نمشي خطوة او خطوتين. بعد كده بقى بشوية، لو عندنا قربة مية سخنة او عندنا فوطة دافية او كده، وضعها على المنطقة اللي حصل فيها التشنج ده بيكون مفيد جدا جدا جدا. بصفة عامة كمان تمارين الإطالة بتاعت العضلات بتساعد بقى ان الحكاية دي ما تحصلش. التمارين الإطالة وتمارين إطالة عضلات الساق دي انا مش عارف اشرحها لكم لان احنا في وسيط اذاعي، فانا بدعوكم انكم ممكن تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا وتكتبوا كده تمارين اطاله عضلات الساق، خلاص هيطلع لكم حاجات كتيره قوي. مبدئيا ابعدوا عن المنطقه الاسيويه، لان المناطق الناس الاسيويين بيعملوا حاجات عجيبه جدا، فلما تشوفوا حد اسيوي غيروا الفيديو ده مبدئيا، خلاص كده والله ما بهزر، يعني لانهم بيعملوا فعلا حاجات عجيبه وبيقعدوا يعني بيعملوا حاجات مبالغ فيها جدا وبيطرقعوا كده وبتاع وحاجات زي كده، وهم عشان كمان انا مش طبعا مش بتنمر عليهم بس انا بأقر واقع، هم قصر القامه عندهم بيخليهم يقدروا يعملوا حاجات غير اللي الناس العاديه بتعملها. فمبدئيا كده هنكتب تمارين اطاله عضلات الساق على اليوتيوب، طلع لنا فيديو اسيوي سيبوكم منه، فيديو عادي هيطلع لكم بقى حاجات كتيره قوي. حلو كده، ابسط واحد شوفوا بقى الحلوه الروجيتا دي، ابسط حاجه دي حاجه اسمها تمارين اطاله عضلات الساق، خلاص. طيب هي الحكايه دي مفيده؟ الحكايه دي مفيده كوقايه بعد كده، مش مفيده في لحظتها. اللي في لحظتها قلنا عليه حركه الصوابع بتاعه القدمين اللي هي حد يساعدنا فيها واحنا نعملها، وبعدين التدليك البسيط للعضله، وبعدين محاوله الوقوف. بعد كده بقى لو عايزين او ممكن بعد كده زي ما قلنا فوطه دافيه او كمادات دافيه او قربه ميه مش سخنه قوي مش ملقلبه يعني دافيه بنحطها على الساق. الكمادات دي او الحاجه الدافيه بتساعد جدا على الاحساس بالريليف او الاحساس بالراحه. التمارين بقى بتاعت اطاله عضلات الساق دي حاجه للوقايه، ولو اتعملت بتتعمل قبل النوم للناس اللي ابتدى يتكرر عندهم الموضوع. نصيحتي الأخيرة أن احنا نتجنب البقاء في وضع واحد لفترات طويلة ونشرب مية كتير، خلاص. إمتى يصبح الموضوع مقلق؟ يعني لازم نزور دكتور بقى. إذا لقينا مع التشنجات دي ابتدى يظهر أعراض تانية زي أن الساق تورمت، الساق نفسها ابتدت تورم أو احمرت أو ابتدى يحصل ضعف في العضلات أو ابتدت تنمل، يحصل تنميل سواء في الساق أو في القدمين، خلاص. وعلى فكرة الحكاية دي أحيانا بتحصل بعد تناول أدوية جديدة، يعني لما حد مش واخد على دواء وابتدى علاج فممكن الموضوع ده يحصل. زي ما جبت لكم سيرة المغنيسيوم، أنا عايز أقول لكم أن مصادر المغنيسيوم ممكن يعني ما بتنقصش بسهولة، ولكن المغنيسيوم موجود في الشيا مثلا، موجود في الكاجو، موجود في اللوز، حاجات دي غالية وغريبة شوية، إنما موجود في السوداني، حلو، موجود في الأفوكادو، موجود في خبز القمح الكامل، موجود في الرز البني، وموجود في الموز، وموجود في الشوكولاتة الدارك، وموجود في السبانخ والخضروات الورقية، وموجود في منتجات الألبان بشكل عام، وموجود في الأسماك والفراخ. ولكن يبقى من أغنى المصادر على الإطلاق للمغنيسيوم الفاصوليا الخضر، اللي كتير للأسف معرفش ما بيحبوهاش ليه. فخلوا بالكوا قوي من الحكاية دي، وزي ما قلتلكوا كده لازم نتعلم إن إحنا ندور على المعلومات الصح، احنا اللي ندور عليه. طبعا انا وغيري بنحاول نقول لكم معلومات صح ودقيقة وكده، ولكن انت كمان وانت كمان لازم تكونوا مصدر للمعلومات دي وتبحثوا على المعلومات. بس تبحثوا عليها فين؟ في المواقع المحترمة، في المواقع المحترمة، لانه الوسائل التواصل ومحركات البحث بتجيب لنا حاجات عجيبة الحقيقة احيانا. وزي ما بندور على الحاجات كده وبنتعب نفسنا في حاجات معينة عشان نلاقي معلومة مفيدة علشان نتعلمها علشان تفيد جسمنا أو جسم ولادنا أو جسم أهالينا، فبالتبعية برضو لازم ان احنا نعمل ده في الأكل اللي بناكله. عشان كده هرجع وأقول لكم تاني وتالت ورابع، دي رابع مرة أقول لكم فيها الموضوع ده، انه الهيئة القومية لسلامة الغذاء عملت الشهر اللي فات على طول حملة اسمها السلامة في العلامة. يعني الحملة دي اسمها كده السلامة في العلامة، والشعار أن الثقة تبدأ من العلامة. قلت لكم قبل كده أن دي حاجة بتهدف لترسيخ ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتداول الغذاء ودعم التنافسية بين المنتجات الغذائية. ما هو دلوقتي منتجات غذائية كتيرة حلوة، إنما في حد عايز يتميز أكتر يقوم يعرض نفسه للاختبارات من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء عشان ياخد الختم وياخد الشعار وياخد زي ما بنقول الابروفل، ياخد الشهادة اللي تطمن ان احنا قلنا السلامة في العلامة. لما تيجي تشتري منتج وتلاقي عليه علامة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تاخد وانت مطمن، سواء بقى منتج غذائي للاكل او للشرب ده فعلا تاخده وانت مطمن، تبقى عارف كده ان الختم اللي قدامك ده او اللوجو الصغير اللي قدامك ده معناه ان هذا المنتج اللي في ايدك خضع لاقصى معايير التدقيق وتقيم بشكل موضوعي جدا جدا. معلش والله الكحه التراب كان وحش شويه. سلامة الأكل يا جماعة بقت ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة، خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي، والأمهات والأباء وتحديدا الأمهات الحقيقة عليهم مسؤولية كبيرة، مش عايز أقول عبء، عليهم مسؤولية كبيرة إن هم بيدققوا في كل حاجة، بيدققوا في الحاجات اللي احنا بناكلها، هم المسؤولين عن سلامتنا، مش بس سلامتنا الصحية ده سلامتنا النفسية كمان. ده الأمهات دول ربنا يكرمهم يا رب. فلما يكون في عوامل مساعدة تساعدنا لازم نمسك فيها زي ما بيقولوا كده بإيدينا وسنان، نمسك فيها. لما نلاقي إن في مكان وهيئة قومية بتقول لنا دوروا بس على العلامة دي في المنتجات الغذائية هتلاقوا، هتطمنوا وهتلاقوا نفسكم تمام، وهتطمنوا إنكم بتاكلوا بتاكلوا أولادكم بتاكلوا أهاليكم منتجات غذائية محترمة وآمنة تماما. الموضوع مش شعار بس بيتحط على منشأة غذائية أو منتجات، الموضوع هو رسالة ثقة رسمية ومؤشر واضح على الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، واللي بيعكس زي ما قلنا خضوع المنشأة دي أو المنتج الغذائي ده لمنظومة رقابية ما فيهاش تهاون بأي درجة، بتستند على أسس علمية وتقييم مخاطر وتفتيش وتحقق. وزي ما قلتلكوا الحملة دي شارك فيها سعى إليها العديد والعديد من كبرى شركات الصناعات الغذائية، هم عايزين ياخدوا هذا هذه الإجازة وهذا الشعار يحطوه على منتجاتهم عشان الناس تطمن. الموضوع يا جماعة كله حلقة واحدة، سلسلة واحدة متكاملة، كلنا بنساعد بعض علشان خاطر صحتنا كمجتمع تكون أفضل، وبالتالي الإنتاجية عندنا سواء الإنتاجية العملية أو الإنتاجية الذهنية تكون أفضل. يلا بينا بقى نشوف كده شوية رسائل، ان شاء الله كده الوقت يكفي، بس احنا عندنا دقيقة وهنطلع للأذان فناخد كده. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والدي 45 سنة اللي ابهام في اليد اليسرى مش بترد للآخر، دايما متني مع ألم وتكة جامدة في عقلة الصباع في حالة الضغط اللي فرده أو تانيو، الدكتور قال لازم جراحة وشخص تليف أوتار اليد، صعد والدتي حقنة كورتيزون في الإبهام وقال لسه حقنتين كمان قبل الجراحة، هل ده فيه خطورة؟ الحقيقة انه في مدرسة طبية يعني ينتمي إليها عدد كبير جدا جدا من أطباء جراحة العظام ما بيستحسنوش فكرة حقن الكورتيزون اللي بتتحقن في المفاصل، ما هو الصباع ده مفصل خلوا بالكم، ما بيحبوش الحكاية دي، أولا لأنها علاج مؤقت، وثانيا لأنها بتحمل قدر كبير من المخاطر، إنها ممكن يحصل انفكشن، يحصل التهاب، يحصل حاجة كده. فأنا رأيي أنه كمان قبل ما نروح في اتجاه الجراحة، ما هو في حاجة اسمها علاج طبيعي، ما احنا ممكن نشوف العلاج الطبيعي يؤدي بينا لايه، هيحسن الموضوع لغايه قد ايه، فاهمين قصدي؟ يعني نستنفذ كل الطرق الاول قبل ما نتجه او قبل ما ناخد اختيار الجراح. هنطلع نسمع اذان الظهر ونرجع نكمل اجابه الاسئله بتاعه حضراتكم ان شاء الله. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم انتوا كمان معانا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهاردة، وهنجاوب على بعض الاسئلة، ويا رب بس كده تكونوا استفدتوا من موضوع التشنجات اللي بتحصل في الساقين، لان زي ما قلت لكم ده موضوع مؤلم ولازم نبقى عارفين نتصرف فيه ازاي، وفي نفس الوقت يعني هو مؤلم ولكنه غير مقلق، خلوا بالكم. مساء الفل يا دكتور، اسمي حسين. اهلا وسهلا استاذ حسين. دايما بيجي لي تشنجات، اعمل ايه؟ هتعمل تحليل مستوى الكالسيوم والمغنيسيوم بقى، يعني ده هنا لازم طالما بيجي لك بشكل متكرر، ونشوف كده ايه اللي ممكن تقودنا اليه التحليل ده بشكل مبدئي. السؤال التاني اللي بعد كده هو السؤال اللي جاوبنا عليه بتاع الابهام، اللي هو حد بيسأل على والده، يعني ابني 8 سنوات وهو بيلعب ممكن فجأة يجي شد في ركبته. هو الركبة ما بيحصلهاش شد، هو اللي بيحصل مش عارف، هو بيحصل كلبشة وهي متنية، وافضل ادلك فيها وافردها لغاية ما تفك ولازم تطقطق. ده موضوع تاني. الاطفال اولا عظامهم بتتميز بالمرونة عننا، يعني العظام بتاعت الاطفال اكثر مرونة مننا، وعشان كده ما تقلقوش على الاطفال لما بيقعوا لما بيتخبطوا وكده، لان بيكون فيها درجة ليونة ربنا سبحانه وتعالى عاملها علشان خاطر يتتحمل الصدمات. فاهمين قصدي؟ دي نقطة مبدئيا كده. حكاية الطقطقة دي بتحصل عند كتير جدا جدا من الأطفال، بس مش المفروض ان احنا نعملها او يعني احنا اللي نحدثها، يعني مش كل شوية نمسك مثلا لو حد ركبته بالطقطقة ولا كتفه بيطقطق نقعد احنا نعمل كده. ده بيبقى نوع من انواع المرونة زي ما قلنا، وبرضو بيكون مؤشر على انه الطفل ده محتاج نزيد من كثافة ترسيب العظام شوية داخل العظم نفسه. فلازم الطفل ده يأكل منتجات غنية بالكالسيوم، ويبعد عن الحاجات اللي فيها مواد حافظة. اي حاجة فيها مواد حافظة بتبقى ضد الكالسيوم وضد امتصاص الكالسيوم، خلوا بالكم الموضوع ده. والحاجات الغنية بالكالسيوم كلكم حافظينها وعارفينها، ألبان وسمك وبيض، كل الناس حافظة الحاجات دي. ولكن في مصادر بقى غير تقليدية خالص وأغنى من الحاجات دي بالكالسيوم، تخيلوا بقى. زي ايه؟ زي السمسم، وزي العسل الاسود، وزي الخضروات الورقية برضو فيها كالسيوم. تخيلوا بقى الخضروات الورقية، ايوة السبانخ والخس والخيار والجرجير والملوخية، كل الحاجات دي فيها كالسيوم. فأرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا اهتموا بأن ولادكوا يأكلوا خضار كويس، ويأكلوا الخضروات الورقية، ويأكلوا زي ما قلت لكم حاجات فيها سمسم، دي حاجات مفيدة جدا برضو. أهلا وسهلا يا أستاذ رضا. أستاذ رضا بيقول أنا بشتغل سائق، ربنا يقويك، وبيحصل لي تشنجات في صوابع الأرجل وعضلتين اليد اللي تحت الكتف، عضلتين اليد اللي تحت الكتف ماشي بيوجعوني برضو. ما هو ده نتيجة المهنة يا أستاذ حسين، يعني أستاذ رضا أنا آسف. لازم أولا تحاول قدر المستطاع ان انت قدر المستطاع، انا عارف ان ده صعب، بس قدر المستطاع ما تقعدش فترات طويلة، قدر المستطاع تحاول تمشي شوية، تمشي كده عدة خطوات، لانه احيانا انت ممكن يتهيالك ان الراحة في انك تنزل من كرسي القيادة وتقف شوية كده وبعدين ترجع تركب تاني. لا، لازم تتحرك، لان الحركة دي بتساعد على جعل العضلات في وضعها الطبيعي الانقباضي والانبساطي، غير ان احنا واحنا واقفين لا، العضلات برضو في حالة عمل. هتقولي طب ما المشي في حالة عمل، بس حالة عمل اللي هو العمل المثالي، ان العضلة تنقبض وتنبسط والكلام ده كله، وبعد كده نقف. يعني امشي بقولك شوية خطوات، اكنك بتلف حوالين العربية بتشوف في حاجة بتاع حاجة زي كده وبعدين بتركب تاني. طبعا وانت نايم هتحاول قدر المستطاع برضو انك تحط رجليك على حاجة عالية شوية، مش عالية قوي، خلاص. دي برضو نقطة مهمة، وبرضو بعد إذن حضرتك هتقلل الأملاح جدا جدا في الأكل، ما يعني الترشي والحاجات الحراقة والملح الزائد، لأن ترسيب الأملاح في العظام بيؤدي في الدم أساسا بيؤدي لارتفاع كمان اليوريك أسيد، الحاجات بتاعت اليوريك أسيد، القهوة والشاي، وانتوا دايما تشربوا قهوة وشاي كتير وبتشربوا على بعض كمان، احيانا بيشربوا قهوه وشاي على بعض. ايوه في مشروب كده انت فاهم قصدي، طبعا بتشربوه على بعض كده، بلاش الحكايه دي. وكمان تشربوا ميه كتير، تشرب ميه كتير وتقلل الاملاح.

اي او في الشات جي بي تي ينفذ كده عمياني زي ما بنقول. السلام عليكم، انا عمري 57 سنه، لما بصحى الصبح ما بقدرش، يعني في مشكله بتحصل معينه تمام، واحيانا على مدار اليوم لا اشعر باعراض مرض السكر، ريقي لا ينشف، احتاج شرب ماء كتير، ورحت من ثلاث سنين حللت والنتيجه سلبيه بالنسبه للسكر. هل الاعراض دي ليها علاقه بالبروستاتا، خاصه ان في يعني مشاكل تانية وما بيحتاج شرب الماء كتير؟ بص يا سيدي، اولا الاعراض دي اعراض متداخله جدا جدا تمام، واحيانا انا لسه كنت بتكلم على الاملاح، احيانا زياده الاملاح تؤدي للاعراض دي كلها، يعني ممكن نعمل تحليل بول بس مبدئيا يعني، ونعمل وظائف كلى، ثلاث وظائف للكلى مشهورين قوي اللي هو الكرياتينين والبولينا اللي هي البلد يوريا واليوريك اسيد، مع تحليل البول هيطلع لنا نتائج، ممكن النتائج دي تقودنا ناحية حاجة، لو طلعت سلبية هنبتدي بقى نروح لأفكار تانية، هنروح لأفكار تانية في التشخيص. التشخيص الطبي بيبقى كده، في قاعدة طبية مهمة جدا جدا، أنا هقولها بالإنجليزي وهقول ترجمتها، قاعدة طبية مهمة أوي اسمها إيه؟ What's common is common، يعني هقولها بالبلدي كده، أنا آسف طبعا مش قصدي حضرتك خالص، ربنا يعافي الجميع. لما حد يجي يروح لدكتور ويقول له أنا عندي صداع يا دكتور، صح كده؟ فالدكتور المفروض الشاطر يبتدي يسأله، يقول له أنت بتنام كويس؟ بقالك قد إيه لو بيلبس نظارة ما غيرتش كشف النظارة؟ صح كده؟ طبيعة شغلك إيه؟ المخدة اللي بتنام عليها عاملة إزاي؟ فهمت قصدي؟ ده واتس كومن إز كومن، يعني النوع الإجهاد العصبي، أنت عصبي بطبيعتك بتدخن، يبقى ده واتس كومن إز كومن. الدكتور لازم يفكر في الأشياء المعتادة، يعني ما هو شائع هو شائع، إنما ما ينفعش واحد يروح لطبيب ويقول له أنا عندي صداع، فالطبيب يقول له هنعمل رنين مغناطيسي على المخ لأنه ممكن يكون فيه ورم في المخ. ياه انت رحت بعيد، او هل معنى كده انه الورم في المخ ما بيسببش صداع؟ بيسبب، بس هو احتمالية حدوث هذا المرض نادر جدا، لكن احتمالية حدوث احوال تانية كتيرة قوي دي الاكثر شيوعا. هو ده اللي قصدي بيه بكلمة what's common is common، او ما هو شائع هو شائع. الطبيب الشاطر يا جماعة لازم تصبروا عليه، لانه بيمشي في التشخيص بالتدريج، ممكن يقولك هنعمل الفحوصات دي وهترجع لي، فممكن تلاقي الفحوصات دي كويسه فتقول ايه ده بقى الدكتور ده خايب بقى ما طلعش في حاجه في الفحوصات. لا، النتائج السلبيه في الفحوصات دي نتائج برضو، دي نتائج في منتهى الايجابيه، فبتبقى بتبقى نتائج روعه لانها بتخلي الطبيب يستبعد امراض كتير فيبتدي يفكر في مسار تاني، انما ما ينفعش من الاول كده هو يخمن ويقول ايه انا همشي ورا تخميني. لا، عشان كده في الطب لازم يمشي بهذه الطريقه، فاهمين قصدي؟ ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من قول يا دكتور، ونتبسط فيها مع بعض ونتعلم حاجات كتير، وانا جاوبت شويه على الاسئله هو النهارده، ولان طبعا برضو في يعني اسئله كتيره قوي قوي، انا اسف والله العظيم ان انا مش عارف ارد عليها، بس يعني معلش استحملوني، واللي بعت سؤال المره دي ممكن يبعت الحلقه الجايه برضو، وان شاء الله ان شاء الله هحاول ان انا ارد عليه. شكرا، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتور منال عوض في قمة قادة من أجل الطبيعة المقرر انطلاقها يومي 16 و17 من أكتوبر الجاري بأرمينيا، ومن المقرر أن تلقي الوزيرة كلمة مصر لعرض جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي والتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لصون الطبيعة. مصر أكدت بمناسبة مرور عامين على قمة شرم الشيخ للسلام دعمها لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطته الشاملة للسلام في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان المفاد المستدام للمساعدات. وحذرت مصر من تجدد دوامات العنف والتصعيد مؤكدة ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنكي الدوليين بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، واتفق الوزيران على الاستمرار في دفع علاقات التعاون بين البلدين فضلا عن ضرورة استمرار الجهود المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة وتغيير الحلول السياسية والدبلوماسية. جامعة الحوثي أعلنت أنها شنت ضربات في المملكة العربية السعودية استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية في السعودية ستستمر خلال الأيام المقبلة. وأضاف سريع أن الصواريخ والطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة وألحقت أضرارا بالمواقع المستهدفة وتسببت في اندلاع حرائق فيها. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تردد بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بأكثر من 50% مؤكدا ارتفاعها من 5,500,000 رأس عام 2014 إلى 8,600,000 رأس. وأوضح أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة نفسها مدعوما لجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية. رياضيا، الأهلي يواجه الزمالك مساء اليوم في نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع ياسمين الحكماوي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض في قمة قادة من أجل الطبيعة المقرر انطلاقها يومي 16 و 17 من أكتوبر الجاري بأرمينيا. ومن المقرر أن تلقي الوزيرة كلمة مصر لعرض جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي والتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لصون الطبيعة. على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، واتفق الوزيران على الاستمرار في دفع علاقات التعاون بين البلدين، فضلا عن ضرورة استمرار الجهود المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة وتجريب الحلول السياسية والدبلوماسية. وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت افتتاح حكومة كولومبيا سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة. جماعة الحوثي أعلنت أنها شنت ضربات في المملكة العربية السعودية استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية في السعودية ستستمر خلال الأيام المقبلة. اقتصاديا، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تردد بشأن انخفاض اعداد رؤوس الماشية في مصر باكثر من 50%، مؤكدا ارتفاعا من 5,500,000 رأس عام 2014 الى 8,600,000 رأس. واوضح ان الانتاج المحلي من اللحوم والالبان شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة نفسها، مدعوما بجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية. رياضيا، الأهلي يخوض اليوم أول ميران له في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا في الكونفدرالية السبت المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع راديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. بتتجه الأنظار وصولا إن شاء الله لمنتدى مصر 2026 يوم 19 يوم الاثنين. الأنظار كان الطبيعي تتجه من السياسيين مننا كإعلاميين من النخبة، لكن واضح أنها متجهة من الشعب المصري. يعني أما عدت تابعت الأرقام وأشوف أكتر من 12 مليون مصري دخلوا وشاهدوا الموقع والمنصة الخاصة بمنتدى مصر، ثم يسجل حوالي 52 ألف لو متذكر الأرقام يعني لحد دلوقتي، ثم نسبة كبيرة من الشباب، ثم الناس اقتنعت بفلسفة واستراتيجية جديدة لمجلس الوزراء، وان هو عايز يسمع الناس، عايز يسمع الناس مباشرة. كمان كان اكيد بيسمعهم من خلال الوزارات المختلفة، المشكلات اللي بتتم من خلالنا كإعلاميين كنا طول الوقت بنبعت لمجلس الوزراء شكاوي اللي تيجي لحضراتكم على حال بلدنا، ولكن كل ده هيتجمع في يوم 19 ان شاء الله في منتدى مصر 2026. ايه اللي هيحصل؟ ايه التفاصيل المستهدف من المنتدى بعد توجيهات طبعا سيادة الرئيس بإقامة مؤتمر كبير لمجلس الوزراء وكل السادة الوزراء، ويكون حضره كل طوائف الشعب بكل فئاتها بكل ايديولوجياتها باختلافاتها بمعارضينها بكله. والمشكورين صراحة مجلس الوزراء، اما بتابع كده مين اللي جاي؟ لا، هو اللي جاي المعارض قبل المؤيد، اللي جاي اللي بيشتكي قبل اللي شايف الانجازات، فده هتبقى فرصه حلوه لينا كلنا. هنعرف بقى التفاصيل دي كلها من صديقنا العزيز اللي نورنا وضيفنا كريم اللي نورنا، اللي بقاله تقريبا شهر ونص مجلس الوزراء، بس الاثر بان، التاثير بان. بيبان ازاي؟ ما يكون متحدث رسمي لجهة وتحديدا مجلس الوزراء بالتواجد والتواصل طول الوقت مع الإعلام مع المواطنين بصراحة بشفافية. فنورنا النهاردة، بنشكره طبعا استقطع وقت من وقته، وبنتشرف ان هو اول لقاء ليه على الهواء يكون موجود معانا عشان يرد على حضراتكم ونفهم حضراتكم ايه اللي هيحصل من يوم 19 ان شاء الله. نورنا في الاستوديو سيادة المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نورت راديو 90 90.
2: مساء الخير يا استاذ احمد، وبداية تحياتي للسيدات والسادة مستمعي راديو 90 90، واشرف ليا ان انا اتواجد مع حضراتكم واكون يعني ضيف باذن الله يعني خفيف على
1: ان شاء الله باذن الله
2: مستمعينا الكرام. وحضرتك ده واجبنا ودور المتحدث الرسمي ان يرد على تساؤلات الاعلام وما قبلها على شواغل الراي العام، واللي نقدر ننقل للمواطنين اللي الدوله بتقوم بيه، والاهم اللي نرد على اي استفسارات واي طلبات ليهم.
1: خلينا قبل ما نروح للمنتدى فندم، تصور البعض ان الوزارات وان مجلس الوزراء مشغول بقاله فتره بتحضيرات المنتدى، مش ماشي بالتوازي بقضاياه ومشاكله واجتماعاته ودنيته. فببص على مجلس الوزراء، لا هو ماشي طول الوقت بيعمل اجتماعاته بتتناول كل الموضوعات اللي مطروحه، المشروعات اللي بيتم استكمالها، كل حاجه ماشيه بالتوازي مع المنتدى. حاجه توضحها لي برضو.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، لا احنا طبعا يعني لو هنبص على الأجندة اليومية لاجتماعات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهنجد ان هي بتتضمن دايما خلال الفترة اللي فاتت المسارين،
1: بنتضمن
2: اجتماعاتنا الفنية المتابعة المستمرة مع السادة الوزراء لمختلف الملفات، والمسار التاني المرتبط به الاستعدادات لمنتدى مصر 2026. وأحب أوضح هنا أن حتى الاجتماعات الخاصة بالاستعدادات لمنتدى مصر في نهاية الأمر هي بتصب في شواغل الرأي العام والمواطنين، عشان ما يحدث اللي احنا بنناقش خلال هذه الاجتماعات، دولة رئيس مجلس الوزراء بيستمع للوزراء، الهدف من هذه الاجتماعات أن الوزراء يعرضوا إيه اللي تم تحقيقه الفترة اللي فاتت، والأهم إيه هي المشكلات اللي موجودة، ورؤيتنا كحكومة لإزاي نتعامل ونتغلب على هذه المشكلات وصولا لتحقيق تطلعات المواطن، وأن الفترة اللي جاية تشهد بإذن الله تحسن في مستوى معيشته، مستوى الخدمات المقدمة لي، وأن يشعر في نهاية الأمر أن مطالبه تم الاستماع إليها والاستجابة ليها.
1: هو أول تحسن أقدر أقوله حضرتك حصل من قبل المنتدى كأحمد كمواطن مش أحمد المذيع، أن الحكومة هتسمع، الحكومة بدأت تسمع. ده تغير ملحوظ وتغير كمان مهم جدا، لأن عارف طبيعة الشعب المصري يا فندم أنه بيحب الناس تسمعه، لو عنده وجع لو عنده شكوى أن أنا أسمعه، ده بداية التحسن. أنا شايف من دي أول نجاح قبل المنتدى ما يبدأ أصلا.
2: يعني هو المستهدف من المنتدى اللي حضرتك قلته يا استاذ احمد تحديدا، ويعني منذ صدور تكليف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه بالاعداد للمنتدى واطلاق الجلسات الحوار اللي بدات في الاول من اكتوبر والموقع الرسمي او المنصه الالكترونيه للمنتدى، وبالفعل الحكومه شغاله في يعني اكتر من مسار للاستعداد للمنتدى. لكن من قبل ده بدات الحكومه بالفعل، او مش عايز اقول بدات عشان هي الحكومه يعني ده دورها وموجود من فتره، ولكن انا اقول كثفت من تواصلها مع صناع الراي مع الاكاديميين والاعلاميين مع الشارع. نزلنا وبننزل في هذه المرحله هنجد ان في لقاءات مباشره
1: بتتم في سوق العبور. انا مش شفتكمش بس مع المثقفين، شفتكم في سوق العبور
2: مع كتير من المواطن عشان نستمع مباشره لشواغل المواطن. يعني بالتكملة مع هذا المسار عندنا عدد كبير من جلسات وورش العمل تمت في مختلف الجامعات المصرية خلال الشهر، يعني أو منذ نقدر نقول من منتصف الشهر الماضي بيتم حاليا إجراء عدد من جلسات الحوار مع الأكاديميين وصناع الفكر وممثلي وسائل الإعلام والرأي عشان نقدر نناقش فيهم خلال هذه الجلسات ايه هي ابرز يعني المشكلات اللي موجوده ورؤيتهم بصفتهم من زاوية الخبره اللي احنا لازم نستند كحكومه لبرضو لمدخلاتهم خلال الاعداد للمنتدى.
1: تغششني كده ومحدش سامعني، انا هوطي صوتي. واضح انكم قعدتوا مع كل الناس دي عشان تعرفوا المشكلات عشان تخرجوا بالمنتدى بحلول. انتوا مش هتسمعونا بس، انت قعدت كتير مع كل الفئات اللي حضرتك ذكرتها دي، انت عايز تخرج من المنتدى تبقى موجود على الارض فعلا، مش ان انا هخرج بمخرجات وتوصيات واسف في اللفظ المكلمه اللي ممكن تبقى طبيعيه. انا فاهم صح؟
2: حضرتك فاهم صح. هو المستهدف من المنتدى وده اللي احنا يعني بنسعى ان تبقى مخرجات وفي صوره قرارات وخطط تنفيذية محددة بأطر واضحة يعني تستجيب للشواغل، تستجيب للمطالب، تستجيب للأولويات اللي المواطنين نقلوها للحكومة، ان الخبراء والاكاديميين نقلوها للحكومه، وان الحكومه بالفعل برضو رصداها. ما خلينا نتفق ان الحكومه
1: شايفه
2: يعني شايفه كثير من المشكلات، مش بالضروره كل المشكلات، لكن شايفين جزء كبير من المشكلات. ولكن كان اهميه الحوار اللي تم خلال الفتره اللي فاتت واللي هيتم خلال المنتدى كمان هي فكره الاولويات وفكره رؤى الحل. وعشان كده المنتدى احنا شايفين فيه هو اهم حاجه في هذا المنتدى، ان هو هيبقى مساحه حقيقيه ان احنا نتشارك. هنتشارك في المناقشات، هنتشارك في استماع الرأي الآخر، هنتشارك في تقبل النقد، هنتشارك في فكرة وضع حلول للمرحلة المقبلة. ومش هنتكلم بقى على حلول عامة، احنا هنستهدف حلول يعني محددة
1: مفصلية للمواطن يحس بيها
2: بقرارات واضحة، عشان بالتالي نقدر نقول ان هذه المشكلة الحكومة ترى ان آلية التعامل معها هيكون من خلال الإجراء 1-2-3 وقدر المستطاع يبقى فيه خطط بأطر زمنية، بحيث اللي انا استهدف النهاردة عندي مستهدفات محددة في أطر زمنية معينة.
1: يعني برضه هتحطوا لي خطه من النتائج ان شاء الله، ما بسبقش الاحداث بس واضح ان في خطه واستراتيجيه. انا هخرج حتى اللي مش هيتحل بقرارات في الاخر، انا حطيت له خطه واستراتيجيه بتوقيت معين هيخلص امتى.
2: يعني بالفعل احنا طبعا في هذه المرحله ده تصور الحكومه، لكن احنا ما نقدرش نستبق النهارده المنتدى واللي
1: هيتم فيه طبعا.
2: لكن اللي بيحدث زي ما حضرتك اشرت واحنا اشرنا في خلال اجتماعات مجلس الوزراء ومن خلال ورش العمل اللي بتتم في الجامعات ومع الاكاديميين ومراكز الفكر، ان احنا بنحط يعني او بنعمل تركيز على ايه هي اهم المشكلات، وبالتالي ايه التصور المشترك لايجاد حلول ليها في فتره زمنيه محدده.
1: كتير من المعارضين وكتير من اللي بينقد الحكومه نقد لازع، انتوا دعتوهم وموجودين عايزين تسمعوهم.
2: اه بالفعل احنا يعني الهيئه التنظيميه للمنتدى وجهت الدعوات لمختلف فئات المجتمع المصري بكافه يعني اطيافه بكافه تمثيله الجغرافي. احنا وصل الينا، هنتكلم هنا هنفرق ما بين فئتين للحضور.
1: تمام.
2: فئه المشاركين من السيدات والساده المواطنين، ودول اللي سجلوا زي ما حضرتك اشرت وصلنا الى 61,300 طلب تسجيل لجلسات المنتدى من اكثر من 52,000 مواطن، عشان كان هو بحق لكل مواطن هو يقدر يختار لحد جلستين يسجل فيها. فبالتالي عدد طلبات الجلسات وصلنا ل 63,000 جلسه.
1: ده المواطن العادي يا فندم اللي هو طالب سيده ايا كان، مواطن عادي خالص
2: ايا كان. ده وبالتالي ما يحدث حاليا في هذه الفئه ان الهيئه التنظيميه للمنتدى بتقوم بعمل ليها يعني نوع من انواع التبويب او الفلتره بحيث ان احنا يهمنا ان احنا نوصل الى فئة ممثلة لمختلف طوائف المجتمع المصري. هو ده هيبقى المعيار الوحيد والأساسي في الاختيار للمنتدى. لو حدث ان احنا مثلا على سبيل المثال وجدنا ان في التمثيل الجغرافي تحقق عندي من محافظة ما في عدد كبير
1: عشان
2: عدالة التوزيع ما بين الإناث والذكور وكل الاعتبارات هيبقى طبعا اعتبار أولوية التسجيل هيأخذ في هذه الحالة عند يعني النظر في من سيتم دعوته، بالإضافة إلى الفئة اللي هي وهذه الفئة الغالبة اللي هتبقى موجودة عندي في حضور المنتدى. هيبقى في عندي الأكاديميين، هيبقى في عندي ممثلي الأحزاب، هيبقى في عندي صناع الرأي والفكر، هيبقى في عندي من مؤثري المحتوى، هيبقى في عندي طبعا من ممثلي القطاع الخاص، رجال الأعمال، العمال يعني فئتهم المختلفة. فهيبقى في طبعا الأكاديميين الفنيين، فهيبقى في تمثيل لمختلف فئات المجتمع المصري. وهنجد ان حتى في جلسات الحوار هتبقى يعني مفتوحة ان بالفعل الحضور اللي هيقوموا بإدارة هذه الجلسات والمشاركة فيهم هنجد منهم ان في بعضهم من يعني بشكل عام كان ليه اراء ناقدة او اراء مخالفة لسياسات او توجهات حكومية، وبالعكس احنا
1: هنتناقش فيه.
2: احنا هدفنا في النهاية ان احنا نوصل لقرارات قابلة للتطبيق أثرها يشعر بيه المواطن ويحس أن مرحلة البناء الاقتصادي الكبيرة اللي تمت المرحلة الماضية، وأن احنا كان هدف الدولة المصرية بشكل عام هي تدعيم ركائز الاقتصاد الكلي، وأن في مشروعات قومية ومشروعات بنية تحتية كبيرة، وأن احنا نقدر نمهد ده بحيث في مرحلة المواطن يبدأ يشعر أن مستوى الخدمات اللي بتقدم ليه، جودة الحياة اللي بيلقاها حدث فيها تحسن. فبالعكس احنا هنشترك معا في ان احنا يعني نضع التصور
1: والتحسن ده يا فندم مش في القاهرة، ده التحسن ده في الكرة وفي المحافظات وفي كل حتة، عشان اللي بيسمعنا بيعرف ان التحسن هيبقى للمواطن المصري.
2: وعايز اقول لحضرتك برضو هنا يعني هي في فرصة اللي احنا عشان يعني احيانا كتير بنجد ان بعض الاراء اللي بتتكلم المشروعات القومية النهاردة عملت إيه للمواطن
1: طبعا،
2: وللدولة استثمرت كثيرا في البنية التحتية. فعايز أدي حضرتك مثلا يعني مجرد بس رقم أو مثال إن إحنا على سبيل المثال في قطاع الصرف الصحي يمكن انتهاء فيه لحد عام 2013 مستوى التغطية في الريف المصري للصرف الصحي كانت لا تتجاوز 12-13%.
1: صحيح
2: تمام. فحضرتك بنتكلم ان الغالبيه العظمى،
1: لا احنا جايين من 7% كمان، ده حاجه كريم يعني
2: 85% من قرى مصر من اكتر من حوالي 10 سنوات او 12 13 سنه تحديدا كانت الغالبيه ما فيش فيها شبكات الصرف الصحي.
1: صحيح.
2: النهارده مع انتهاء المرحله الاولى من حياه كريمه وصلنا الى 70% من التغطيه للصرف الصحي.
1: هاي.
2: وهنستهدف ان نصل الى تغطيه كامله بانتهاء المرحله الثانيه من حياه كريمه. فحضرتك احنا هنا مش بنتكلم على، احنا بنتكلم على اساسيات
1: طبعا
2: لحياه المواطن ما كانتش متوفره. فبالتالي وده
1: بدا حياه كريمه،
2: حياه كريمه. وده بدا ينعكس في ان تطلعات المواطن بدات تبقى اعلى، وده حق
1: طبعا،
2: عشان بعد لما انتهى من الصرف الصحي وده انا شاهدته بقى بنفسي لما بدانا ننزل الجولات الميدانيه مع رئيس الوزراء تمام. فلما بنقعد مع بدا حضرتك دلوقتي بيتكلم النهارده كنا في يعني في محافظه كفر الشيخ تحديد، فقال احنا خلاص خلصنا الصرف الصحي ووصلنا الكهرباء تمام، احنا دلوقتي عايزين الانترنت يدخل، يعني جزء كبير من عندهم دخل الانترنت. فبدا يتكلم بس الطرق لسه انتم ما مهدتوهاش، لسه الطريق ممهد وليس مرصوف. فبالتالي هو بدا سقف تطلعاته
1: وطموحه وطمع مشروع
2: طبعا. عشان هو سقف او الاحتياجات ده شيء طبيعي، وبالتالي الحكومه بتبقى مطالبه ان هي تبدا تلبي هذه التطلعات المشروعة للمواطن. لكن من ناحية تانية مهم اللي احنا لما يعني يعني نقر بأن ما تحقق في هذه الملفات هو بالفعل كان ضرورة
1: صحيح،
2: كان ليها تكلفة من ناحية تانية. الأعباء اللي كانت على المواطنين كانت أعباء يعني ليست بالقليلة، بالعكس أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية،
1: ولسه السيد الرئيس يعني عند عودته لسه كان بيكرر
2: ده اللي اوضحه يعني فخامة السيد الرئيس ورئيس الوزراء في اكتر من يعني مجال. لكن ده كان مرتبط برضو، خلينا ما ننساش ده، ان كان في ظروف اقليميه ودوليه استثنائيه
1: تمام.
2: احنا مرينا من 20 يعني 21 الى اليوم عندنا كان جائحة كورونا، مرينا بيه تبعات الحرب الروسية الأوكرانية صحيح. واللي كان ليها تبعات كبيرة جدا على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء وتوريد القمح والسياحة وفدة إلى مصر من دولتين هو من الأهم في إفادة السياحة إلى مصر
1: صحيح.
2: انتهينا ثم دخلنا في التبعات الحرب على غزة ثم التبعات ما يحدث حاليا في الخليج العربي. كل هذه الأمور يعني ألقت بتبعات كبيرة على قدرة الدولة على تكملة مسارها وعلى قدرتها على النهاردة تقديم أو مواصلة وتعزيز الخدمات اللي هي كانت بتستهدفه. وبالتالي اللي احنا إن شاء الله ما بعد فترة المنتدى الحكومة والدولة المصرية بتسعى إلى أن يبدأ المواطن يعني والحكومة تكثف من مستهدفاتها لتحسين مستوى خدمات مقدمة للمواطن ولجودة الحياة.
1: هستأذنك اروح لفاصل، بس قبل ما اروح لفاصل عايز اقول شهادة حق الصراحه، يعني حاجه قلت لي انت بتدعو كل اللي بيتم نقد الحكومه منهم وكل المعارضين، اللي انا بقول في وقت من الاوقات انا ساعات كتير ببقى منهم، يعني انا في حال بلدنا هنا عشان بتعامل مع شكاوى المواطنين انا كتير كده بنتقد الحكومه، وفرصه بقى قاعد قدامي ممثل الحكومه انا كتير بنتقد الحكومه كتير بنتقد الساده الوزراء، بس شهاده حق اما بتواصل يا فندم مع اي مسؤول مع المحافظ صاحب الشكوى مع الوزير صاحب الشكوى مع مجلس الوزراء شخصيا على طول بيتم الحل. فانا شايف ان المنتدى هيبقى دايرة اوسع شوية من حال بلدنا ان نسمع كله ويحل، فاظن يعني قصدي ان النقد ان في ناس ممكن تنقد بس مفيش حلول ومحدش بيسمعها. لا انا هنا 90% الحمد لله من مشكلات حال بلدنا من كل سادة المواطنين اللي بيجيبها ما ببعت للمسؤول بيرد وبيقول وبيحل في حدود الامكانات. ده اللي هيحصل في المنتدى، انك هتقول حاجة في حدود الامكانات انا هقدر احل ايه، صح كده؟
2: بالفعل اللي حضرتك بتقوله هو ده المستهدف. المستهدف اللي احنا نتشارك في الحل
1: هي.
2: وهنا نتشارك بكافة فئات المجتمع، مش الحكومة فقط، الحكومة الخبراء والمواطن، وفي النهاية ان احنا هنصل الى يعني مستهدفات واضحة بإذن الله يقدر يقيس بيها المواطن يعني ما تحقق او ما سيتحقق بإذن الله في الفترة المقبلة.
1: حساس ان حضرتك هروح لفاصل ونرجع نبدأ بقى من يوم 19 إيه اللي هيحصل داخل المنتدى. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورنا في الاستوديو سياده المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. اتكلمنا قبل ما سمعناش عن الفاصل على منتدى مصر 2026 اللي هيحصل فيه. ما اتكلمناش على تفاصيل المنتدى اللي هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن اتكلمنا على رؤيه الحكومه، استراتيجيه الحكومه، فلسفه الحكومه الفتره اللي فاتت سواء مع الوزراء بتوعهم او سواء مع المواطن المصري. ازاي الفلسفه اتغيرت؟ انا عايز اسمع هموم المواطن المصري، اسمع المشكلات الاول، تحدث كمان بلغه فيها منتهى الصراحه والشفافيه ان احنا هنقول ايه عندنا احنا من المشكلات كمان داخل المنتدى. وتوقفنا قبل الفاصل ان احنا هنبدا بقى مره تانية بعد الفاصل هيحصل ايه من يوم 19 يا فندم.
2: احنا حضرتك هنبدا المنتدى، يعني هيبقى فيه 5 ايام عمل رئيسيه بخلاف الجلسه الختاميه. اليوم الاول هنناقش، هيبقى يعني الثيم بتاع او المسمى العام هيبقى بناء الانسان. هي. وهنناقش فيه 3 جلسات عمل. هتبقى جلسه متعلقه،
1: يعني حضرتك حاطط عنوان لكل يوم.
2: ده عنوان لكل يوم. هي. اليوم الاول هو بناء الانسان، وهنناقش فيه 3 جلسات. الجلسة الأولى هتبقى تتعلق بالتعليم وماذا يتعلم أبناؤنا وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل.
1: هاي
2: الجلسة،
1: معلش فندم، حلو بتاع تفاصيل. أول جلسة التعليم هيبقى موجود فيها وزير التعليم، المعنيين، كل الأطراف المعنية بالتعليم. أنا فاهم صح؟
2: بالفعل فندم.
1: تمام.
2: بالفعل فندم. وهنا كمان مش بالضرورة بس هيبقى طبعا وزير التعليم، لكن هيبقى فيه التعليم وفي التعليم العالي.
1: طبعا.
2: عشان طبعا ماذا يتعلم أبناؤنا بتشمل
1: ما قبل الجامعي والجامعي.
2: فبالتالي الجلسة هيبقى فيها وده هيبقى في جميع الجلسات.
1: هي.
2: لأن هيبقى في جميع الأطراف، الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين في الجلسة.
1: هي. وغير الحكوميين.
2: وغير الحكوميين، عشان هو طبعا هو في النهاية هو الحوار ليس ما بين الحكومة وبعضها البعض
1: طبعا.
2: لكن هو ما بين الحكومة وما بين المواطن وما بين الحكومة والمواطن والخبراء.
1: انت متأكد كده يا فندم ان انا مش جاي اكلمكم، انا جاي اتكلم معاكم؟
2: صحيح. ده اكيد.
1: هي.
2: ده اكيد. هي. ده اكيد. الجلسة
1: الثانية
2: هتبقى بنناقش فيها دور المنظومة، الجلسة الثانية هتبقى على الشباب والرياضة.
1: هي.
2: وهنتكلم فيها، هنا هيبقى فيه الجزء مستهدف جدا، هي فكرة يعني اكتشاف الموهبة والتميز اللي موجود لدى أبنائنا، وإزاي نقدر نستثمر فيهم من خلال آليات وإجراءات مستدامة.
1: برضو جاي الوزير المسؤول وجاي الأطراف المعنية كلها اللي ممكن تطرح أفكار أطلع ده إزاي.
2: بالضبط.
1: هاي.
2: بالضبط. الجلسة الثالثة هتتعلق بالثقافة ومنظومة القيم. وهنتكلم على ما بين الفجوة اللي موجودة ما بين يعني القيم المجتمعية.
1: دي مش عايزة جلسة يا فندم. دي عايزة 3 أيام.
2: دي حقيقة.
1: لأن احنا متأثرين بيها جدا.
2: جدا جدا جدا. جدا. ودور بقى مؤسسات، هنا مش الحكومة، مؤسسات الدولة.
1: طبعاً.
2: منظومة القيم بتتجاوز فكرة الدولة لمؤسسات التنشئة، من أول البيت للمدرسة للنادي، لكل يعني منظومات الدولة بشكل عام، في
1: للجامع، للكنيسة، للمجلس القومي للمرأة. ده انتوا الأطراف كلها هتبقى موجودة.
2: هتبقى موجودة عشان نتحدث عن يعني منظومة القيم وكيف نتعامل مع يعني هذا الملف اللي هو من أهم الملفات حقيقة اللي بتؤثر علينا جميعا.
1: صحيح.
2: وبدا هنختتم اليوم الاول.
1: تمام.
2: هننتقل الى اليوم الثاني اللي هو بقى يوم 20، واليوم الثاني الاطار العام، التنميه المتكامله وجوده حياه المواطن.
1: تمام.
2: هنتكلم في اول جلسه عن التنميه الحضريه والعمرانيه، هنتكلم ايه اللي الدوله عملته في هذا القطاع الهام، من بنيه تحتيه، من مدن، من مدن ذكيه، من نقل، من خدمات صرف صحي، ويعني هنتكلم فيه ايه اللي الحكومه عملته حتى الان، ومستهدفات الحكومة لده في المرحلة المقبلة، وأثر ده الاجتماعي على المواطنين.
1: ماشي. وأثر ده المادي، عشان انتوا صرفتوا كتير في ده برضه، فلازم ده يتوضح.
2: طبعا كان في حجم انفاق حكومي ضخم جدا جدا طبعا في هذا المجال. الجلسة التي تليها هتبقى صحة المواطن. هيتم برضو فيها الحكومة هتتكلم على ايه اللي حققته، المبادرات الرئاسية اللي كانت الهامة جدا اللي تمت في هذا القناة، مبادرة الفيروس الوبائي الكبدي، الأمراض المزمنة، المبادرات المختلفة،
1: الكشف المبكر.
2: الكشف المبكر هنتكلم فيها عن كمان منظومة التأمين الطبي الشامل والتحول واللي حققته في المرحلة الأولى اللي بنتكلم تقريبا حوالي 6 مليون مواطن، ومستهدفات المرحلة الثانية وخلافه. وحتى في هذه الجلسة احنا مثلا على سبيل المثال رصدين ان في الشواغل الرأي العام اللي بتتكلم على ان احنا لسه ما زال عندنا مؤسسات يعني طبية ما زالت مستوى الخدمة فيها لا تلقى يعني او لا ترتقي للي بيتوقعه المواطن التحديات اللي موجودة لسه في بعض الخدمات الطبية الغير متوفرة وغير متاحة، تكلفة العلاج والدواء، يعني فدي كلها أمور الحكومة هترد يعني هتجاوب بحيث ان احنا نقدر نوضح احنا شايفين الامور ازاي، وباذن الله رؤيتنا
1: برضو فيها الوزير المسؤول وفيها مثلا دكتور احمد السبكي للتامين الصحي الجامعي الجديد.
2: صحيح.
1: اطراف المنظومه بقى ما ممكن عندهم شكاوى وهم كمان صحيح. يا اطراف موجودين
2: واحنا مثلا هنيجي على سبيل المثال في جلسه زي هذه الجلسه هنجد ان الحضور اللي احنا بنستهدفه ده دلوقتي الهيئه التنظيميه للمنتدى بتحاول ان هي يعني نحققه قدر الامكان. احنا هنشوف الحضور من من السيدات والساده المواطنين اللي سجل بالفعل على المنصه الالكترونيه.
1: هي.
2: ونبدأ نشوف منهم في هذه الجلسة. أنا محتاج أن أبقى عندي طبيب،
1: محتاج
2: عندي ممرض، محتاج عندي مسعف، محتاج عندي موظف في مؤسسات الخدمة
1: الصحية والوحدات الصحية وكل،
2: محتاج حد من مؤسسات التأمين. يعني كل دي فئات مثلا على سبيل المثال لازم تبقى موجودة داخل القاعة.
1: طب لأن الفئات دي يا فندم هم أخواتنا وأصحابنا ومتأثرين هم كمان. صحيح. فممكن بيقدم الخدمة وحش عشان كده، فأنت هتسمحهم هم كمان.
2: بالظبط.
1: رائع.
2: هي الفكرة في ده بقى اللي احنا بنحاول أن على مستوى الخبراء اللي هيبقوا موجودين على المنصة يبقى في تمثيل بهذا الشكل، وعلى مستوى الحضور من المواطنين كذلك أن يبقى كل جلسة الفئة المستهدفة للحضور هي نقدر نقول عليهم هو تعبير أصحاب المصلحة
1: طبعا
2: بشكل كامل بقى.
1: تمام.
2: بحيث في النهاية أن النقاش يبقى ثري، النقاش يبقى بناء، نتقبل فيه الرأي والرأي الآخر، نتقبل فيه النقد، سعيا اللي احنا نوصل بإذن الله لتصور بإذن الله لهذه لأي مشكلات.
1: هو في توقيت زمني يا فندم للجلسات دي محدد طبعا؟
2: طبعا في توقيت زمني، ولكن يعني لسه بقى هذه الامور دلوقتي الهيئه التنظيميه للمنتدى بتنسقها بحيث ان احنا كمان نشوف المدى الزمني هيبقى قد ايه، والجلسات طبعا في بعضها هيبقى بالتتابع، ام في بعضها يحتاج يبقى بالتوازي عشان يعني يوم العمل وخلافه.
1: هي
2: هننتهي بده كده من اليوم الثاني اللي هو يوم 20. اليوم الثالث هنتكلم فيه على الحمايه والامان المجتمعي. الجلسة الأولى هتتكلم على أمن الوطن والمواطن. الجلسة الثانية هنتكلم فيها على، وهتبقى دي جلسة من الجلسات اللي هتبقى مهمة جدا أو مهمة جدا لكتير من المواطنين، هنتكلم فيها على الحماية المجتمعية.
1: هيك.
2: وبالتالي هذه الجلسة هنتناقش فيها على إيه الدولة قامت بيه
1: لكل برامج الحماية الاجتماعية.
2: لكل برامج الحماية الاجتماعية، مستهدفاتنا للفترة المقبلة. سواء للفئات الأكثر احتياجا أو للفئة المتوسطة. إزاي هنقدر يعني نتجاوب مع
1: كمان في توصيات من سيادة الرئيس بالعمالة غير المنتظمة. صحيح. كل ده عندكم أكيد مع الحكومة نفسها، فكل ده عندك،
2: كل ده موجود. فكرة شواغل الفئة المتوسطة من تأثرها خلال السنوات الماضية وقدرتها على يعني الشعور بتحسن مستوى الدخل في مقابل الاعباء اللي موجوده، فازاي الحكومه تقدر
1: او النبي الطبقه المتوسطه
2: عشان
1: معصورين قوي.
2: لا
1: يعني خلي بالكم نركزوا في الحته دي.
2: الحكومه بالفعل يعني مدركه لده.
1: هي.
2: و يعني هنبدا نشوف ايه هي الاجراءات اللي نقدر فيها الفتره المقبله ان يبقى في دعم موجه او اكبر للطبقه المتوسطه، طبعا مع الاستمرار في المبادرات الخاصه بدعم الفئات الاكثر احتياجا.
1: صحيح.
2: في جميع يعني محافظات مصر باذن الله. اليوم الرابع هنتكلم فيه طبعا على الاقتصاد، محور الاقتصاد.
1: ايوه.
2: وطبعا هذا المحور طبعا هيبقى مهم،
1: ده اللي بيأثر في 4 أيام اللي فاتوا
2: المواطنين، وده احد الاعتبارات اللي كان يمكن اليوم الاخير قبل يوم رياده الاعمال. ده هيبقى فيه طبعا مشاركه من الخبراء، من اكاديميين، من ممثلين للمختلف بقى رجال الصناعه والاستثمار ورجال الاعمال والعمال. بحيث ان احنا نضمن
1: برضو كل الشرايح
2: بكل الشرايح. ده هيبقى فيه 4 جلسات. الجلسه الاولى هتتكلم على قطاع الطاقه وايه اللي تم تحقيقه خلال السنوات الماضيه
1: والتحديات
2: طبعا،
1: من اكتر قطاع عنده تحديات.
2: طب هو طبعا يعني قطاع الطاقه التحدي الرئيسي اللي نقدر الموجود حاليا هو ارتفاع مدخلات الطاقه، ارتفاع
1: طبعاً.
2: اسعار الطاقه
1: طبعا.
2: يعني احنا حضرتك كان لحد يعني الحكومه كانت في الموازنه العامه للدوله كان السعر المدرج لسعر البترول كان 70 دولار.
1: تمام.
2: وفي وقتها كان السعر كان اقل من 70، ولكن كان
1: نوع التحوط
2: ان هو اتحط 70 دولار. احنا دلوقتي بقى لنا اشهر وسعر برميل النفط تجاوز 105 و106 دولار.
1: صحيح.
2: فبالتالي احنا النهارده بنتكلم على
1: الشهور دي، الفجوه دي اتحققت ازاي من ميزانيه الدوله؟
2: من ميزانيه الدوله طبعًا. من موارد العمل الدوله
1: لان ما حصلليش عند شورتج او تقصير في الوقود.
2: وبالظبط. ومن ناحيه تانية بقى تغير تقصير الوقود، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي احنا زي ما بنتكلم اللي احنا فيه عندنا تحديات وفي مشاكل، لكن نحب نقول احنا يعني الصيف السنه دي لم يكن هناك انقطاع للكهرباء، بمعنى الانقطاع اللي الحكومه بتقطع الكهرباء عمدا لتوفير الطاقه.
1: طبعا بتوقيتات زمنيه وتقسيمات
2: ده ما حدث، بالرغم ان السنه دي كان اعلى يعني رقم لاستهلاك الطاقة في يمكن في الكهرباء في تاريخ مصر كله. ومع ذلك الحكومة قدرت ان هي النهاردة يعني تلبي اللي قالته ان احنا مش هيبقى في انقطاع للطاقة. ده في نهاية الامر بيجي على حساب يعني كان على
1: حساب السعر، وعلى حساب عشان المواطن اللي بيسمعني على حساب السعر هوفرها لك بس هتبقى غالية
2: ده اكيد.
1: هنتكلم كده يا فندم في المنتدى، هنقول كده للناس
2: طبعا. ما هو لازم حضرتك في نهاية الامر هو الدولة في حيز يعني في موارد في نهاية الأمر لأي دولة في الدنيا ولأي حكومة بتعمل من خلال موارد. هي فكر بقى أولويات يعني إنفاق هذه الموارد
1: طبعاً.
2: مع طبعا المحور الثاني هو إزاي تعظم من مواردك عشان تقدر النهاردة تحقق مساحات أكبر أو حيز مالي أكبر للإنفاق.
1: تمام.
2: فطبعا الجلسة دي هتبقى من الجلسات المهمة جدا جدا، هنتكلم فيها بعد الطاقة عن الاستثمار، هنتكلم فيها عن الصناعة، هنتكلم فيها عن فرص العمل المستدام، هنتكلم فيها الجلسة الثالثة على موارد النقد والدين. ودي برضو جلسة من الجلسات اللي طبعا كثيرا
1: يتحدث فيها المعنيين كثيرا يعني الدين تحديدا
2: على فكرة على فكرة الدين. وهنا برضو يعني يبقى فرصة اللي احنا بنتكلم من المهم اللي احنا برضو نوضح ان هو الدين بيتحسب محرك مش قضية الرقم، ولكن هو كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
1: تمام.
2: وان احنا يعني مصر قدرنا ننزل من نسبة الدين من حوالي 95% 2022
1: تقريبا
2: وصلنا ل 81.8 حالة. وبنستهدف العام المالي المقبل الوصول بيها ل 78%. فبالتالي النهاردة انا الدين عندي بيقل. الدين مش بيزيد.
1: بسدد يعني بلغة المواطن العادي انا بسدد مديونياتي.
2: حضرتك بتحسبها زي انا اعتبرها زي المواطن. الدين حضرتك ما بتحسبوش كرقم عشان الرقم ده نسبي، لكن انا بحسبه نسبة الى دخلي انا.
1: بالظبط.
2: فانا ممكن مواطن يبقى عنده دين برقم معين لكن نسبة الى دخله يعتبر، ففي النهاية نسبة الدين لأجهزة موازنة الدولة حضرتك بيقل مش بيزيد، وبالتالي وده بيدي بقى بعد كده كمان يعني فرصة أن يبقى في عندنا حيز مالي للحكومة أكبر، بالتالي يقدر تتدخل لدعم بقى الفقر.
1: وهتسمع برضو من المقترحات من طبعًا. اللي احنا بنسمعها على السوشيال ميديا من المتخصصين واقتصاديين هتسمعها برضو
2: طبعا يا فندم. الجلسة الأخيرة هتتعلق بملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030. ودي هتبقى الجلسة الأخيرة في محور الاقتصاد. اليوم الخامس هتبقى فيه عدد من ورش العمل عن ريادة الأعمال. ودي لسه بيجري الأعداد عليها، وثم الجلسة اليوم الأخير بإذن الله هيبقى الجلسة الختامية، وإن شاء الله يعني تثمر هذه الجلسات عن قرارات وخطط محددة يتم
1: لا ده الجلسة الختامية دي عايزة فاصل لوحدها، أطلع الفاصل وأرجع أشوف الجلسة الختامية دي بعد كل ما تم طرحه من الجلسات دي. واضح يا فندم ان قسمت كل الملفات اللي بتعني المواطن واللي متاثر فيها المواطن لجلسات، واضح انك قسمته 8.5 او 9000 برضو المشاركين على الجلسات لو انا فهمت صح.
2: بالفعل صحيح.
1: صح كده
2: صحيح.
1: هروح لفاصل وارجع اكمل مع حضراتكم مره تانية، نشوف الجلسه الختاميه واليوم الختامي هيروح بينا لفين. 1-99-9 ورقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو سيادة المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. اتكلمنا على المنتدى، منتدى مصر 2026، وصولا من يوم 19 حتى يوم 24، ولكن توقفت مع سيادة المستشار قبل يوم 24 اللي هو الجلسة الختمية. ايه اللي هيحصل في اخر يوم؟
2: طيب حضرتك، احنا يعني قبل نطلع اخر يوم هيبقى في عندنا يوم 23، ده هيخصص لريادة الاعمال ويعني عدد من ورش العمل اللي هتعقد فيه.
1: تمام.
2: ده اللي بيجري اعدادها حاليا. جزء منها هيبقى
1: ده في اليوم الخامس فندم.
2: ده في اليوم الخامس.
1: تمام.
2: ده في اليوم الخامس هيبقى جزء منها، ده هيبقى صدى للمقترحات اللي احنا تلقيناها على الموقع الالكتروني للمنتدى. وهنا برضو احب اوضح ان حتى الان يعني تم نشر اكتر من 3500 اسهام من المسجلين على الموقع الإلكتروني بيتعلقوا يمكن بحاجة 19 قطاع في قطاعات الدولة. وحاليا الهيئة التنظيمية للمنتدى بالفعل عملت ليهم نوع من أنواع التبويب وبيفيدونا احنا في مدخلات جلسات المنتدى. وفي منهم طبعا مقترحات نقدر نقول فنية وتفصيلية تتعلق به مش على يعني السكيل او على المستوى اللي احنا بنتكلم السياسات الكليه او الرؤيه الاكبر، ولكن تتعلق بمشكله محدده فبالتالي او فن او حل الجزئيه على مستوى محافظه ما، مش بالضروره سياسات عامة. فبالتالي في هذه الحاله احنا دلوقتي اللي هيحدث جزء بيروح لاداره المنتدى، واللي ثم مع انتهاء المنتدى وتلقي كافه هذه المقترحات هيتم احالتها لكافه الوزارات والجهات
1: كل وزاره معنيه بقى بالفكره
2: فيما يخص في هذه الافكار للاستفاده منها. اليوم الاخير
1: يعني انت كده عايز تقول لي ان انا لو بعت فكره او اللي بعت افكار على الموقع انت خدتها وناقشتها وهتناقشها كمان في ورشه عمل؟
2: هنناقش يعني الاكثر تفاعلا من طبعًا. داخل المنتدى اللي احنا لقيناه على المنصه الالكترونيه واللي هنجد فيها طبعا ان هي مرتبطه باجنده المنتدى. هو ده اللي بالتالي هنقدر يعني نستعين بيها في خلال المنتدى. الافكار الاخرى مش يعني لن يتم اهمالها، لكن هتكون مدخلات، ولكن في هذه الحاله للوزارات والهيئات الحكوميه كل فيما يخصها. وبالتالي بده هننتهي اليوم الخامس. اليوم النهائي ان شاء الله اليوم السادس هتبقى الجلسه الختاميه للمنتدى، وخلال هذه الجلسه يعني هيتم تناول يعني بقى مخرجات جميع ورش العمل والنقاشات اللي تمت خلال المنتدى، والحكومه باذن الله تقدر ان هي تعرض يعني رؤيتها اللي قبلش حتى الرؤيه، عشان الرؤيه ممكن اشمل، لكن لا نعرض خططها
1: طبعا
2: وقراراتها المحدده للتحرك الحكومي باذن الله حتى 2030. ونتعشم باذن الله ان يعني ان المنصه بقى كمنتدى مصر بشكل عام يعني يسهم ان نقدر نحط النهارده اولويات وخطط تنفيذيه يعني طلقه لتطلعات المواطنين.
1: القرارات دي يا فندم تحمل حلول اكيد.
2: ده يقينا.
1: ده يقينا. انا صحفي برضه وعايز اخد تصريح حالا دلوقتي، فهي تحمل حلول ان شاء الله للمواطن.
2: هتحمل حلول. في حاجات منها طبعا حلول، وفي حاجات تانية بتبقى اولويات تحرك مش بالضروره
1: طبعا
2: حل، لكن يقينا هيبقى في جزء كبير منها. عشان هو في النهايه هو المستهدف في المنتدى، احنا عايزين يعني نسمع اكتر لشواغل المواطن
1: طبعا
2: واولوياته في المرحله المقبله. وبعد ما هنستمع ان احنا نتشارك معا، وهو ده اللي هيحدث خلال فتره المنتدى وخلال الفتره اللي حتى ما قبل المنتدى، عشان ده بيحدث حاليا في وضع التصور للحل. وباذن الله خلال مخرجات بقى الجلسه الختاميه للمنتدى يتم طرح حلول ويعني محاور للتحرك الحكومي باذن الله للسنوات المقبلة.
1: بدأت بالمستهدف وهنهي بالمستهدف برضو، ان اللي فهمت من كلام حاجة المستهدف برضو انا مش جاي اقول للناس انجازاتي، لا ده انا جاي اقول للناس مشاكلي قبل انجازاتي، ومشاكلي دي نتيجة تحديات قابلتها ازاي. ده اعتقد انا لقطه في كلام حاجة ده هيحصل.
2: ده هيحصل بالفعل. وزي ما حضرتك بتقول وده اللي اكد عليه يعني دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في يعني اجتماعاته المستمرة مع الوزراء. احنا هنقول احنا حققنا ايه كحكومة. بس زي ما هنقول احنا حققنا ايه، هنقول ايه التحديات اللي قابلتنا واللي بتستمر ان احنا بنواجهها في المرحلة الحالية. وبالتالي احنا شايفين رؤية التحرك هتبقى ازاي. ومن ناحية تانية هنبقى منصتين بشكل يعني كامل للرأي والرأي الآخر ولأي نقد يوجه للحكومة. خلينا نتفق ان حضرتك مفيش حكومه بتحقق مستهدفاتها بشكل كامل.
1: طبعا
2: ده لا يحدث في اي مكان في اي في اي دوله في نهايه الامر. كل الحكومات بتقابل مشاكل. الظروف الحاليه الاقليميه والدوليه استثنائيه خلال اخر 6 سنوات اثرت يقينا على خطوات الحكومه، ولكن من ناحيه تانية في حاجات اتحققت يعني كتير على الارض، وبالتالي احنا بنستهدف ان نشوف مردود ده على المواطن وأولوياته هو للتحرك، وبالتالي نستند إليها إحنا كحكومة وإحنا بنحط بقى خططنا وقراراتنا للسنوات اللي جاية بإذن الله.
1: مع الاستماع طبعا لكل الآراء الخبراء، لأن طبعًا. إحنا بنسمعها متناثرة في طبعًا. القنوات وفي السوشيال ميديا طبعًا. أنت هتسمعها في مكان محدد بقى دلوقتي
2: كم حدد. يعني حاجة تقدر هم 3 أطراف رئيسية: الحكومة، المواطن، والخبير.
1: هي.
2: يعني في الإطار العام اللي هيبقى تواجد تحت مظلة المنتدى بإذن الله.
1: بالتوازي يا فندم، أنا لمحت حاجة كده برضو من ضمن التحول الرقم اللي حضرتك شغالين عليه والنجاح الصراحة اللي حاصل لمنصة والأبليكيشنز بتاع المنتدى، لمحت في وزارة التموين حاجة كده اسمها رادار برضو للأسعار.
2: آه صحيح،
1: دي عجبتني جدا، لأن أنا برضو كنت دايما أقول للمواطن إيه خليك إيجابي، أبلغ عن لو في سعر غالي، وصراحة مش عارف أقول له بلغ فين وهتيجي بلغني أنا. فواضح إنكم حليتوا الحتة دي.
2: يعني هو ده جزء من آليات الرقابة.
1: تمام.
2: مش حل مشكلة الأسعار.
1: تمام.
2: يعني حل مشكلة الأسعار مشكلة يعني معقدة. ومش
1: والله يا فندم في مصر معلش مع كامل الاحترام هو أساسها الرقابة.
2: مش هقول لحضرتك لا. يعني هقول لحضرتك هي حلها يعني وبرضو مش عايز أقول الحل، لكن في النهاية التعامل معها عشان يبقى طبعًا. الكلمة أدق بيجي من كذا حاجة، بيجي بداية من الإتاحة. أن حضرتك تقدر النهاردة الدولة المصرية عشان هي الحكومة والقطاع الخاص وخلافه طبعًا. أولا توافر السلع، والسلع هنا هنتكلم على السلع الاستراتيجية، وده دايما الحكومة بتؤكد احنا بقالنا فترة طويلة عندنا مخزون لا يقل عن 6 أشهر وبننوع من مصادر توفير السلع الاستراتيجية. سابقا كان أحيانا بنعتمد على دولة واحدة أو مصدر واحد وكان بيحطنا تحت ضغوط، ده ما عادش موجود بالفعل.
1: ده انت زودت كمان السلع الاستراتيجية، ما بقتش زيت وسكر بس، صحيح. انت نوعت.
2: صحيح صحيح. ففكرة الإتاحة دي رقم واحد. الإتاحة طبعا هنا في الحكومة اللي بتقوم من خلاله من خلال منافذها اللي بتتبع بقى وزارة التموين والهيئات التموينية وخلافه. وفي ده يعني بشيء يذكر ان طبعا وزارة التموين وفقا لتكليف فخامة الرئيس اعلنت عن مبادرة خفض الاسعار. المبادرة دي مع الشهر الماضي نهايته تم فيها طرح 30 سلعة
1: في جميع الاسواق المجمعة. قصدك يا فندم
2: دي في خلال الاسواق التابعة لوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية. حتى الان في 30 سلعة سعرهم ثابت لمدة 6 اشهر واسعارهم يقينا اقل من سعر السوق بنسبة يعني لا بأس بها.

0: أماكن معينة بعينها، رصدت إن السعر النهاردة كان يعني كذا، بكرة لقيت زيادة 20%، حضرتك صور سعر المنتج وبتدفعه على الابليكيشن الخاص برادار الاسعار. وزاره التموين ما بتتحركش على طلب واحد، لكن هتلاقي جالها من نفس المنطقه
1: طبعا.
0: النهارده ان في رصد لتجاوز في الاسعار بشكل غير مبرر يخص هذه السلعه، فبالتالي تبدا تتحرك وزاره التموين عشان التعامل مع يعني مع هذا الامر.
1: تمام.
0: فده بالتالي بياتي في فكره الجهود الحكومه ان هي تتعامل مع يعني ضبط السوق واحتواء زيادات الاسعار.
1: اخيرا يا فندم انا اطلت عليك معلش، بس عايز اخد من حضرتك رساله طمانه للمواطن المصري. احنا هنخرج من المنتدى ده ان شاء الله بحلول، لان ممكن يتصور البعض الحكومه جايه تقول تحدياتها عشان اسعارها تزيد، خلي بالكم. فعايز اخد رساله طمانه كده للمواطن تقول له ايه.
0: لا اؤكد ان حضرتك ولا ده مش هو المستهدف من المنتدى. المنتدى المستهدف منه ان احنا عايزين نسمع ونستجيب، وان هذه الاستجابه تكون وفقا ل أولويات المواطن. فهو ده يعني خلاصة الأمر. وبالتالي هذه الاستجابة هتبقى في صورة حلول، في صورة برامج محددة، في صورة تكليفات الحكومة هتكلف يعني وزارتها وجهاتها وهيئتها المعنية بيها، وقدر الإمكان هيبقى في إطار أطر زمنية محددة بحيث نقدر نقيس بعد كده مردودها بإذن الله على يعني طلبات وتطلعات المواطن.
1: طلبات وتطلعات المواطن، انا جاي لك كميه رسائل لحضرتك. انا اوعدكم هي هتروح لسياده المستشار. انا عايز اقول لحضرتك والله هو من غير حتى ما يكون معايا على الهواء ببعت له طول الوقت، وببعت كل الزملاء في مجلس الوزراء كل شكاوى حضراتكم. فكل الشكاوى اللي جات لي يقدر يسويس والتعليم العالي وكل الحاجات دي هعرضها على سياده المستشار. وعندنا منصه كبيره بقى خلاص اهو من يوم 19 تستغنوا عن احمد خيري بقى شويه، هتروحوا بقى للمنتدى ان شاء الله بصوره اوسع من الحكومه المصريه. مشكورين على المجهود اللي عملوه الصراحه، واللي هنشكره باذن الله بقى ما يكون في حلول ان شاء الله وصولا ل 24. وبشكر ضيف العزيز النوار راديو 90 سيد مستشار. انت استقطعت وقت من وقتك، عارف انه في غايه الاهميه، ولكن اعتقد ان حاجه على طبعا على ثقافه ان لما اكون موجود مع المواطن هو في نفس اهميه تواجدي برضو في المجلس.
0: بالعكس، هو يمكن اكثر من اهميه تواجدنا في المجلس. احنا دورنا هنا في نهايه الامر هو المواطن، وان احنا نستجيب لطلبات المواطنين، وان احنا نكون اداه يعني وصل ما بين الحكومه والمواطن. فيعني ده دورنا، وحضرتك انا هنا يعني شرفت بالتواجد معكم.
1: كل الشكر لحضرتك، نورت راديو 90 وان شاء الله مش اول واخر زياره، ده هي اول زياره بس، احنا عندنا زيارات كتير الفتره اللي جايه، وان شاء الله بعد المنتدى باذن الله.
0: يسعدني يا استاذ احمد،
1: نورت راديو 90. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دقايق يكون معانا زميلتنا العزيزه ياسمين واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
1: على هامش اجتماع الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في بانكوك، التقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي رئيس

0: المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عبد الله خليل تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون التنموي في إفريقيا وزيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التي يمولها المصرف بالدول الإفريقية. مصر أكدت بمناسبة مرور عامها على قمة شرم الشيخ للسلام دعمها لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطته الشاملة للسلام في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان المفاد المستدام للمساعدات. وحذرت مصر من تجدد دوامات العنف والتصعيد مؤكدة ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت افتتاح كولومبيا سفارتها لدى إسرائيل في القدس المحتلة معتبرة الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبت الحكومة الكولومبية بالتراجع عن تلك الخطوة مؤكدة بطلان أي إجراءات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان وتنفيذ توغل بري إذا هاجم حزب الله إسرائيل دعما لإيران، متوعدا بإجلاء سكان مناطق لبنانية ونزوح أكثر من مليون شخص. وأكد كاتس استمرار السيطرة الإسرائيلية على مناطق في لبنان وسوريا مهددا باستهداف الأمين العام لحزب الله. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي، وجدد شريف وقوف بلاده إلى جانب المملكة في حماية سيادتها والدفاع عنها، ومؤكدا دعم باكستان الكامل للحق المشروع للمملكة في الدفاع عن نفسها. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تردد بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بأكثر من 50% مؤكدا ارتفاعها من 5,500,000 رأس عام 2014 إلى 8,600,000 رأس. وأوضح أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة نفسها مدعوما لجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وزيادة الإنتاج. رياضيا، بيراميدز يبدأ اليوم تدريباته في جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بانتيو في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي يوميا. لقاءنا بيتجدد معاكم من الحد للخميس من الساعة 3 للساعة 5 على الهواء مباشرة. محمد نشأ شيماء حافظ، مساء الفل يا محمد.
1: يا مساء الفل يا شيمو، مساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور كلها عند كل الناس تبقى زي الفل. النهاردة يوم الأربعاء 14 يناير.
0: إيه اللي جاب يعني انت يعني دخلت السنة الجديدة ولا رجعت هنا ورا؟
1: تفرق. 14 اكتوبر.
0: اوكي،
1: عايزين نتكلم النهاردة، هل كل ترند بينزل بيناسبنا ولا مش بيناسبنا؟ الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لان اغلب الترندات اصلا فيك، واغلب الاخبار فيك، وثلاث اربع الحاجات اللي بتنزل وبنشوفها مش حقيقية، وما بقاش عندنا الجهد ان احنا نتأكد من المعلومة الحقيقية من الغلط. وعمالين نشوف فيديوهات متركبة وحاجات مش مظبوطة وحاجات يعني اشاعات كتيرة جدا جدا مالية الدنيا في كل حتة، بس بنقلد وخلاص.
0: انت عارف كمان يا نشأة، ساعات الترند بيبقى فيك واحنا اللي بنعمله ترند حقيقي.
1: بالظبط.
0: يعني حد مثلا فتح مطعم، فيجيب شوية ناس يوقفهم على باب المطعم عشان يوريك ان المطعم ده على طول زحمة، فانت الفضول ياكلك، ايه ده مدام الناس دي عاملة زحمة يبقى اكله خطير، فانت بتروح تجرب، مش عشان حد من صحابك جرب المطعم وقالك انه حلو، عشان انت شايف انه قدامه زحمة، فهنا انت رحت جربت ممكن ما يعجبكش، فانت عملت الترند الفيك اللي هو حد ممكن يكون هو اللي جايب ناس يوقفهم لحاجة بجد حقيقية، علشان انا الفضول خلاني اروح للمكان ده اجربه.
1: ده غير بقى كمان المشكلة ان احنا ما بقيناش عارفين نفرق ما بين الحقيقي
0: والمزيف.
1: والمزيف
0: صح.
1: تفتكروا المشكلة دي نعمل فيها ايه؟ يعني تعالوا كده ندرسها سوا. ساعات احيانا يبقى في حاجة قدام عينيك انت شايفها، فيطلع بوست ولا يطلع حاجة على الفيسبوك ولا الكلام ده فيكدبها. يا معلم انت شايفها بعينيك، طب نعمل ايه تاني اكتر من يعني ايه اللي ممكن يحصل تاني اكتر من انك تكون شايف الحاجة بعينيك ومعدي عليها ولمسها وكل حاجة، كل اللي نفسك فيه بيحصل، بس برضو بتكذب، برضو بتشك، برضو ما عندكش ثقة، برضو سهل جدا جدا اللعب في الدماغ. هل احنا بقينا سهلين قوي ان يتلعب في دماغنا عن طريق السوشيال ميديا؟ تعالوا نتكلم في الموضوع ده مع بعض.
0: عايزين نفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، الاسماس 199، التليفون 2-18-10-866، الواتساب 010-499-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. هل كل ترند انت بتجري وراه علشان يبقى مش فايتك حاجة، ولا بتفكر قبل ما تجري وراء اي ترند؟ النهاردة هنتناقش مع بعض في الموضوع ده. تعالوا نسمع عمرو دياب طلبتوها، ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

0: 90.
1: مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكل دمونا من جديد في علشان الزحمة تعدي. النهاردة بنكلمكم في موضوع يمكن ناس كتير جدا بتبتدي تفكر، هو أنا كل ترند بيحصل هيناسبني ولا لا؟ أنا بحب الحاجة فعلا ولا بحب إنها ترند وفكرة إن أنا مش عايز حاجة يفوتني، يبقى كل الناس جربت الترند وأنا اللي ما جربتوش. بمعنى إن أنت ساعات الترند ده مش شرط يكون حاجة، ممكن تكون أكلة، ممكن يكون مكان، ممكن تكون لعبة، صور بالذكاء الاصطناعي، طريقة لبس، أسلوب حياة كامل. فجأة بتلاقي نفسك بتجري ورا حاجات لمجرد الناس كلها بتتكلم عليها، وانت من غير ما تسأل هل دي هتناسبني، هل انا هعرف ابقى مبسوط وانا بستعمل الحاجة دي او بجربها، ولا علشان انا مش عايزة ابقى خارج الترند، مش عايزة ابقى انا عندي فومو، يعني الخوف من اني افتقد حاجة او ان انا ابقى مش موجود في هذا الشيء. ابعتولنا وقولولنا هل بتحسوا بالموضوع ده ولا لا، هل بتجري ورا كل ترند ولا بتختار المناسب منه ليك.
2: وفي ترند حصل مثلا قابلته ولا شفته فجربته، ولو جربته قول لي كده يعني ذكرياتك معاه ايه، يعني طلع مناسب معاك، بوظ لك حياتك، طلع كويس، طلع فيه ايه بالظبط؟ ابعت برضو قول لنا على طول عشان نتكلم مع بعض وناخد رأي بعض، يا ترى الترندات دي مناسبة ولا لا، وهل هنعمل ايه في القصة دي. 010-400-9904 ده رقم الواتساب، هنستنى عليه كل اللي انتوا عايزين تقولوه، كل ارائكوا فورا، وقولنا ازاي تعرف او كمان تميز ما بين الترند الحقيقي او الترند اللي مش مظبوط. عاملين ايه؟ وحشتينا يا شيمو، كنت عايز اتحداك امبارح بس انت ما جيتيش. وبالنسبه للترند مش بيشغلني الا لو اكله احب اجربها، غير كده لا ممكن.
1: يعني بتجري ورا ترندز المطاعم. ساعات كتير نشأت بتبقى بتقلب على السوشيال ميديا فتلاقي اعلان لمطعم، تلاقي حد طالع بياكل الاكل كده بيجوعك، انت بتبقى عايز تخش جوه الشاشه تاكل وتدوق الاكل فتجري تروح على المطعم ده.
2: دي غاده على فكره اللي بعتها لك الرساله،
1: كل التحيه لك يا غاده،
2: بعترف لك لواء الكافوري،
1: هسمعها لك. حاضر. فبتروح المطعم تجرب الاكل فما تلاقيهوش اولا نفس الصور اللي انت شفتها، تلاقي مثلا الاحجام اقل بشكل كبير جدا، تلاقي الطعم مش باللذيذه اللي كان بيوصفها الشخص اللي كان عامل الفيديو. فعملوا لك دراسه في جامعه اوكسفورد عن الموضوع ده، عن سلوك الزحمه بتاعه المطاعم وتأثيرها على الناس. يعني انت بتروح مطعم عشان هو زحمة ولا بتروح مطعم عشان حد من قرايبك قالك انا رحت واكلت والاكل كان تحفة. فعملوا الدراسة دي وعملوا مجموعة من المشاركين اكلهم نفس الوجبة في بيئتين مختلفتين، الوجبة الاولى كانت في وسط الزحمة بتاعت المطعم الترند ده، والتانية في بيئة هادية وعادية جدا. الدراسة اثبتت ايه؟ انه ضغط الحشود والطوابير ده بيخدع الدماغ، فبيعمل ايه؟ بيخلي المشاركين يقيموا طعم الاكل انه احلى بكتير والذ، رغم انه الوجبتين هم على فكره. بس انت ربطت او دماغك البشري ربط فكره الزحمه بالجوده العاليه، فحسيت ان انا المكان ده هيبقى حلو عشان عليه زحمه، في حين ان انت لما تروح تختار انت لازم تروح تجرب الحاجه وتستمتع بيها بعيدا عن كل التفاصيل الاخرى، سواء زحمه المكان، اسعاره غاليه ولا لا، كل الحاجات دي. فهل انتوا فعلا موضوع زحمه المكان دي من المؤشرات اللي بتدل على انه المكان ده بيقدم خدمه حلوه ولا لا؟ ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66. ليالينا لنانسي عجرة هنسمعها وراجعين على طول.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الأهلي يجوز الزمالك مساء اليوم في نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. الأهلي يخوض أول مرار له في أوغندا استعدادا لمواجهة قطر في الكونفدرالية السبت المقبل. فريق بيراميدز يبدأ تدريباته في جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بنتيو في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. وضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يستضيف مانشستر سيتي باريس سان جيرمان في 10 مساء، وفي ذات التوقيت يحل ريال مدريد ضيفا على روما. وأخيرا بعثة منتخب مصر للناشئين تتوجه إلى قطر اليوم للمشاركة في كأس الخليج المقرر انطلاقها يوم 17 من أكتوبر الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم معاك النهاردة عن السوشيال ميديا والترندات. هل انت بتقلد الترندات وبتروح معاها ولا بتختار اللي بيناسبك؟ ولو قلدت حاجة منهم قول لي بتعمل فيها ايه. في حد بيحاول يكلمنا بات نمبر رقم مشغول، رقمنا مشغول يعني. هنحاول نكلمك حاضر عينينا. في كمان ايمن
1: بيشتكي دلوقتي.
0: عايز ايه ايمن؟
1: ايمن بيشتكي منك يا نشأت. هو مش معنى ان انا امبارح ما كنتش موجوده.
0: طيب انا عايز اسالك سؤال،
1: وحد يبعت لك رساله؟
0: طلعي لي بقى رقم ايمن كده، طلعه لي عشان انا امبارح يعني لساني قلت 100 مره.
1: لا لا اخدت رقمك. ايه يا ايمن مش تبعت رقمك؟
0: يا بيه
1: ايه
0: يا ايمن شكلها ايه دلوقتي على الهوا؟
1: انا عماله بس عنك يا ايمن
0: دافع كده. ابعت رقمك يا ابني. يقول لي عايز ادخل مداخل. يا حبيبي ابعت رقم.
1: انت بعت
0: رسالي؟ انت بعت
1: رساله وهميه؟
0: انت بعت ميل؟ بيظهر عندنا ميل ما بيطلعش. اكلمك على ايه؟
1: كان نفسي يكسب وانا مش موجوده.
0: ابعت لك ميل؟ طيب يعني اعمل معاك ايه؟
1: لا يا ايمن انت فاكر هتكسب وحتى وانا مش موجوده؟ ابدا. استناني الاسبوع الجاي واحنا نشوف بقى هذا التحدي هيوصل بينا لغايه فين. في كمان رشا بعتها بتقول تصدقي انا كل مطعم اشوف عليه زحمه ما اخشوش لانه فعلا اكل وطعمه مش حلو، ودايما المطاعم المش مشهوره بتبقى واخده او مظلومه في حقها وسط المطاعم المشهوره، بيبقى عندهم الجوده عاليه جدا وحتى اسعارهم بتبقى اقل من بكتير من الحاجات اللي ترند. بس للاسف طبعا ولادنا هم اللي بيجرونا ورا الترند دي ان احنا نروح المطاعم دي علشان شافوها على التيك توك او السوشيال ميديا، فبيبقوا عايزين يجربوا من باب ان هم ما يبقاش فايتهم حاجه. اه والله عندهم حق،
0: دي حقيقه. طيب خلونا بس عشان الوقت ما يجريش بينا والناس دلوقتي اللي في الشارع عايزين يعرفوا الحالة المرية، تعالوا نروح لزميلي العزيز محمد صابر عشان نطمن منه على الحالة المرية دلوقتي وفي الجيزة وفي المحافظات كمان حالتها ايه. واي حد عنده مشكلة يا جماعة ابعتوا لنا برضو على الواتساب 010-490-94 واحنا نحاول نقول لكم ما هي الطرق البديلة.
1: مساء الفل يا استاذ محمد.
2: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. اهلا بيكم واهلا بالسادة المستمعين.
1: يا اهلا اهلا.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم في الاتجاهين، ويفضل القادم دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور النصر او الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق شرق القاهره متجه لمناطق المطريه والكابلات ومناطق الاماريه ومناطق الحدائق هتروح تستخدم كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين؟ هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل عند منطقه رود الفرج ومناطق السبتيه؟ لو انت جاي من مناطق معهد ناصر ومتجه لمناطق وسط البلد تروح تستخدم شارع شبرا دلوقتي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة شارع حسن المأمون المتجه لمناطق النادي الأهلي؟ هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس وشارع عباس العقاد بعض الكثافات المتجه لمناطق ميدان الساعة. هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد بعض الأحجام أيضا اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي وحلوان. هتروح تستخدم كوبري الحضارات. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة محور حسن الله الكفراوي المتجه لمناطق الأسمرات والمقطم وخارج من مناطق المعادي؟ تروح تستخدم محور الأوتوستراد تطلع منه على صقر الكوريش وتكمل مرة أخرى على الطريق الدائري. وبكده احنا كملنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزة النهاردة بدأت تتواسط في اللي جاي دلوقتي من اعلى كوبري الدقي متجه ايضا لشارع ثروت ومتجه مكمل مرة اخرى على محور صفت ومكمل على الطريق الدائري. وبعض الاحجام ايضا في كورنيش العجوزة اللي جاي دلوقتي منه جاي من نفق العجوزة وداخل شارع مراد ومكمل مرة اخرى على اشارة ميدان الجيزة مستكملا رحلته لمناطق فيصل والهرم. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى طائر المنيب ورايح مناطق فيصل الهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: يبقى تقطعات الطرق الدائرية المؤدية داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. هنتجنب دلوقتي محور سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين بعض الكثافات المرية، هروح نستخدم محور أو طريق محور الصحراوي إسماعيلية الصحراوي وبعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتواصل أعلى منطقة القصر الغربي وأعلى مناطق بسوس المتجهة للزراعي في نطاق محافظة الأنوبية. الكثافات بتتواصل في الطريق الزراعي المتجه لمحافظات الأقاليم الوجه البحري، إذا توصل بعيد عن الزحمة على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظة الإسكندرية. الكثافات بتتواصل في محور 14 مايو وبعض الكثافات المتجهة لميدان سموحة ومحور أبو قير منطقة فيكتور مانويل لمناطق كفر عبد وميدان الوزارة، روح نستخدم محور المحمودية الجديد، محور قناة السويس، بعض الكثافات المتجهة لكوبري التعمير ومناطق باب شرق، روح نستخدم كوبري الأباري في نطاق مدينة دمنهور. الأحجام بتتواصل في شارع الجمهورية وشارع الوحدة العربية، يفضل نستخدم محور صلاح سالم في نطاق مدينة الشرقية الزقازيق، بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وشارع المحافظة المتجه لميدان الساجة وموقف الأحرار، هروح نستخدم شارع أحمد ماهر في نطاق مدينة الأهلية المنصورة، بعض الكثافات في اللي جاي دلوقتي من طريق ميت غمر طلخة المتجه لكوبري الجامعة، وبعد الأحجام أيضا اللي ظهرت عندنا في جهان الثلاثة المتجه أيضا لشارع المشاية وشارع الجمهورية، عشان كده البديل بتاعهم دلوقتي هو شارع أحمد ماهر في نطاق مدينة دمياط. الأحجام بتقابلنا في ميدان الشعبية وشارع بلوطة والشارع الحربي، هروح نستخدم الكوبري المعدني في نطاق مدينة الغربية طنطا، بعض الكثافات في مدينة طنطا في شارع الجيش وميدان المحطة والجانبية وشارع المدرية والنحاس، هروح نستخدم دلوقتي شارع طه الحكيم في مدينة بورسعيد، بعض الكثافات شارع الأبوتي تقاطع مع شارع محمد علي وشارع أوجينا، بعض الكثافات المرية هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم، بعض الأحجام في شارع النبو المهندس المتجه إلى ميدان المسلة، وبعض الكثافات في شارع دار رماد هو الخليفة المأمون، هروح نستخدم دلوقتي شارع جمال عبد الناصر، أخيرا من محافظة أسيوط الأحجام بتقابلنا في اللي جاي دلوقتي من شارع الجمهورية متجه لمحطة قطار أسيوط هو شارع الجامعة وشارع يوسف الراغب وكورنيش الإبراهيمية، هروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
0: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.
1: ولأن دايما طلباتكم أوامر، غايبك الطلبة تسمع وائل كفوري بعترف لك نسمعها ونرجع على طول.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مكملين معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. انا شايفة بقى طلبات للاغاني بقى يا نشأت، مش عايزة اقولك
2: يا سيدي يا سيدي.
1: الموضوع بقى كبير جدا جدا. غادة بتشكرنا، بشكرك شكرا جزيلا. في برضو احمد بعد يقول مساء الفل عليكم. والله بصي الترندز دي يعني الموضوع بقى صعب. انا مشكلتي بقى ان انا بتجنن لما بلاقي ترندز بتاع الصور، اللي هو اشوف صورتك وانت صغير، شوف صورتك وانت عجوز، شوف صورتك وانت في عصر مختلف. الحاجات دي بحبها وبحب اعملها، مش عارف ده بقى ايه، مرض ولا ده بيسموه ايه، ما تقولوا لنا.
2: طب اسمع يا معلم، بمناسبه الترند بتاع الصور ده، في دراسه كده علميه اتنشرت في 18 فبراير 2026
1: تمام،
2: في المجله اسمها المجله الدوليه لاضطرابات الاكل.
1: حلو.
2: كشفت عن نتيجه مهمه جدا، قالت لك ان مشاهده صور لمؤثرات على الانستجرام مثلا معموله بالذكاء الاصطناعي ده ارتبطت بانخفاض الرضا عن صورة الجسم لدى المشاركات في الدراسة. الباحثون أجروا الدراسة دي على 296 ست من مستخدمي السوشيال ميديا بانتظام، وشهدت المشاركات صور لعشرات مؤثرات كبيرة جدا، اللي بترفع واللي بتحلي واللي
1: دول اللي بيستخدموا فلترز قصدك.
2: بالظبط.
1: اوكي.
2: اللافت بقى ان انخفاض الرضا عن مستوى صورة الجسم الحقيقي ظهر حتى مع المشاركات اللي هم اتبلغوا قبل كده بان الصور دي معمولة اصلا بالذكاء الاصطناعي، يعني هم بلغوهم اصلا الناس اللي اتفرجت، ومع ذلك برضو هم ما كانوش راضين عن شكلهم. الخلاصة ان انت لما بتتعود تشوف صور مثالية ومعدلة وزي القمر وجميلة وحاجات كده، بتقع في مقارنة غير عادلة تماما بين شكلك الحقيقي والصورة الرقمية اللي انت عملتها ده. وده مش معناه ان كل استخدام للفلاتر ده بيضر بالصحة النفسية، لكن بيفتح سؤال مهم جدا: هل احنا بنستخدم الفلاتر للتسلية ولا بدأنا نحتاجها علشان نرضي شكلنا؟ يعني في ناس مستحيل مستحيل تتصور صورة وتنزلها على السوشيال
1: بدون فلتر،
2: مستحيل. خلاص هم بقوا في الحتة دي. كان يعني عندنا امثلة كتيرة جدا والله، وتلاقوا حتى يعني الـ الاجواء حواليهم اختلفت، فباين انه فلتر، يعني باين انه مش حقيقي.
1: لا هي بيبان انه مش حقيقي لما بتشوفه مع الطبيعه كمان
2: طبعا،
1: يعني بتحس انه فين المثاليه الكامله التامه اللي احنا بنشوفها في الفلترز او في الصور، ولما نشوف الشخص هو هو على الحقيقه بنلاقي اختلاف 180 درجه. فهي الفكره انه المشكله ان احنا نستخدم الفلاتر، ولكن اي حاجه لازم يتم استخدامها باعتدال، يعني خير الامور الوسط زي ما بيقول. ما ينفعش ان انت تفرط في استخدام الفلترز دي فتلاقي نفسك ان مش قادر تتقبل شكلك بدون الفلتر. ويمكن الستات بيعانوا في الحته دي اكتر من الرجاله، لانه الستات بتحاول توصل للمثاليه في شكلها، بتحاول ما تحسش بتقدم العمر. يعني ايه المشكله لما يبقى في شويه خطوط رفيعه بتظهر؟ مش عيب. ايه المشكله في شويه نسمات واسعه؟ عادي. ما فيش يعني احلى الفنانين العالميين بيبقى عندهم المشاكل دي على فكره. انت بتشوفي صورهم بتشوفيها بفلتر يعني محسنة، فما تعديش تحطي نفسك في المقارنة دي عشان هتأذي نفسك بشكل مش طبيعي.
2: احنا رجالة الفلاتر بالنسبة لنا بنستخدمهاش غير في الجيم، يعني احنا بنروح الجيم نشرب مية وموز باللبن والله
1: عشان انتوا بتعملوا فلاتر العضلات ما تمثلش
2: وشوكولاتية كده من ما بنعملش حاجة خالص. ناكل الحاجات دي وبعدين نتصور صورة ونروح نحط عليها فلتر العضلات وشكرا.
1: ايوه
2: استفدت من الجيم
1: بالظبط. انتوا بتروحوا الجيم عشان تصوروا اصلا
2: وعشان نعمل فلاتر عليها بقى. هنا بيجي وقت الفلاتر بصراحة عشان يبان يعني ان احنا يعني عملنا مجهود في الجيم بقى وتقدمنا، وبصوا كنت عامل ازاي وبقيت عامل ازاي. الحياه زي ما انا، يعني مفيش حاجه اتغيرت،
1: بخش الجيم وبخرج زي ما انا، مفيش عضله بتزيد.
2: اللبن شوت ميه شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام.
1: هل انتوا بتستخدموا الفلاتر في صوركم في حياتكم اليوميه ولا بتستخدموها احيانا؟ انا عايز اعرف النسبه في حياتك او في حياتك بتستخدموا الفلاتر الى اي حد. ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66. الحب جاني طلبتوا نسمعها ولا جايين على طول؟

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
1: في اجتماع الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في بانكوك، التقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا عبد الله خليل. تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون التنموي في افريقيا وزيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التي يمولها المصرف بالدول الافريقية. مصر أكدت بمناسبة مرور عامين على قمة شرم الشيخ للسلام دعمها لجهود رئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطته الشاملة للسلام في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ مستدام للمساعدات، وحذرت مصر من تجدد دوامات العنف والتصعيد مؤكدة ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت افتتاح كولومبيا سفارتها لدى إسرائيل في القدس المحتلة معتبرة الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبت الحكومة الكولومبية بالتراجع عن تلك الخطوة مؤكدة بطلان أي إجراءات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان وتنفيذ توغل بري إذا هاجم حزب الله إسرائيل دعما لإيران، متوعدا بإجلاء سكان مناطق لبنانية ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص. وأكد كاتس استمرار السيطرة الإسرائيلية على مناطق في لبنان وسوريا مهددا باستهداف الأمين العام لحزب الله. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي، وجدد شريف وقوف بلاده إلى جانب المملكة في حماية سيادتها والدفاع عنها، ومؤكدا دعم باكستان الكامل للحق المشروع للمملكة في الدفاع عن نفسها. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وقع مع وزير التجارة الجيبوتي بروتوكول الاتفاق الاضطراري للتعاون التجاري بين البلدين. يهدف البروتوكول إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية. رياضيا، مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في 10:00 مساء، وفي ذات التوقيت يحل ريال مدريد ضيفا على روما بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 33.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: ألو
2: ألو يا قلبي.
1: أيوة.
2: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
1: أيوة.
2: هاتلنا طبلة وفوقيها كوبلة.

0: تايم.
1: عايز اسالكوا سؤال كده، عمركم سالتوا نفسكم هو احنا ليه بنجري ورا اي ترند عشان نقلده او نعمله؟ هل لان احنا خايفين يفوتنا حاجه؟ هل شايفين ان احنا لما بنتابع كل حاجه جديده حتى لو مش مهتمه بيها اخاف ان انا اكون اخر شخص يعرف حاجه عن الموضوع ده؟ وده بيبقى ليه مفهوم يا جماعه، ده اسمه الفومو، الخوف من فوات الشيء، او اننا يبقى ما جربناش الحاجه دي وما عشناش التجربه دي ونحس ان احنا بره الصوره. عمرك فتحت السوشيال ميديا كده نشأت ولقيت صحابك خارجين، ناس مسافره، ناس في حفلات، وفجاه حسيت ان انت في حاجه فايته في حياتك؟ يعني مش معنى انهم بيعملوا كده وانا لا. الاحساس ده هو الفومو، fear of missing out، يعني الخوف من ان فرصه تفوتني، تجربه تفوتني. ده بيخلينا ماسكين التليفونات باستمرار، وممكن توافق على خروج انت مش عايزها، او انت تعبان مش قادر بس بتدوس على نفسك علشان لو ما رحتش الخروجة دي احتمال يفوتني حاجة. ففي المقابل ظهر مصطلح تاني خالص اسمه جومو، joy of missing out، يعني استمتع بفوائد التجارب. ايه المشكلة خروجة فاتتني؟ المشكلة ان سفرية فاتتني؟ ايه المشكلة ان انا حاجة هفوتها؟ بتبقى مبسوط جدا بقرارك ده، انك قعدت في البيت وقفل الموبايل واخترت راحتك بدل ما تجري ورا كل حدث وكل ترند. الفكرة مش مصطلحين موجودين على السوشيال ميديا جماعة، لانه الابحاث ربطت بين الخوف من فوات الاحداث والاستخدام بتاع وسائل التواصل الاجتماعي، فجي على طول مفهوم الجومو بقى موجود برضو. يقولك ما هو زي ما في ناس بتستخدم السوشيال ميديا بشكل مفرط، في ناس عندها وعي في استخدام السوشيال ميديا، وعي في اختيار نروح فين وما نروحش فين، امتى انا لازم ارتاح، امتى اجري ورا الشيء ده، وامتى ابعد عنه.
2: بالظبط كده. عايز اقول لكم كمان موضوع السلوكيات بقى. بصوا احنا لما بنقعد نقلد في ترندات بيحصل ايه؟ بيحصل انسياق اعمى كده، وبيحصل بعد شويه ان انت بتتخلى تماما عن قناعاتك الشخصيه والاخلاقيه كمان بالمناسبه، لمجرد بس ان في سلوك معين بقى شائع وبقى بيحقق تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا، من غير ما نبدا نفكر بقى هو ده مناسب ليا ولا مش مناسب، ملائم ليا ولسني ولشكلي والطباعي ولا لا. فبتنساق اوتوماتيك، ما تبقاش فاهم ليه. يعني هقول لكم على حاجه كده، تلاقي مثلا ترند عن اغنيه الناس بتعملها زي الحاجات بتاعت التيك توك كده وبيقعدوا يقلدوها، فبتطلع ترند فكل الناس تقلدها. فجأة تلاقي ناس قيمة وقامة كده بيعملوا الحاجات دي، لك يا عم ما تدقش يا عم مش عارف ايه، لا تدق، لان انت فجأة هتبقى في حتة تانية. غير كده ان انت كمان غياب التفكير عندك والوعي، انت عمال تنفذ في افعال وتحديات ممكن منها يبقى طايش جدا،
1: صح،
2: من غير ما تقيم لعواقبها الامنية ولا عواقبها الصحية. نشوفنا جرائم يا جماعة بتتعمل لمجرد ان بتكتشف ان اللي عامل الجريمة دي او اللي بيحاول يعمل الجريمة دي هو كان بيقلد ترند، يتنكر في صورة ما عرفش ايه، يعمل ايه، هو بيجري ورا الموضوع ده. ففي الاخر انت هو بيبسط لك المسألة، هو بيخش عندك يبسط لك المسألة بشكل كبير جدا. وبالمناسبة دي حرب كبيرة جدا، حرب السوشيال ميديا والحاجات الرقمية دي حقيقي حرب، هي بتغير سلوكنا وبتغير طبعنا وبتصيبنا بحالة من حالات عدم الرضا وحالات كبيرة جدا جدا. مش معنى كده انك لا تنقد ولا تتكلم، اتكلم وقول اللي انت عايزه بس بوعي وبفهم، هتفرق كتير جدا جدا جدا.
1: هنرجع على طول نكمل كلامنا ومستنيين رأيكم في موضوعنا النهاردة. أنا عايز بقى أسألكوا على شوية حاجة، يمكن ناس كتير دي شايفينها أبسط ترند المفروض نجري ورا، ترند اللبس، الموضة. هل أنت أي موضة بتشوفها بتجري وراها وتشتريها؟ يعني قال لك موضة شتاء 2026، حاجة أنت مش متخيل أنك ممكن تلبسها، أو حاجة ممكن ما تلاقش على جسمك أصلا، هل هتشتريها مجرد أن أنت تبقى راجل ماشي على الموضة، أو أنت واحدة ماشية على الموضة فينفعش يفوتك الترند الجديد، ولا بتختاروا اللي بيليق عليكم وبيليق على جسمكم، اللي بيليق على ثقافتكم ومجتمعكم؟ ابعتوا قولولنا على 199 أو كلمونا على 218-10-8-66.

0: This is my job and this is what I do.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.
1: رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. راديو 99 هواها مصري.
3: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 99.
4: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون دمونا من جديد. ومن شوية كنت بسألكم سؤال، هل انتوا بتجروا ورا اي ترند في اللبس بالذات؟ بتروحوا تشتروا اللبس علشان دي موضة وكل الناس بتلبسها في الوقت الحالي، فانا لازم ايه ما يفوتنيش الموضوع ده. فهل انتوا بتعملوا كده ولا لا؟ دينا بعت بتقول بصي انا اكتر واحدة في الحتة دي بعيدة كل البعد، انا بحب البس اللي يليق عليا وعلى شخصيتي بعيدا عن ان هو ترند ولا لا. طبعا ولادي بيقولوا لي انت دايما هدومك قديمة وموديلاتها قديمة، ولكن انا بلبس اللي بيريحني. والله انا مع المبدأ ده جدا، ان انا البس اللي يريحني وابقى انا حاسة ان انا منطلقة ده شخصيتي، فهبقى بمنتهى الثقة بالنفس وانا بتعامل مع اي حد. فليه لا، دي وجهة نظر تحترم جدا جدا. كريم بعد بيوم مساء الفل عليكم. الترندز دي الموضوع كبير، انا بحب جدا امشي ورا الموضة، بس اكيد مش كل موضة بلبسها. في حاجات بتليق عليا وبتليق علينا كمصريين، وفي حاجات ما ينفعش نلبسها وما تليقش علينا، فمش كل الموضة بجري وراها، ولكن بحب ان انا دايما ابقى لابس شيك وعلى الموضة.
5: في 5 أسئلة كده يعني كنا بنفكر ممكن تطرحهم على نفسك قبل ما تقرر انت تستخدم الترند ده ولا.
4: انا بحب الموضوع ده، احب انك تديني ايه المفتاح بتاع الموضوع والأسئلة اللي اسألها لنفسي، فاعرف انا ماشي في التراك المظبوط ولا لا.
5: دي ولا لا بالظبط كده. فمثلا اول حاجة، هو انت اصلا فعلا مهتم بالحاجة دي ولا لا؟ اسأل نفسك وشوف اجابتك هتبقى عاملة ازاي. تاني سؤال، طيب هل الحاجة دي او الترند ده يناسب ذوقي وامكانياتي وميزانيتي كمان؟
4: او نحط احسن ميزانيتي ده 70 خط.
5: طبعا، لان احيانا الضغط المجتمعي ده بيخليك تروح تعمل حاجة فوق ميزانيتك لمجرد بس انك تظهر جنب البني ادمين او يعني في الحتة بتاعتهم يعني. تالت حاجة، هل هتجربها علشان مستمتع بالفكرة ولا علشان الناس بتعملها؟ ده بيفرق جدا جدا جدا.
4: صح.
5: رابع حاجة، لو محدش شافني وانا بجربها هل هكون لسه عايز اجربها؟
4: يعني انا هل بعملها علشاني ولا علشان ارضي الناس وارضي نظرتهم ليا؟
5: وتاخد لايكات وتاخد شير بالزبط. وتاخد الحاجات دي. اخر حاجة بقى، هل التجربة دي اصلا امنة ومناسبة ليا؟ خصوصا لو في تحديات او استخدام لتطبيقات غير موثوق فيها ولا لا. ده مهم جدا جدا. الخمس اسئلة دول هقوله لكم مرة تانية في نهاية الحلقة علشان تتعرف هو الترند اللي انت داخل عليه ده فعلا هيفيدك وممكن تعمله ولا لا.
4: لما تيجي تتصور صورة يا نشأت، هل بتفرق معاك عدد اللايكس اللي هتجيلك على الصورة دي، ولا انت بتحط الصورة دي عشان انت الصورة عجبك وحطيتها وخلاص؟
5: بتفرق. ما هو بطبيعة الحال ما هي دي المشكلة، انها بقت بتفرق. يعني بقت بتفرق لان انت مثلا منزلة الصورة عشان عايزة تسمعي كلمتين حلوين، تلاقي الناس بتقول على الصورة لطيفة، تلاقي كم لايكات كبيرة فتعرفي ان الصورة حلوة. فتحولنا من اننا ناس مش فكرة ننزل حاجة بنحبها او حاجة مبسوطين بالمناسبة اللي احنا فيها، لا احنا بننزلها ونقعد نعد بقى وراها في لايكات في ما فيش، محدش شافها. لا
4: ايه ده، ازاي الصورة الحلوة دي ما جابتش عدد اللايكات زي الصورة اللي قبلها معاني دي احلى؟
5: بالضبط. فتكتشف ان بقى
4: الحلاوة
5: مش في الصورة. انت مش مبسوط بالصورة، انت مبسوط باللايكات اللي بتيجي على الصورة. احيانا تبقى في صورة ليك عجبك جدا جدا، بس لمجرد انها ما خدتش اللايكات اللي ترضيك فبقت الصورة بالنسبة لك وحشة.
4: ده اللي خلينا نروح لحتة ان انا لو مسافرة حتة، هل استمتع بالصور او استمتع بالمكان، اصور الصور للذكريات وابقى احطها بعدين، ولا انا بقى في المكان فلازم احط الصورة عشان اشوف الناس حبت الموضوع ولا لا، وانا في قلب الحدث عشان اتفاعل وانبسط؟
5: بالظبط.
4: في ناس كتير قوي بيفرق معاها الموضوع
5: طبعا
4: ده.
5: طبعا طبعا، بيبوظ طعم الخروج اصلا.
4: صح. 60 دقيقة حياة هنسمعها ونرجع على طول، خليكم متابعينها.

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90. خلونا بقى نروح وانتوا بتسمعوا كده علشان الزحمة تعدي. وموجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. هقول لكم بعض الرسائل. محمود السيد اهلا بيك يا محمود، بيقول اول مرة سمعنا ومبسوط بينا جدا، بشكرك شكرا جزيلا. بيقول انا بقعد ولادي على السوشيال ميديا باوقات محددة، والله فكرة حلوة وبتحافظ عليهم، والاهم كمان انك تتابعهم، فاكيد بما انك محدد ساعات معينة يبقى بتتابعهم فعلا. في كمان محمود جهاد اهلا بيك يا محمود، بيسأل عن ماتشات افريقيا، هعرف لك الماتشات ونقدر نقول لكم برضو على المواعيد بتاعتها. عليا حاضر، السلام عليكم، ممكن احل مشكلة السوشيال ميديا عن طريق ان انا ما اخدش غير الحاجة اللي تناسبني.
1: صح
0: ماشي، ما هو ده اللي احنا بنقوله بالظبط. دول الخمس اسئلة او من ضمن الخمس اسئلة اللي احنا بنقول عليهم قبل ما نخش الترند. بس انا عايز اسألكم بقى في الجزء اللي احنا شغالين فيه ده، ايه المعيار عندك انك تقول ان دي حاجة حقيقية ولا حاجة فيك؟ بتعرف منين؟ هل بتدقق ولا اللي بيجي في وشك بتاكله يا معلم وتشيله وانا كده تمام، انا مصدق، انا رايح في الحتة دي المعلومة على هواية. بتعمل كده ولا بتروح للمصدر الموثوق فيه علشان تتأكد من المعلومة؟
1: عايز اقول لك على بحث اصدرته جمعية علم النفس الامريكية عن تأثير اعلانات السوشيال ميديا على الشباب. جابوا يا سيدي في الدراسة دي 850 شاب وشابة اعمارهم ما بين 18 و 30 سنة، وكشفت الدراسة انه 73% من المشاركين اعترفوا يا نشأت انهم اشتروا اكل وحاجات غالية جدا ومنتجات غالية جدا، وزاروا اماكن مخصصة للتصوير ترند مرة واحدة بس على الاقل، مجرد عشان اتأثروا بالفيديوهات اللي شافوها. وانه 60% منهم حسوا بخيبة أمل وندم مالي طبعا بعد ما عملوا التجربة مباشرة، لأن التوقعات اللي كانوا متوقعينها بسبب الفيديو كانت مبالغ فيها مقارنة بالواقع اللي شافوه. فده اللي بيقول لك أنك ما تقعدش تجري وراء أي ترند لمجرد أن أنا عايزة بقى أنا موجود في الحتة دي ويبقى اسمي جربت الترند ومبقاش أنا في حتة تانية والناس اللي بتجري وراء الترند في حتة تانية، فبتروح فبيتصاب بخيبة أمل مش طبيعية بسبب التوقعات الزيادة. فده بيخلينا نركز ان احنا بلاش نعلي سقف التوقعات وبلاش نجري ورا اي ترند وخلاص، من قبل ما نشوف هل احنا فعلا عندنا الخمس اسئلة اللي نشأت قالهم لنا، انه هل فعلا انا عايز اجرب الشيء ده ولا انا بعمله مجرد ارضاء للي حواليا. نركز قوي قوي قوي في الحتة دي
0: بالظبط كده. تعالوا نروح نسمع عمرو دياب ونرجع نكمل مرة تانية.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، غدا بتقولك عندك حق، أوحش أكل بناكله في العيد عشان الزحمة. طبعا حباب قلبي والله، الحاجة الحلوة مش محتاجة ترند ولا دعاية، هي بتفرض نفسها. كلام محترم والله يا غادة.
1: في كمان سيد بقى بيقول مساء الفل عليكم، أنا فعلا عندي مشكلة، هو ليه دايما الحاجات اللي عليها زحمة والناس كتير بتتكلم عليها لما تروح تجربها ما بتطلعش حلوة زي لو حاجة عادية جدا أنت متعود عليها وبتروح تاكل فيها طول الوقت؟ احنا دايما بنجري ورا الحاجات المتصيطة ومش مهم لو هي حلوة ولا لأ. وهو ده احنا نتكلم فيه النهاردة، انه مش لازم نجري ورا اي ترند لمجرد انه هو مشهور والناس بتتكلم عليه والناس بتقول عليه. نروح على الحاجة اللي فعلا حلوة، انا جربتها فهقول لاصحابي اقول لقرايبي احنا جربنا الحاجة دي فطلعت حلوة، فليه لا ان احنا نغير من مفهومنا ونغير من تفكيرنا لما حد يقول لنا ان احنا ما ينفعش نبقى ننقاد وراء الموضة والترندز عمياني كده، نفكر ونروح.
0: طبعا وفي حاجة تانية مهمة قوي، زمان اهالينا، يعني انا ما كنتش بشوف الحياة الخاصة بتاعت والدي مثلا، كانوا هو قاعد مع اصحابه بيهزروا ازاي، كانوا بيقعدوا على القهوة يقولوا ايه، كانوا بيتكلموا ازاي. فدلوقتي ولادنا بيشوفونا على السوشيال ميديا،
1: صح،
0: وبيشوفونا بنرد على كومنتات شكلها ايه، وبيشوفوا شكل الصور اللي بننزله وبننزلها، وبيشوفوا الحاجات اللي احنا مهتمين بيها. تفتكروا ده بيأثر عليهم ولا لا؟ هو كمان ابنك ده بيشوفك بشكل عامل ازاي، بصورة عاملة ازاي، هل هو راضي ولا مش راضي، صحته النفسية بتطلع بيقلدك ولا ما بيقلدكش. الجيل الشباب شوية يعني اللي هم اربعينات وحاجات كده، ولادهم النهاردة ممكن تلاقيهم في
1: اربعينات شباب. قريت دراسة انه لو وصلت التلاتين انت بقيت من كبار السن.
0: انا قطعت الدراسة دي، انا قطعت الدراسة دي بالكامل، قطعتها بالكامل الدراسة دي بصراحة.
1: يعني انا باقي لما تبقى 30 انت من كبار السن خلاص، فانت بتقول 40 شباب يعني حلو. انت عارف في حاجه مهمه جدا انت قلتها لازم ناخد بالنا منها كويس جدا جدا، ان احنا كاولياء امور احنا قدوه لاولادنا. فلو انا اولادي بيشوفوني ان انا اي ترند او اي موضه او اي حاجه بجري ابقى وراها وان انا احس ان انا مواكب وبعملها، طبيعي جدا هم هيقلدوني، فانا كده زرعت فيهم فكره انه يلا نجري ورا الترند وخلاص.
0: بالزبط.
1: فلازم اركز كويس جدا انا اختياراتي عامله ازاي وبروح لفين علشان اولادي بيبقوا بيبصوا عليا وبيتابعوا تصرفاتي وهيقلدوها في يوم من الايام. فلازم تبقى انت قدوه حسنه لاولادك بحيث ان هم توريهم انه اختياراتك في كل حاجه بتبقى مبنيه على معايير معينه مش كده وخلاص.
0: بالظبط كده، ده مهم جدا جدا جدا. راغب علامه سيدتي الجميله، لكل الناس اللي طلبت
1: ملك تسمع. عايزه تسمع،
0: يلا بينا
1: يلا بينا.

0: 99.
1: موضوع الترند وان احنا نجري وراه ونحاول نقاوم ان احنا ما نعملش كل الترندز اللي بنشوفها في حياتنا، الموضوع بقى صعب جدا. لكن هقولكم على نصيحة علمية كده سريعة وسهلة التطبيق عشان نكسر حلقة الفومو ونتحول لمتعة الجومو، اللي هي ايه؟ ان انا احاول اعمل تمرين لنفسي كده ولدماغي، ان انا اقوله انت هترتاح شوية من الموضوع ده. ازاي؟ هسيبك تبدأ وترتاح يا دماغي، عشان لما يبقى عندك رغبة قوية انك تفتح موبايلك عشان تتابع اللي بيعمله الناس حواليك، جرب تسمي الوقت ده في عقلك يعني ايه فوات شيء مهم. انا هفوت حاجة، هعتبر وقت لشحن البطارية بتاعتي. هعمل ايه؟ هخصص لنفسي كل يوم ربع ساعة، وهتحدد الربع ساعة دي نشأت، يعني مثلا هقول ايه من 8 ل 8 وربع كل يوم، ده الوقت اللي انا هشحن فيه بطاريتي. ففي الوقت ده هيبقى نوع من انواع الهدية اللي بتهديها نفسك، تشرب كوباية قهوة، تقرأ كتاب، تقعد تتفرج على حاجة في البلكونة، تتفرج على الشجر، تعمل اي حاجة، تعمل مديتيشن. المهم ان انت بتدي نفسك ربع ساعة كل يوم بتاعتك علشان تعمل ديتوكس من السوشيال ميديا وديتوكس من الجري ورا الترندز دي، علشان مرة مرة ويوم ورا يوم هتلاقي الموضوع قل بالتدريج، وبقيتش تجري ورا اي ترند وخلاص. هتقعد تفكر كويس جدا قبل ما تجرب اي حاجة، وهتقول لنفسك وانا بجربها عشان انا فعلا انا عايز اجربها، ولا بجربها عشان ارضي اللي حواليا وبقى انا ماشي مع الترند. هتلاقي نفسك انك اتعالجت الموضوع كتير، وهتلاقي نفسك وفرت فلوس كتيرة جدا. جربوا الموضوع ده وقولولي انا نفسي هجربه.
2: بالظبط، تعالوا نجربه كده ونجربه كلنا، وهتبقى فكرة حلوة جدا، واعتقد ان شاء الله انها ممكن تحل جزء من المشكله. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. دايما بنستمتع طول ما انتم حوالينا وموجودين، ويا رب دايما يكون اللي بنقدمه بيعجب حضراتكم. الحلقه انتهت النهارده، كنا موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وكنتوا بتسمعوا علشان الزحمه تعدي.
1: بكره معاد جديد، استنونا عشان احنا هنستناكم جدا. هسيبكم مع الكينج منير، باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة متمنا نتائج الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، ومؤكدا العمل على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى مشروعات تعاون ملموسة. وأكد مبولي أن منتدى مصر 2026 المقرر عقده من 19 إلى 24 من أكتوبر الجاري يستهدف الاستماع لشواغل المواطنين ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة ومستهدفات المرحلة المقبلة في إطار نهج المكاشفة والمصارحة. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم والخارجية بدر عبد العاطي بحثا مع النائب الأول ورئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من المستثمرات اليابانية إلى مصر. واستعرض وزير التخطيط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار إلى جانب آلية مقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية. مصر أدانت بشدة قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة مؤكدة أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض جهود تحقيق السلام. وشددت مصر على رفض أي إجراءات أحادية لتغيير وضع

0: التاريخي للقدس مؤكدة التمسك بحل الدولتين. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة شخص بالرياض مراءة شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، وكانت السلطات السعودية قد أصدرت تحذيرا من تهديد جوي محتمل في الرياض، لكنها أطلقت بعد ذلك رسالة أخرى قالت إن التهديد زال. جماعة الحوثي اليمنية توعدت بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت المفتية السعودية بعد يوم من هجوم قالت مصادر إنه ألحق أضرارا جسيمة بمقر شركة النفط العملاق أرامكو السعودية، ويهدد الحوثيون بأن هذه المواقع الحيوية صارت أهدافا مشروعة لهجماتهم التي يقولون أنها تأتي ردا على الضربات السعودية على اليمن. اقتصاديا، المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية انطلقت فعاليته بواحة سيوة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، وقد شهد افتتاح مصنع تمور سيوة الحكومي بعد تطويره. وأكد وزير الصناعة أن مصر تسهم بنحو 20% من الإنتاج العالمي للتمور، مشيرا إلى جهود تطوير القطاع وتعزيز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للتمور المصرية. رياضيا، مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في 10 مساء وفي ذات التوقيت يحل ريال مدريد ضيفا على روما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية. تفتكر يا حاتم إيه المشكلة الخطيرة اللي حصلت وخلت تانت شاكي تتصل بينا وتصر على إننا نروح لها؟
3: أكيد أكيد أونكل شكيب ودع.
2: الشر يا أخي، بعد الشر. أونكل شكيب لسه صغير صغنطوط،
3: جات عمي على عمره.
2: أيوة، أنا خايفة تكون هي اللي تعبانة. بس تعبانة إزاي وصوتها كان كويس؟
3: خلاص ما فيش غيره بقى، هو شكيب، هو شكيب اللي عملها وفلسع.
2: أرجوك أرجوك يا حاتم ما تقولش كده على أونكل شكيب، ده لسه في عز شباب.
4: أوه، أمال يعني الحاجة شاكي عاوزانا ليه؟
3: أكيد صباع الروج بتاعها ضاع.
5: مصيبة يا صفصف، مصيبة.
2: إيه
5: مصيبة، ومش عارفة أتعامل معاها عشان ما عنديش خبرة.
2: طب احكي يا طنط وما تخافيش، أنا عارفة إنك صغنونة وما عندكيش خبرة.
5: اسكتي يا صفصف اسكتي.
2: إيه
5: في واحد بيبتزني على الإنترنت
2: بجد؟
5: أيوة، واخد صوري وبيهددني بيها. لو ما دفعت الهوش فلوس هيركبها على صور. ياي وحشة مش حلوة
2: والله.
3: والله حلوة قوي النكتة يا صفصف، انتوا بقيتوا والله العظيم بقيتوا ولا الخليل كوميدي. بقولك ايه، ما عندكوش فوازير في عيلتكم؟
2: والله انا ما بهزرش ولا بستظرف ولا بقول نكت. طعم شاكي وريتني التهديدات وشفتها بنفسي.
3: يا سلام.
2: ترهنيني
3: بقى، لو الراجل اللي بيهددها ده شافها بحقي وحقيقي هيتوب ويضرب نفسه 100 ألم على وشه.
2: الابتزاز الالكتروني ده يا حاتم شكل من اشكال العنف ضد المراه. ايوه، ولازم كل بنت تتعرض للموقف ده انها تواجه وبقوه وتبلغ مباحث الانترنت.
3: حلو، اديكي قلتيها، كل بنت. شاكي مش بنت، شاكي كانت بنت. اول ما اخترعوا الانترنت كانت هي خلاص عدت مرحله البني ادمين.
2: اسمع، احنا لازم نتخذ كل الاجراءات القانونيه، نبلغ مكتب شكاوى المرأة وكمان نبلغ مباحث الانترنت. بس قبل كده لازم نستشير سرسورة الأمورة.
3: حلو، عين العقل. انت بقى تخليكي مع الانترنت وانا هطلع استشير سرسورة.
2: حاتم مكانك.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: ما تقلقيش يا شاكي، كل البناتيت الصغننين بيتعرضوا للمضايقات دي.
2: بناتيت، انت والله هتروح النار، هتروح النار يا سرسورة بسبب كذبك ده.
5: انا خايفة قوي، خايفة المجرم بيهددني، عارف كل تحركاتي. انا مش عارفة الشكيب لو عرف باللي حصل هيعمل لي مصيبة.
6: لا لا لا ما تقلقيش، شيكو مش شاب طايش خالص
2: ولا شاب اصلا يا اختي. لكن العمل يا سرسورة، لازم نوصل للمجرم ده.
6: طبعا، ده انا سرسورة الأمورة ملكة التيك توك.
2: ايوه،
6: اديني الاكاونت بتاعتك يا شاكي وانا هوقعلك المجرم ده على جدر رقبته.
5: اوكي اوكي يا سرسورة، بس عايزة اقولك على حاجة. قبل ما توقعيه خليني اشوفه الاول.
2: ليه؟
5: لو هو الشاب جونتي ووسيم وجميل يبقى ما تبلغيش عنه.
2: يا صبرني يا رب.
7: بص يا ولدي حاتم، ركز معايا.
3: مركز.
7: شوف صور البنات الحلوات دول.
3: ايوه،
7: كل دول عاوزين يكلموني.
3: طبعا،
7: مال
3: عشان تعرف بس انك مش شويه وليك قيمه اثريه وتاريخيه. اكيد العيال دول درسوك في كتاب التاريخ في ابتدائي. تلاقيهم عاوزين منك حاجه، عاوزين منك تذاكر للمتحف مثلا.
7: ولد تركز معايا، بقول لك انا شوف الخطه بقى.
3: والخطر.
7: أنا بنسج شباكي حواليهم.
3: يا سلام، على أساس أنك عنكبوت يعني.
7: أنا قطع عنكبوتي، أحسنت يا ولد. بنسج شباكي حواليهن وبستغل وسمتي وقوة عضلاتي المفتولة اللي انت شايفها دي علشان أوقعهم فيها.
3: وسمت مين وعضلات مين يا راجل يا فاقد المعرفة بالزمن والتاريخ؟
2: استنى عندك انت وهو.
7: ايه ده؟
2: المكان كله محاصر.
7: مين؟
2: اقبضوا على أنكل شكيب.
6: كده يا شيكو يا شكاشيكو، كده يا ألعبان، تعمل كده في البناتيت الصغيرين؟
3: ايه ايه، انتوا كمان صدقتوا كلام الراجل الفشار ده؟ ده بينخ بينخ عليكم والله.
6: شيكو بيكلم البنات لغاية ما يثقوا فيه، وبعدين بياخد صورهم ويهددهم بيها.
2: للأسف للأسف أنكل شكيب هو اللي هدد طنط أشكيناز بموضوع الصور. يا عاتم، سرسورة اكتشفت كده.
3: وانت احول يا عم انت.
7: ايه ده
3: احول؟ يعني لما تيجي تهدد مراتك ايه الخيبة دي؟
7: كنت ناسي خالص انها مراتي، انا كنت اعمى.
5: هو انا حسكت له؟ نو، انا حبلغ جوزي يوقف الراجل ده عند حده.
2: نعم، جوزك؟ جوزك مين؟ ما هو المصيبة إن أنكل شكيب هو جوزك يا طنط أشكيناز من قرد.
3: بصي، إحنا مش هنبلغ مباحث الإنترنت، إحنا نبلغ مباحث الأثار تلموهم ونخلص.
7: الملاحة والملاحة وحبيبتي ملو وتروح.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا ان شاء الله هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين عندنا الفقرتين الحلوين، الاغنيه دي على بختي، ودي فقره كل اللي مطلوب منك فيها حاجه واحده، تختار لي رقم من 1 ل 12 وتشوف حظك وبختك هيكون عامل ازاي في الاغنيه اللي هتختارها. تطلع قديمه، تطلع جديده، تطلع فريحي، تطلع رومانسي عشان ما بجيبش حزيني، يعني المهم ان ايه تشوف البخت والحظ عامل ازاي. ممكن تكون اغنيه بتحبها جدا، ممكن اغنيه ما تحبهاش خالص، ما سمعتش عنها قبل كده. كل واحد بيشوف حظه وبخته في ارقام من 1 ل 12 في الاغنيه دي على بختي. بعد ما بنلم الارقام نقعد بقى عندنا المسابقه بتاعتنا بتاعت ركز هتجيبها، نقعد نلعب بقى لغايه الساعه 7. طيب الاول زي ما انتم عارفين نروح بقى نلم الارقام ونشوف الاخبار ايه، وشوف كل الرسائل اللي جت على الفان بيج وعلى الواتساب كمان من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. طيب عندي الاستاذه ندوشي منورة الدنيا، مرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوة دي، ربنا يكرمك يا رب حقيقة. وبتقولي لو سمحت ممكن اغنيتين امبارح. والله بصي، في واحدة منهم انا كنت مجهزها النهاردة يعني هتبقى موجودة، والتاني هحاول. حاضر ماشي، انا الاثنين كمان. مساء الخير يا حسين، ما ده دي صفاء اعتقد، مش كده يعني رقمها اخر 71 بس هي لسه ما اختارتش ارقام. عندي ميدو بيقول محتاج رقم 6. حاضر اجيب لك رقم 6، انا الاثنين يا نهار ابيض. عندي كمان ايمي احمد، مساء الفل، بتقول شكرا جدا جدا من هنا للسنه الجايه على ميني تورنيدو ميكس الالفينات، وكل الحلقه امبارح كانت تحفه، هنحبك ايه اكتر من كده، ربنا يخليك يا رب. وبتقول هختار كل الارقام الفرديه وليك رقم 2 والاختي ساره رقم 12. انا ايمي احمد، ويا رب المسابقات تكون سهله. والله اعتقد هتكون سهله، يعني على الاقل اول واحده، يعني على الاقل اول واحده اعتقد انها سهله. مساء الورد، هختار رقم 10، دي حنان الطيب من اسكندريه، منوره الدنيا كلها حنان، مساء الفل عليكي. عندي كمان حياه العبادي، منوره الدنيا، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، مرسي على كلامك الحلو. وبتقول كالعاده هختار رقم 11. كمان عندي ايموز بتقول مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين جامدين، وحلقه امبارح كانت روعه ومتالق دايما، ربنا يخليكي. وعلى بختي بقى رقم 4 ليا، 2 لجنى بنتي، 6 ليكي حسوا، كل اغاني الحلقه للمستمعين الجامدين جدا. دي ايموز. عندي يسرية عمران، والله عامله مجهود خطير اهو، لسه الحلقه ما بداتش، ربنا يخليكي يا رب، ميرسي على كلامك الحلو الاول ودعواتك الحلوه. وبتقول شكرا على الحلقه الرائعه امبارح، ربنا يخليك. ده يوم الجمعه بقى هتتبسطوا انبساط، يعني هتطلعوا كده تحس ان انتوا عندكم اكتفاء ذاتي من البرامج، والله يعني ان شاء الله هعمل لكم حاجه حلوه يوم الجمعه. بتقول عايز رقم 10 ليا، 11 لحسين ابن اختي، 5 ليكي حس واسر كمان، 12 لهديل حبيبتي، وفي اغنيه لمصطفى قمر جت اخر فقره الساعه 11 بس يا ريت تجيبها عشان انقطعت لو ينفع. يعني ايه جت في اخر فقره الساعه 11؟ يعني جت امبارح الساعه 11 بالليل قصدك ولا ايه؟ مش فاهم. هي اغنيه اوكي جت المره اللي فاتت كانت رقم 11، ايوه اغنيه افتكرني. طيب حاضر. حاضر. في كمان عندي 4 لوعد بنتي و6 ليا، ده رقم اخره 52، يا ريت طبعا نكتب اسامينا، ابقى شكل الافضال يعني، ابقى شكل المعالي يعني. مساء الفل ياسمين، اجمل حسام، دي منى خلف، منوره الدنيا كلها يا منى. عندي كمان ايمن الطيب بيقول مساء الورد عليك يا حسن، اختار رقم 1 ليا، 5 لمراتي، 7 لابني، 11 لبنتي، ويا ريت نسمع او يكون فيهم حاجه لاميره او حنان، وعايز رقم 3 ليك، يلا ان شاء الله ما حد حاوش، الله يكرمك يا رب، ما هو ده العشم برضه. يا مسا مسا صاحب السعاده، دي داليا الهادي، منوره الدنيا يا داليا، اخبار ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ انت من ساعه ما العام الدراسي بوق وانت ما بقيتيش موجوده معايا خالص، بس معلش انا عذرك والله، والله عذر. قصدي مرحله انتقاليه يعني، واخده بالك؟ 7-8 سنين وهيخلصوا فيروح الحل، ولادي خلصوا جامعه ان شاء الله، وتفوقي لي بقى. شكرا على الحاجات الحلوه، ربنا يكرمك ويسعدك. عايز رقم 5 وباقي الارقام ليك انت بقى، انت تستاهل كل خير، ربنا يخليكي. دي صفاء محمد، ربنا يخليك يا صفاء، بشكرك والله على ذوقك وعلى كلامك القمر. عندي كمان غاده، غاده امبارح يعني انا للاسف الشديد يعني بعتت لي كذا مره وانا ما شفتش الرساله، اعتذرت لها بعد الهوا. المهم بتقول مساء العسل يا برنس، هختار رقم 1 2 5 6 8.
طيب خلينا نتفق ان لسه في رسائل كتير هنرجع نقراها على طول، بس انتوا عارفين بحب ابدا كده اول اغنيه بتكون موجوده معانا وبعدين نرجع بعدها على طول نشوف كل الاغاني اللي موجوده. النهارده معانا 12 اغنيه فارقام من 1 ل 12، كل اللي عليك انك تختار رقم من 1 ل 12 وتشوف حظك وبختك عامل ازاي من الرقم اللي هتختاره. شويه بعد ما نلم الارقام نبدا بقى المسابقه بتاعتنا على طول بتاعه ركز هتجيبها، اللي عارفها عارفها واللي مش عارفها هفكرك بيها حالا كمان شويه. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. وحبيت النهارده ابدا بدايه مختلفه، فالاغنيه دي جت في بالي فقلت نجيب عمرو دياب حبيبي ولا على باله. هنرجع بعدها على طول نبدا الساعتين بتوعنا الساعتين الجامدين على الراديو 9090 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه موجود معاكم حسام عصام، مكملين الاغنيه دي على بختي كل الحكايه. لعبنا الاغنيه رقم واحد بس، ولسه بقى عندنا 11 اغنيه موجودين من دلوقتي لغايه الساعه 7 وشويه كده، وهنبدا المسابقه على طول. بس ايه، اجمع الارقام. عندي مدام امل من اسكندريه منوره الدنيا، بتقول لي حلقه امبارح كانت جميله، ربنا يخليكي، واغاني كاظم كانت جميله. اختار رقم 5 ليك، واختار رقم 6 و7 كمان ليا، و12 لميدو عشان نفسيته تعبان الايام دي ومستني حلقه يوم الجمعه، يا ريت تجيب فيها البوم لكاظم الساهر. دي مدام امل، سلمي لي على ميدو كتير، ويعني ان شاء الله ما حد يا ابدا يزعله ولا يجي عليه ولا يضايقه. ده حبيبي ميدو، ده احلى ساعتين جامدين ومنور الدنيا كلها. اختار رقم 4، وده اهداء لاحمد زوجي، يا رب تكون حاجه جامده كده. وباقي الارقام اهداء ليك والمستمعين الحلوين. دي منور، حاضر يا منور، اجيب لك حاجه جامده، حاضر. عينيا الاثنين. منى يوسف، مساء الفل عليكي، مرسي على الدعوات الحلوه، ربنا يخليك يا رب. بتقول اللي بختار الاغاني كلها النهارده وبهديها لاخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف، واحلى مسا عليك. هو صحيح بقيت عائله يوسف يا منى يوسف؟ ما بقوش بيجوا يعني، بقيت اسمع عنهم كده من بعيد، انت بتسلمي عليهم بتاع، بس ما حدش فيهم بقى يعني. ناهد كانت بتيجي على طول، ما بقتش كتير. حبيبه كانت مطنشه طول عمرها، ماشي عادي. منى برده كانت كل فين وفين، بس مش عارف، حاسس ان انتوا في حاجه. ام عمرو بتقول مساء الخير، انا فرحانه قوي اني بشارك معاكم، شكرا جدا على الاختيارات الجميله دي. اختار رقم 3 ليا، 7 لعمر ابني، ورقم 4 لنوران بنتي. منوره الدنيا كلها يا ام عمرو. هو الرقم ده ايه يعني؟ الرقم ده دولة ايه؟ عارف دي انجلترا تقريبا، ياريت حضرتك تبعتيه يعني. الرقم لفت نظري الحقيقة، هي حاجة برا مصر بس فين الله اعلم، تهيألي حاجة في اوروبا يعني، تهيألي. طيب عندي كمان الاغاني تحفة، تسلم ايدك، واجمل ساعتين في اليوم بيغير المود تماما، ربنا يكبر خاطرك ويفرحك يا رب. دي هند حمدي، مشكورك جدا جدا يا هند، ومرسي على الصورة الحلوة اللي انت بعتها لي. هالة كمان منور الدنيا، وبتقول لي انا بختار رقم 8 ليا، 6 لياسمين، 7 لانجي، 9 و10 ليك ولمستمعين الراديو 90 90. دي هالة. معلش هتستحملوني بس ايه يعني، سنة صغيرة عشان خاطر الرسائل المتأخرة دي هتبدأوا تزعلوا علي، تزعلوا مني. روق علينا بقى عشان امتحانات الشهر يوم الحد، خلينا نغير المود شوية، وهختار رقم 3 و9. دي إما فؤاد. حاضر يا إما، عناية الاثنين ان شاء الله، كل الأغاني هتعجبك النهار. عدول حبيبي، عدول عادل محمد بيقول اختار 4 و8، وتحياتي ليك وحلقة موفقة بإذن الله. حبيبي ربنا يخليك يا رب. أم عمرو طلعت بعتنا من ألمانيا، وأنا قلت دي حاجة أوروبا. منورة الدنيا كلها، مبسوطة والله، بتاني أول مرة حضرتك تبعتنا، بس منورة الدنيا كلها. عندي كمان يعقوب، مش ده يعقوب برضو ده مين ده؟ ده يعقوب، يعقوب خيري حبيبي، منور الدنيا كلها، بيجي حلقه او 10 لا، بس بيعمل مجهود على الفان بيج بصراحه. الحق يتقال، الحق يتقال. شوف انا بقول اللي ليا واللي عليا. بيقول انا اختار رقم 2 و6 ورقم 7 بهدي ليك يا صانع البهجه والسرور، حبيبي منور الدنيا، اهلا وسهلا. محمد عبد المقصود عامل بقى تهنئه كبيره قوي، دي صفحة في الأهرام المسائي اللي انت بعته ده، بس والله ما هقولك لا. حاضر. المهم بيقول بختار رقم 10 لكل المصنع. هبعت تهنئة قبل ما تقولها، عرفني عشان أسجل كمان. طيب طب هقولها اللينك اللي جاي خلاص عشان تبقى مجهز انت. بعت جبت شريط أمير بقى ولا عملت؟ ماشي. مساء الفل والسعادة يا أسطورة، ربنا يخليك، مرسي على الكلام الحلو. دي صفية، ربنا يخليك يا صفية يا رب. بتقول النهاردة بقى الأغنية دي على بختي، وطبعا هختار رقم 4 و11 ورقم 1 لعبير. طب يا رب كل أغنية عجبتها، وبتقول البداية قمر وأحلى مود وأجمل أغاني، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. كمان بسرعة خالص كده عندي هالة هنداوي منورة الدنيا كلها، أهلا أهلا أهلا، والحلقة روعة وموفقة كالعادة. اختار رقم 1 و4 و7 عشاني، باقي الأرقام ليك يا حسن. وفي اغنيه حنان ماضي اسمها جبر القلوب، ممكن تجيبها، هي تحفه بجد، ويا ريت تسهل المسابقه ويومك جميل، ربنا يخليك يا هالة. حاضر. جبر القلوب مش عارف عندنا ولا لا، بس هشوفها لك. حاضر، هشوفها لك. حاضر. ايه المود بتاعك النهارده ده؟ مروه عبد الحليم فرغالي، بسلم عليكي طبعا وعلى سند وجودك كتير، ومرسي على كل الكلام القمر. وبتقول انا بهدي كل الارقام لصاحب المقام العالي، ربنا يخليك يا رب، وبتقول لي سند وجودي واختي وصاحبتي كمان وحبيبتي منوشه سعيد. طيب احنا لعبنا الاغنيه رقم واحد، يلا نخش على الاغنيه رقم اتنين. هنرجع بقى على طول اقول اخر الارقام واقرا الرسائل اللي برده لسه متاخره، وبعدين نبدا المسابقه على طول. فابداوا جهزوا بقى عشان هنبدا المسابقه بتاعتنا على طول. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين، ودي الاغنيه رقم 2 في الاغنيه دي على بختي.
0: رقم 2 وانا

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد مكملين الاغنيه دي على بختي، وهنبدا حالا دلوقتي. ركز هجيبها بس يعني بسرعه جدا، اقول كام رساله كده. رقم اخره 36. ازيك يا حسام، انا عارف ان انت مش هتقرا الرساله بس كده، يعني لا طالبه حاجه ولا عشمانه في حاجه، ولا هي بس متاكده، هي بتبعت لي ان هي متاكده ان انا مش هقرا الرساله. لنا الله الله العظيم، ما انا راضي. المهم محمد الحديدي، حبيبي احس عامل ايه، اخبارك ايه، وحشني، مساء الجمال عليك، دلعني بقى عشان معانا سفر. عين يا بيه، عين يا دلعك، حاضر حالا دلوقتي. كمان عندي يوسف مجدي، منور الدنيا كلها. جو بيقول لي مساء الفل عليك يا حس، هو لسه بيكتب. انا جيب بدري انا، معلش. ماشي. كمان عندي شيماء، منور الدنيا كلها، مساء الورد والياسمين عليك وعلى كل عيله ساعتين جامدين. ان شاء الله تكون حلقه جامده. مرسي على الدعوات الحلوه. بنختار رقم 7، وانا لاقي ناس بتهدي لك ارقام، ممكن اختار لك رقم بعد اذنك. طبعا ههدي لك رقم 11. يا سلام يا سلام، تعمل اللي انت عايزاه. يا نهار ابيض، عينينا، حاضر، ربنا يخليك. في كمان عندي انا رقم 10، دي منى خلف. ياسمين 3، منونتي 5، حاضر. وحلقه ممتعه ان شاء الله. وقول لي ياسمين الف مبروك عشان خطوبتها قربت. الف الف مبروك يا ياسمينه، عقبال كده الفرح ان شاء الله، نفرح بيكي كده ونبسط كلنا. مساء الجمال. انا ساره من اسماعيليه، اول مره ابعت، وكنت اول مره اتابع البرنامج من يوم الجمعه اللي فاتت، كانت حلقه حلوه. وهختار رقم 3. منوره الدنيا كلها ساره، ومبسوطه ان انت شاركتينا النهارده كمان. ربنا يعينك علينا يا كبير والله. يا صفيه، ربنا يخليك يا صفيه، ربنا يكرمك يا رب، دايما سبورت كده والله العظيم، ربنا ما يحرمني من سبورتك ابدا بحق جاي النبي قال لي. في انا عارف ان انت هتقرا الرساله، بعوضك اهو، واختار رقم 11. ايوه ده مين اللي بقى ده؟ بس ما كتبش اسمه. هو رقم اخره 58. هو حلو، انت عوضتني، ربنا يكرمك يا رب، يعوضك كل خير، بس يبقى اكتب اسمك بقى، او اكتبي اسمك بقى. مصطفى كرم، عامل ايه، وحشني، بختار رقم 6. انت ايه حكايتك بقى مصطفى بقى؟ تبقى بتجيلي مره في الشهر يا مصطفى؟ ده انت كنت من الناس اللي اسمهم بيتقال في اول لينك، ايه الحكايه؟ انا مش عاجبني الحكايه. طيب جهاد خالد، منوره الدنيا، بتقول اختار رقم 5 لحضرتك، 7 للبرنامج، 3 لبابا، 4 ليا. دي جهاد. طيب لسه في رسائل كتير، بس معلش يعني اسمحوا لي بس ايه، نروح بقى نبدا اول مسابقه عشان يدوب، عشان لسه عندنا 10 اغاني في الحلقه. 10 اغاني، والله يلا بينا. عندنا عمل فني من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، كويس، مكون من 3 كلمات. الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة الثانية فيها حرف اللام، والكلمة الثالثة فيها حرف الميم. سهل جدا. عمل فني من، طبعا عمل فني دي يعني ايه؟ يعني فيلم، مسلسل، مسرحية، كويس. حتى لو قلنا اسم مطرب ماشي، يعني قلت لكم مثلا ايه عمل فني لعمرو دياب، انا مش بتكلم على اغاني، انا بتكلم على افلام ومسلسلات ومسرحيات. فعمل فني لأحمد زكي، 3 كلمات. الكلمة الأولى فيها واو، الكلمة الثانية فيها لام، الكلمة الثانية الثالثة عفوا فيها ميم. يبقى واو لام ميم، 3 كلمات عمل فني للفنان أحمد زكي. أعتقد سهل جدا جدا جدا، هنجاوب أول حاجة وبعد كده يمكن نبدأ نصعبها شوية صغيرين. دي الأغنية رقم 3. راجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.
3: معاك السهرة حلوة والدلع عالي،
0: رقم 3.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

انا جاي لي رساله عجيبه، مش عارف حتى اقولها ولا مقولهاش. المهم يعني هنشوف اخبار الاجابات ايه ومكملين طبعا الاغنيه دي على بختي وركز هتجيب. هي من مكتوب ام امل من الاسماعيليه، بتقول كلنا بنحبك جدا يا مدام فاتن، منوره الدنيا كلها. بتقول لي انت برج الثور خلاص، تشبه الحمصيه اللي في علبه الحلاوه، دماغك ناشفه جدا بس بجد فاهم كل اللي حواليك، وانا اشبه فعلا الفشار بالكراميل بحالات غصب عني. انا مش فاهم حاجه. يعني انت شايفه ان برج الثور يعني بتشبهيه بالحمصيه اللي في علبه الحلاوه؟ طب ليه ده؟ محدش بيرضى ياكلها دي. ولا انت قصدك الحمصيه الثانيه اللي بقرص الابيض ده؟ طيب كل سنه وانت طيبه خلاص قبل اي حاجه، ومش عارف ليه بس هي كل سنه وانت طيبه، وخلينا نطلع من العلبه دي، لان هي حتى لو موجوده كان زمانها لمت نمل. فخلاص بقى يعني، خلاص بقى كل سنه وانت طيبه. السنه الجايه بقى ان شاء الله نتكلم في ال... وانت ازيك يا ام امل، عامله ايه؟ اهلا بيك. في عندي مسائل لفوليا غالي، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا بهدي كل الارقام ليا والميزو والسيكا جوزي، ورقم 12 كالعاده ليك، والاجابه هي كذا. دي ميرا سيد. شاطره يا ميرا، برافو يا ميرا، شاطره يا ميرا، برافو يا ميرا. احلى بدايه، والاجابه هي كذا. والنبي برج السرطان شبه ايه؟ اوعى تقول لي الفوليه. دي غاده. لا انا ماليش دعوه، طلعونا بقى من العلبه دي، طلعونا بقى من العلبة. والله والله طلعونا من العلبه دي. وفلان بقى يقول لي بقى مش عارف، لا لا خلاص بقى انزوا بقى موضوع علبة. بس هو تشبيه يعني، ماشي حلو جميل. الحمصية حلوة، حد يكره الحمصية؟ والفستقية حلوة، والفولية حلوة. واخباركم ايه؟ كله تمام؟ طيب محمد عبد المقصود جاهز؟ يلا بينا، يلا 3 2. شوف شوف والله العظيم شوية دلع من اللي اتمنع حقيقي. بيقول لي اجمل تهنئه للغاليه مدام صباح ام عبد الله مناسبه الزفاف السعيد، العريس حسن على الانسه شروق، واخوه الاستاذ حسين على الانسه مريم. الف مبروك للعريسين والعروستين، جواز مبارك ان شاء الله، وتهنئه من المصنع ربيعه طنطاوي، محمد عبد المقصود، اسلام، حسين، ام حسن، ام جمال، زينب، ام مريم، ام ابراهيم، ام عبد الله، رحاب، واسراء. يا رب كده ان شاء الله دايما نبارك لكم في كل حاجه حلوه. مساء الفل يا حسام، عامل ايه؟ استاذه فاتن. اوكي، عشان كده هو اذا طلع يونس هو اللي قال كده الصبح. بتقول لك عشان هو قال كده الصبح على برج الثور، انما الميزان زي الزلابية. هو يونس اللي عمل فيها العامله دي؟ طب مش انا ليا كلام معاها بعد كده. طيب ام روجي منوره الدنيا، وبتقول لي مساء الورد والياسمين عليك، وموفق دايما، وبهدي كل الاغاني ليك ولوالدتك ربنا يخليكي ولبناتي وكل سميه ساعتين جامدين. دي ام روجي، وبعتها لي الاجابه صح. عندي كمان حسام، انا شبه ايه؟ انا بحب الفوليه. اصل احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ والله العظيم ما عارف احنا ايه اللي وصلنا كده. رانيا هي اللي بعت. انسوا بقى يا جماعه القصه دي، انسوا الموضوع ده. المهم بتقول لي الاجابه وكبالي الاجابه صح. طب والله ده سؤال طلع سهل اهو، والله السؤال طلع سهل. انا ميدو معاك، مساء الفل، ليه ما بتردش على رسائلي؟ والله انت بعت لي قلت لي انا محتاج رقم 6 بس، لكن حتى ما قلتش اسمك ايه، وقلتها محتاج رقم. بعت تاني اني قريتها اهو برده، ليه ما بردش على رسائلك؟ مش عارف ليه بقيت بحس ان في يعني في ناس كتير بتبعت لي، يعني عارف اللي هو ايه، يعني جايين في مشكله، جايين في حوار، جايين في عركه، جايين يعني مش عارف ليه. يعني احنا جايين نبسط يعني، مش مفيش حاجه، خدين بالكم انتوا؟ ماشي. ممكن اقول عيد ميلاد عشان عيد ميلاد شهاب ابني يوم الجمعه، وشكرا على كل حلقات الاسبوع كلهم احلى من بعض، وربنا يوفقك دايما يا غالي، ربنا يخليكي، بشكرك جدا جدا يا ام شهاب، وميرسي دايما على ذوقك وعلى مشاركتك الحلوه. طيب تعالوا بقى نروح للاغنيه رقم 4. خلاص الاغنيه رقم 4، بس افكركم مره ثانيه بالسؤال عشان في الغالب هنرجع نجاوبه ونقول سؤال جديد. النهارده عندنا عمل فني من بطوله الفنان الراحل احمد زكي، مكون من 3 كلمات. الكلمه الاولى فيها حرف الواو، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام، والكلمه الثالثه فيها حرف الميم. دي الاغنيه رقم 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومكنتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 لسه معاكم حسام عصام، لان لغايه دلوقتي اربع اغاني من اصل 12 اغنيه موجودين معانا في الاغنيه دي على بختي، وكمان بدانا مع بعض من شويه. ركز هتجيبها. قلت لكم عندنا عمل فني من بطوله الفنان احمد زكي مكون من 3 كلمات، واعتقد كله جاوب صح، يعني اصل هو 3 كلمات فبرضه مش كتير. يعني الكلمه الاولى فيها حرف الواو، والكلمه الثانيه فيها حرف اللام، والكلمه الثالثه فيها حرف الميم. رسالة واحدة وهلعب الأغنية عشان بس الوقت، وبعدها هنرجع في الساعة الثانية نكمل كل اللي انتوا عايزينه. منور الدنيا كلها. رقم 6 نورهان، 2 لمجدة، 8 الأم نورهان، درامي أبو نورهان، وبيقول لي شبكة نورهان بكرة تنورونا طبعا، والدعوة عامة. ألف ألف ألف مبروك، وربنا كده يا رب يتمم لها بخير وتفرح بيها دايما كل يوم وفي كل لحظة بإذن الله. طيب معلش أنا عارف والله في رسالة متأخرة كتير، معلش أنا عارف. الساعة الثانية بقى هنقعد بقى ونعمل شاي بقى ونجيب بقسماط وبتاع ونعمل كل اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه كله. هنجاوب السؤال كمان عشان ما فيش وقت دلوقتي، وهنرجع على طول. يلا بعتولي على صفحه الراديو 90 90 وعلى الواتساب 010 490 90 4.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن منتدى مصر 2026 يستهدف الاستماع لشواغل المواطنين ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة وأولويات المرحلة المقبلة في إطار نهج المكاشفة والمصارحة. جاء ذلك خلال اكتمال حكومة الأسبوعي، حيث تم متابعة الاستعدادات الخاصة بمنتدى مصر المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 من أكتوبر الجاري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير التخطيط أحمد رستم بحثا مع المدير المنتدى بمؤسسة التنمية الدولية مختار ديوب سبل زيادة استثمارات المؤسسة في مصر ودعم القطاع الخاص، خاصة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية. وأكد الوزيران أهمية توسيع التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل الأخضر والتعاون التنموي في أفريقيا. مصر أدانت بشدة قرار كولومبيا افتتاح سفارة ما في القدس المحتلة، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقيد جهود تحقيق السلام. وشددت مصر على رفض أي إجراءات أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، مؤكدة التمسك بحل الدولتين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لشن اعتداءات على السعودية أو دول المنطقة، مدينا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. من جانبه أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

0: ليبيا. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد تمسك لبنان باستمرار وجود قوات يونيفيل في جنوب البلاد لمراقبة الحدود ورصد الخروقات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تمديد مهمتها الدولية وفقا للقرار الأممي رقم 1701. اقتصاديا، مهرجان التمر الدولي انطلقت فعاليته بواحة سيواوة التي تستمر حتى 16 أكتوبر الجاري. وأكد وزير الصناعة أن مصر تسهم بنحو 20% من الإنتاج العالمي للتمور، مشيرا إلى جهود تطوير القطاع وتعزيز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للتمور المصرية. رياضيا، بعثة منتخب مصر للناشئين تتوجه إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج المقرر انطلاقها يوم 17 أكتوبر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصر. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض كل يوم من الحد للاربع، ولكن يوم الاربع بيبقى فقراتنا فيه مختلفة طبعا عن كل يوم، وده الطبيعي. النهارده بيكون عندنا الاغنية دي على بختي وركز هجيبها. تعالوا الاول نجاوب السؤال بتاعنا كده. كنا سألنا سؤال من شوية، قلت لكم عندنا عمل فني من بطولة الفنان احمد زكي مكون من 3 كلمات. الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة الثانية فيها حرف اللام، والكلمة الثالثة فيها حرف الميم. الإجابة طبعا الصحيحة، كله جاوب صح تقريبا، هو فيلم زوجة رجل مهم. الفيلم طبعا كان من بطولة الأستاذ أحمد زكي، ميرفت أمين، زيزي مصطفى، وحسن حسني، نظيم شعراوي، ونجوم كتير جدا جدا. تم عرض الفيلم يوم 11 يناير سنة 1988 من إخراج محمد خان، والكاتب هو رؤوف توفيق. وطبعا ده يعتبر يعني من وجهة نظري، وأعتقد أنه هو كده، من أهم أفلام السينما المصرية ومن أهم أفلام الفنان أحمد زكي. هنسأل السؤال الجديد، بس ثواني بس أقول شوية رسائل عشان في حالة تذمر وتجمهر موجودة على الفان بيج وموجودة على الواتساب. وفاء منورة الدنيا كلها، مساء الفل، وعجبها كل الأغاني اللي لعبناها لغاية دلوقتي، ومرسي جدا جدا جدا على التشجيع دائما والكلام الحلو. كمان عندي أسرية بتقول الله على جمال الهضبة وعمر منيب وكل الأغاني حلوة، وأحلى حاجة في الراديو إن أنت تسمع صوت يغير مود اليوم كله، خصوصا لو صوتك. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك وفرح قلبك يا رب. خلود منورة الدنيا بتقول أحلى مايسترو، وبختار رقم 3 وبهدي لكل المستمعين، ورقم 4 ليك ورقم 6 ليا. طب كويس بقى ان انت اخترت رقم 6، عشان احنا هنبدا 6 دلوقتي. عايز اقولك بقى رقم 6 ده ولكل الناس اللي بيسمعوا دلوقتي، احنا رايحين في مرحله من مستويات الروقان غير مسبوقه. يعني هتفصل الحلقه نصين، قبلها عن بعدها، الحته اللي جايه دي جهزوا بقى عشان في اغنيه جامده قوي دلوقتي. وعجبها جدا كل المقطوعات اللي لعبناها النهارده او الاغاني كمان، وبتقول احلى حاجه في البرنامج الفواصل الحلوه دي، بتاخدنا معاها للزمن الجميل. عندي مروه عبد الحليم فرغلي، ربنا يخليكي يا رب، بتقولي روعه روعه على المقطوعه الموسيقيه، يا سلام على اختياراتك، ربنا يخليكي. مي صباحي، بدور على الرساله بتاعتك والله، كانت قدامي وطارت. بتقول مرسي على اغاني علاء عبد الخالق امبارح، كانت روعه، ويا ريت اغاني لهشام نور، ورقم 4 ليا و2 ليك، وشكرا على وجودك الجميل في حياتنا، بشكرك جدا جدا. كمان عندي الاستاذ اللي بعت لي امبارح، حسين حبيبي يا سحس، بيقول مساء الورد، احلى مذيع واحلى برنامج، انا زبون جديد بقالي يومين معاك حبيبي، منور المحل والله. وبيقول الاجابه هي زوجة رجل مهم، وبيقول انا حسين السعداني من التجمع. حبيبي مساء الفل عليك. بسرعه جدا، عمر معتز هيختار رقم 12، وكان مجاوبني كمان الاجابه صح. في برضو عندي اوزو ولا اوز ابو ليل، اخوك اوز، اوز بس مش اوزو. يقول لي زوجة رجل مهم يا ابو الصحاب، وعايز اسمع حاجه لجورج بقى، ومسيلي وبسي عليا اخوك توفيق اوز، منور الدنيا كلها يا استاذ توفيق، والله انت فيك شيء لله، عشان احنا هنسمع جورج دلوقتي فعلا. انا زعلانه منك، ما كنتش اكتب لك تاني، عشان بقالي سنتين بطلب اغنيه احلف وانت مش معبرني، دي سحر سالم. طيب يعني هو اعتقد، فيما اعتقد ان انت بعتي لي امبارح والنهارده، فمش عارف السنتين دول عدوا امتى الحقيقه يعني، بس حاضر حاضر، عناية الاثنين. تسلم بجد على الاغنيه الجامده دي، الحمد لله احمد مبسوط من الاهداء، والحمد لله رقم 4 طلع حاجه جامده، ربنا يخليك يا رب. تسلمي. بسرعه جدا ابقى هات حاجه لعايده الايوبي، ويا جمال اغنيه فوقش دي غاده، ربنا يخليك يا غاده بشكرك. ويلا نقول السؤال الجديد، بس اخر رساله اهو، مثلا اهو بصوا، متاخر عليها ولا زعلت ولا قالت حاجه، والله العظيم ولا قالت حاجه. مي عصام بتقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما. ولارا بقى بعتالي رساله وبتقول لي بهدي كل الارقام يا الغاليه ميم سين وليك، و اهو بتقول لي هي بعتالي كذا رساله لارا، بتقول لي في واحده فيهم تهديد للي بيضايقوك. استنوا بقى، استنوا اشغلها لكم، اشغل لكم رسائل بقى.
3: حسني جدا جدا، انت حبيبي قوي، روحي انا بحبك قوي، بس عايزه اغنيه عايزه اقولها لك.
2: ايه بقى؟
3: عايزه اغنيه فضل شاكر.
2: بتاعت فضل شاكر. حاضر. بصوا بقى، في رساله وهي تقولي تهديد لكل اللي بيضايقوك.
3: ما حدش يزعق محسن عشان بزعق بتضايق عشان هو حبيبي وعمر وانا بحبه.
2: بس انا غلطان والله، انا قاعد بتكلم برضو وانا ناسي ان في حد يجيب لي حقي. شوفي، عشان انت امبارح كنت نايمه ساعه الحلقه يا لارا، فالنهارده جايين عليا كلهم. خلاص انا بعد كده هنديها لكم ورا والله العظيم ثلاثه. انا هقعد ساكت ولا انا هسكت بعد كده؟ يلا، عندنا بقى عمل فني جديد، عمل فني وسؤال جديد في المسابقه. بيقول هو من بطوله الفنان عمرو يوسف، كويس، مكون من ثلاث كلمات. عمل فني من بطوله عمرو يوسف مكون من ثلاث كلمات، الكلمه الاولى فيها ياء، الكلمه الثانيه فيها كاف، والكلمه الثالثه فيها ياء. مره ثانيه، عمل فني من بطوله عمرو يوسف، مش هينفع اقول البطله اللي معاه عشان برضو هتعرفوه كده شويه كده، ولا مكون من ثلاث كلمات. النهارده يوم الثلاثات، واخدين بالكم؟ الكلمه الاولى فيها ياء، والكلمه الثانيه فيها كاف، والكلمه الثالثه فيها ياء. زي ما قلت لكم وعدتكم من شويه ان احنا هنروح لمستوى كده من الروقان في الاغنيه اللي جايه دي، سيبكم تستمتعوا بيها ونرجع بعدها على طول ونكملين ساعتين جامدين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 94 راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: الراديو 99 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
3: وساعتين جامدين دايما كل يوم من الحد للاربع على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. لعبنا لغايه دلوقتي 7 اغاني و7 مراكز. فاضل معانا 5 اغاني: 8 9 10 11 12. وطبعا المسابقه بتاعتنا مكمله. نشوف بقى اخبار الاجابات ايه. عندنا ايمان بتقولي مساء الخير، حلقه موفقه وجميله ودايما الافضل، ربنا يخليكي ومعاش اللي يزعلك، ربنا يكرمك يا رب، وشكرا ان انت سمعتني صوت ليرا القمر، ربنا يخليكي يا رب، تسلمي. كمان عندي هلا هنداوي كتبالي الاجابه الاولانيه صح وعجبها جدا المقطوعه طبعا بتاعت عمر خيرت، وبتقولي الله على روعاتك، ربنا يكرمك يا رب. شيماء يعني والله ما عارف اقول لك ايه، والله العظيم كل كلمة من اللي انت كاتباها ده يعني انا بالنسبة لي معنويات في السماء. تقولي تحفة قوي قوي قوي، ووردة وبصوت فضل شاكر كمان، ده كده كتير عليا، ربنا ما يحرمنا منك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. في حسام نسيت اقول لك انا بحب اشوف الطقوس بتاعتك وانت داخل الاستوديو. دي مين اللي بعتها؟ دي رانيا، ربنا يكرمك، بتابعك من كتير قوي في ساعتين جامدين، وطبعا في مفيش نوم انا واولادي من متابعينك. انا اول مره ابعت لك، بس بما انك قريت رسالتي فثبت اسمي عندك بقى عشان كل يوم هبعت لك. يا سلام، ده انت تنور الدنيا. وممكن تعمل يوم الجمعه ساعه اغاني تسعينات، وبصراحه عليك شويه اختيارات كلها تحفه، وبتقول يا رب ان شاء الله نشوفك قريب كده في برنامج تلفزيوني. انت بصراحه مجتهد وتستاهل كل خير، ربنا يخليك يا رانيا، والله العظيم يعني بشكرك والله على كل الكلام القمر ده، وطبعا يشرفني ان انت تبعتي كل يوم طبعا. في كمان مية عصام بعتني صح، برافو عليك والله شاطر، والله شاطر. وبتقول لورا بتشكرك جدا عشان جبت لها فضل شاكر، انا اللي بشكرها انها جابت لي حقي. والله العظيم ربنا يخليها لي يا رب ويخليها لك. دلوقتي عندنا فيلم الراعي والنساء تقريبا، دي ايموز اللي بعتها. طب هو ايموز انا قلت 3 كلمات، انت حاسبه الواو دي كلمه؟ لا لا، انت كده يعني كده لا فطرنا ولا اتغدينا يعني، وفي الغالب مش هنتعشى بعد اللي انت عملتيه ده. المهم تقول لي جورج وفضل موت حلو قوي، الاغاني كلها تحفه، ربنا يخليك يا رب. عندي حنان منوره الدنيا تقول لي الحلقه هتبقى جميله طبعا، عايز رقم 4 و5 ليك و10 للمستمعين. وبنروح علينا في المسابقه، تقول انا ساكته اهو، بتقول لي يكونش فيلم. ايوه هو يكونش، ده اجابتك صح. يكونش صح. دلوقتي عندي اول يوم حضر. مساء الخير، فين محمد زياد؟ نفسي بجد اسمع له اي حاجه في البرنامج بتاعك، هو اللي هيسمعني. ماشي طيب، دي اموله هي اللي بعتها وبعتالي بنوتتها الحلوه. انت بس معلش حتى لو فكرتيني بالاسم هيبقى شيء عظيم، بس هي بعتالي رساله مسجله.
4: ام حسين انا بحبك قوي ورحت الحضانه قوي.
3: انا بحبك قوي قوي قوي، بس انا كنت عايز اعرف اسمك. انا معلش ان انا يعني الاسم مش مكتوب، بس شكلك زي القمر في اول يوم حضانه، ولبس جميل، تيشرت حلوه وجينز خطير، ومعاكي حاجات حلوه وباطل حلوه وحاجات حلوه، والحضانه شكلها حلو، كله قمر كله قمر. عندي الاستاذه بدور على اسمها مدام نجلاء صقر. منورد وحرك، بقالك فين؟ بقالك فتره ما جيتيش، بقالك كتير قوي ما سمعتش 90 90، ما اعرفش كانت رايحه من كل حاجه عندي ليه، احنا موجودين في مكاننا ما اتحركناش، وكنت متضايقه جدا من راديو التليفون. المهم انتم منورين، وجميل الروقان اللي انت عملته لنا ده، وانا ببعت لك من اسماعيليه، ببعت سلامي ليك وكل هدايات الاغاني الحلوه لاسره البرنامج والمرنة وسوفا. طيب بس انا مع حضرتك جدا وحضرتك منوراني، ويا رب تبقي موجوده معانا كده على طول. افكركم بالسؤال مره ثانيه قبل ما نروح للاغنيه رقم 8. السؤال بيقول عندنا عمل فني من بطوله عمرو يوسف مكون من 3 كلمات، الكلمه الاولى فيها حرف الياء، الكلمه الثانيه فيها حرف الكاف، والكلمه الثالثه فيها حرف الياء. ابعتولي الإجابات على صفحة الراديو 9090، وابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9090-4 والأغنية اللي أنا بحبها. يعني أنا بسمي الأغنية دي حبيبتي والله، فيها معرب، فيها حاجة بحبها كده بتخلي لي مودي لطيف، أنا بحبها عشان كده. فيلا نسمعها مع بعض، وانتوا بقالكوا كمان كام يوم بتطلبوها مني. ما هفتوني وكده في حب، ورجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90. لعبنا لغايه دلوقتي 9 اغاني، فاضل معانا 3 اغاني من اصل 12 اغنيه. في الاغنيه دي على بختي هنجاوب السؤال وهنسال سؤال جديد. السؤال اللي سالناه من شويه قلنا عندنا عمل فني من بطوله عمرو يوسف. العمل ده من 3 كلمات، الكلمه الاولى فيها حرف الياء، الكلمه الثانيه فيها حرف الكاف، والكلمه الثالثه فيها حرف الياء. الاجابه الصحيحه، ويمكن عايز اقول لكم ده فيلم خطير بس يمكن مش كل الناس عارفاه، وحتى للاسف ما بيتذاعش تقريبا، مش عارف ليه، لانه حلو قوي يعني. هو فيلم كذبت كل يوم. كذبت كل يوم، الفيلم ده تم عرضه يوم 20 يناير سنه 2016، عدى عليه اكتر من 10 سنين اهو. من بطوله عمرو يوسف، دينا الشربيني، دره، محمد ممدوح، كريم قاسم، شيرين رضا، عمرو صالح، ونجوم وسلوى عثمان، ونجوم كتير جدا. وهو من اخراج خالد الحلفاوي، والكاتب هو شريف الالفي وهشام منصور. اللي ما شافش الفيلم ده اتفرج عليه هتتبسط قوي. كذبت، اسمه كذبت كل يوم. طيب هنسأل سؤال جديد بس ايه بسرعة جدا كده، نقرأ شوية رسائل. نهى منور الدنيا، مساء الفل عليك وعلى والدتك، بتقول ماما مامي بتسلم عليك وبتقول لك وحشني صوتك، وبنات بينكي مبسوطين وفرحوا برضو بالأغاني. طيب حلو قوي، ومرسي على كل كلامك الحلو، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. وبتقول مين اللي بتغني الأغنية اللي فاتت اللي هي بتاعت ده كده في حب، اسمها مها فتوني، مها فتوني. مروة عبد الحليم بتقول في أغنية عند المطرب نبيل اسمها اللي زعلني، إن شاء الله يلاقي اللي زعله وحوت يبلعه. أنا بقولها لكل اللي زعل. لا يا شيخ حرام عليك، أنا ما بزعلش، أنا باخد على خاطري بس مش أكتر، لكن أنا ما بزعلش والله من حد. ربنا يخليك يا مروة، بشكرك جدا جدا وعجبها جدا كل الأغاني لغاية دلوقتي. مساء الورد منور الدنيا، دي غادة رقم آخره 43، منور الدنيا كلها يا غادة، مساء الفل. في كمان مساء الفل يا مضاد الملل، بحييك على حلقة امبارح، وأكيد النهاردة حلقة تحفة. أنا منى محمود بختار رقم 10. طب كويس، أنت جيتي في ميعادك، إحنا داخلين على رقم 10. وبهديها لبناتي مليكة وفاطمة، وهم قاعدين جنبي في المطبخ مستنيينك تقرا الرسالة عشان يسمعوا أساميهم منورين الدنيا كلها. أميرة من القاهرة كانت كبالي إجابة السؤال الأول صح، وبتقول لي أنت دم خفيف قوي وعايز رقم 10. ربنا يخليك يا أميرة، بشكرك بشكرك بشكرك، ورقم 10 جاي حالا. غدا منصور منورة الدنيا. في كمان عندي محمد عبد المقصود، مساء الفل عليك. شيماء كمان تسلميني دايما على كل دعواتك الحلوه، ربنا يكرمك يا رب ويرزقك والله العظيم بكل حاجه تفرحك. ندوشي بتقول بص يا قاطف القلوب، لو مش هتشغل الاغنيتين دول النهارده يا ريت تخليهم ان شاء الله، ربنا ييسر الامور فما فيش نوم. اللي هم ايه اللي هم، انا شغلت منهم واحده اهو وشغلت فضل يعني، برضو بتهيألي عملت جزء من اللي انت عايزاه. واغنيتي انا كمان يا قاطف القلوب حبت. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وفاء ربنا يخليك، عجبها جدا كل الاغاني، تسلمي لي على ذوقك وكلامك الحلو. صفيه كمان بتقول رقم 9 حلوه. لا اتقال انت رقم 11 جاي لك هتتبسطي، اتقال انت على رقم 11. المهم وعجبها جدا كل الاغاني، ومسي على كل التعليقات الحلوه. يلا السؤال الجديد، السؤال الجديد بيقول عندنا عمل فني من بطولة الفنان كريم عبد العزيز. سهل قوي، انا قلت يعني ايه في اخر 10 دقايق كده نتسلى برضو. من بطولة كريم عبد العزيز، هو برضو سبحانك يا رب مكون من 3 كلمات. انا قفشه معايا النهارده الحاجات اللي فيها 3 كلمات. المهم الكلمه الاولى فيها حرف الياء، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام، والكلمه الثالثه فيها حرف الياء. يبقى عندنا عمل فني من بطولة كريم عبد العزيز، الكلمه الاولى فيها ياء، الكلمه الثانيه فيها لام، والكلمه الثالثه فيها ياء. دي الأغنية رقم 10، هنسمعها ونرجع بعدها على طول، ولسه مكملين مع بعض وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 7. ابعتولي على صفحة الراديو 90 90، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين، ودي الأغنية رقم

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا. ومعرفش الحلقة برضو كالعادة يعني الطبيعي بنقولها كل يوم الحلقة خلصت بسرعة وكده، بس يعني معلش برضو تستحملوني شوية صغيرين عشان في كمية رسائل محتاجة تتقري، مش عارف امتى، فاضل دقيقتين. مهم بسرعة. مساء الفل يا غالي، ممكن رقم 8 لمارتن، 11 لميجال و12 ليك يا غالي. دي أميرة بشرة، ربنا يخليك يا أميرة، ومعلش أنا اتأخرت عليكي. غدا منصور، مرة تانية بسلم عليكي. في كمان منال برغش، مساء الفل والهنا، بقالك كتير ما جيتيش. عندي كمان مدام فاطمة، مساء الفل عليكي، كانت مجاوبة الإجابة مظبوط وبتقولي منور يا قمر، ورقم 11 ليك وليا، ربنا يخليكي يا مدام أمل. عندي الأستاذ اللي ما كتبش اسمه، بيقول لي نجم الإذاعة أبو صوت طيب، منور الدنيا كلها، بتسعدنا والله، وكتب الإجابتين صح. أنا بدور على اسمك والله أسامة، حبيبي أسوس، منور الدنيا كلها، بشكرك جدا جدا على رسالتك الحلوة. صفية، ألف ألف شكر ليكي، ورب دايما تكوني مبسوطة كده. عبير شميس كمان بسلم عليك كتير. أميرة سيد، حنان تسلمي على ذوقك، وفاء، أم روجي، يسرية عمران، كله طبعا بيجاوب صح، السؤال كان سهل قوي. شيماء كمان بشكرك، منى يوسف، مدام أمل من اسكندريه، والنبي عايزين مره تعمل لنا اغاني تسعينات حلوه كده بتاعت ايهاب توفيق. انا مش عارف انت بعت لك امبارح شفتها ولا لا. انا سلمى من اسماعيليه، حبيت اشكرك على الحلقه الجامده دي، ربنا يخليك يا سلمى، يا رب دايما كده تكوني موجوده معايا كل يوم. غاده بشكرك جدا جدا. عندي كمان نجلاء، تقول اول مره ابعت لك وكبالي الاجابتين صح، برافو عليك يا نجلاء، نجلاء اسماعيل. طيب يعني بسرعه جدا معلش. محمد عبد المقصود مره تانية بشكرك، وامينه بشكرك جدا جدا. عبير شميس مره تانية بشكرك، معلش حقك عليا والله، يعني بعتلي كتير من بدري وانا يمكن ما شفتش الرسائل غصب عني. اماني سعيد، الف الف شكر، ويا رب تكون كل الاغاني عجباكي. مدام فاطمه بسلم عليكي. نسرين كمان بسلم عليكي، وعلى بنوتك الحلوه ايدام، ربنا يخليها لك يا رب، ومبسوطه ان انت سمعاني النهارده. ودلوقتي نقول بقى الاجابه الصح. الإجابة الصح إن إحنا قلنا عندنا عمل فني من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مكون من ثلاث كلمات، الكلمة الأولى فيها حرف الياء، الكلمة الثانية فيها حرف اللام، والكلمة الثالثة فيها حرف الياء. الإجابة الصحيحة هو نادي الرجال السري. الفيلم طبعا كان من بطولة الأساتذة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، نسرين طافش، بيومي فؤاد، والكاتب هو أيمن وطار، والمخرج هو خالد الحلفاوي. وتم عرض الفيلم ده يوم 23 يناير سنة 2019، من أجمل الأفلام الكوميدية اللي قدمها كريم عبد العزيز وماجد الكدواني مع بعض، وهم دايما ليهم دوتوهات حلوة جدا جدا مع بعض. أنا مضطر أمشي، انا مضطر استاذنكم، انا مضطر اقول لكم باي باي، لان الحلقه خلصت ولازم اختم دلوقتي فورا. المهم عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي حلقات جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، وما تنسوش ان احنا ان شاء الله هنتقابل يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط، وحلقه جديده من مفيش نوم، او بمعنى اصح سهره جديده وبيت عيله جديد هنتجمع فيه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط. المهم كمان دقيقة هيكون موجود معاكم حبيبي الغالي مين عطا، وحلقة جديدة من سمعني مزيكا، وأكيد كالعادة هتكون حلقة قوية جدا لازم تسمعوها. بشكركم جدا جدا، ونتقابل دايما في الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها.

0: راديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية 44 التي تنظمها القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان وطن الأبطال. الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن الشعب المصري تمكن من إنقاذ مصر في 30 يونيو كما فعل في حرب أكتوبر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية. وفي كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أشار أبو الغيط إلى أن مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات في عهد الرئيس السيسي. وحول جولة الرئيس السيسي الآسيوية أكد أبو الغيط أنها أظهرت التقدير الذي تحظى به مصر. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة اليوم أن منتدى مصر 2026 يستهدف الاستماع إلى شواغل المواطنين ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة وأولويات المرحلة القادمة في إطار نهج المكاشفة والمصارحة. المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أكد في تصريحات خاصة للراديو 90 أن منتدى مصر المقرر انطلاقه في 19 أكتوبر الجاري سيكون منصة حقيقية للمواطن للتعبير بحرية عن آرائه ومشكلاته تمهيدا للعمل على إيجاد حلول لها. وأوضح أن الحكومة تعمل في مسارين متوازيين، الأول متابعة أداء الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بشؤون المواطنين، والثاني استكمال الاستعدادات لإطلاق المنتدى والمنصة التابعة له. مجلس الوزراء

0: وافق خلال اجتماع اليوم على عدة قرارات، منها تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة بورسعيد بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التايلاندية، وذلك على هامش العشاء الذي أقامه رئيس وزراء تايلاند لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين. وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي وحشد الاستثمارات. اقتصاديا، مصر حلت في المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أكبر الدول في محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي بقيمة بلغت 2675 مليار دولار، تمثل 2.6% من إجمالي المحفظة العالمية للمؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو 2026. يعكس هذا الترتيب استمرار حضور مصر كواحدة من أبرز الأسواق المستفيدة من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن جهود دعم القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة. ورياضيا، فريق ريال مدريد الأسباني يحل ضيفا على روما الإيطالي في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويا مساء الفل والحلاوه والجمال واللذاذه على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقه الاربعه بتبقى مختلفه شويه عشان بنلعب فيها شويه مزازيك حلوين. الساعه الاولانيه شويه مزيكا لاونج ميوزك وجاز وبوزانوفا وشويه حاجات كده اللي هي الحاجات بتخلي الواحد ايه يسيب نفسه للمزيكا ويقعد يفكر في اللي هو عايز يفكر فيه يروق باله من الاخر. والساعه الثانيه بيبقى عندنا اورينتال هاوس وديب هاوس وميكسات هاوس للمطربين اللي احنا بنحبهم. وطبعا تقدروا تكلموني على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لي اس ام اس على 199. وكمان تقدروا تبعتوا لي على الواتساب 010-490-904 لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوا. يلا بينا نبدا برامي صبري حرس ولا تخوف.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا كده نبدأ الساعة الأولانية مع بعض شوية سلطنة حلوين من الحاجات اللي بتسلطن بجد، يعني مش هزار، مش ههزر. الحلقة دي أنا مش جاي ههزر، احنا جايين نسمع مزيكا حلوة. فنبدأ بمحمد محسن، خايف أقول اللي في قلبي، وبعديه على طول نايل برغوثي، إمتى الزمان يسمع حاجة جميل. وعايزك تعيش معايا اللحظة، يعني تأثر وعيش معايا اللحظة وسلطن.

طيب خليني كده نروح بس للواتساب سريع عشان الناس بتزعل مني لما ما بقراش وبعد كده متاخر لاخر الحلقه فالموضوع بيبقى صعب. فمين بعت؟ كنزي بعت لنا مساء الورد ممكن اغنيه لفضل شاكر اهداء لكارن اختي عشان هي بتحبها عنايه الاثنين. يا كنزي التراك اللي جاي ميكس لفضل شاكر عنايه الاثنين. نوها هاي منوش وحشتني يا احسن اخ واحن صوت. بجد صوتك واحساسك للاغاني تحفه واخترت واختياراتك بجد مش مجامله حلوه قوي. بتكلم جد حاتم فهمي لو مفيش خالد عجاج تعالى. ده ايه ده طلاسم دي ولا ايه؟ ايه نوها فهمين عايز ايه وانا اعمله لك؟ التراك اللي جاي اميره فراج انا اشتقت لك مؤثر فيا فضل شاكر عشان خاطر كنزي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد الدهراوي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه في خطوة تعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية وتؤكد المكانة المتميزة للرياضة المصرية على الساحة العالمية. لاعبو فريق الأهلي يخوضون ميرانهم الأول بأوغندا استعدادا لمواجهة فريق كتار الأوغندية في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها السبت القادم. منافسات دوري أبطال أوروبا تشهد في العاشرة مساء عدة مواجهات، أبرزها لقاء مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان وروما ضد ريال مدريد.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد شغل مزيكا في المدخول.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: سمعني مزيكا.
3: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري، مكملين الساعه الاولى من حلقه الاربع، يعني ساعه السلطنه. النهارده قررنا انها تبقى سلطنه، فمعنا سالوني الناس اهو. بس قبل ما نسمعها عايزين نروح للواتساب سريعا. يوسف مجدي، مساء الفل يا مينا، حلوه الحلقه والتراكين اللي فاتوا. حبيبي يا يوسف ركز معايا لاخر الحلقه عشان في شويه تراكات عنب، خليك معايا الاخر. رقم موني او رقم اخره 125 بيقول لي نفسي اسمع اغنيه على ذوقك يا حبيب قلبي. يعني يا حبيب قلبي التراك اللي جاي ده كل ده كان ليه؟ اهداء مني ليك. نوها بتقول لي كنت عايزه حاتم فهمي او خالد عجاج، هحاول اشوف لك تراك. هنسمع دلوقتي ونتسلطن بقى. سالوني الناس وبعديها على طول كل ده كان ليه. وطبعا انتوا كمان تقدروا تبعتوا لي على 199 او 010 490 94 لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. اتسلطن معايا لو سمحت بعد اذنك.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

طيب تيفا كمان، تيفا بعت لنا على الواتساب احلى برنامج واحلى مين عطا، ومعلش على التاخير سوري، وممكن تراك شفت البلدان عنايه الاثنين يا تيفا، بس الساعه الثانيه ان شاء الله، وتاني مره ما تجيش متاخر لو سمحت عشان بيفوتك حاجة.

وكمان شيخة الجبري وصلت دلوقتي بتسمعنا وتقولي وصلنا دلوقتي بنسمعكم الامارات وبطالع الراديو. متأخريش تاني يا شيخة الجبري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب 2-18-10-8-66 رقم التليفون، 1-99-9 رقم الاس ام اس، و 010-490-94 رقم الواتساب. ابعتولي عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه او ما نفسكوش. وطيفة ما طلعتش طيفة، طلعت فيروز. طب ما ايه طيفة اللي مكتوب فوق ده؟ ايه فيروز؟ احنا ناقصين لخبطة. يلا نسمع بقى الحب كله، يلا بينا.
0: سمعني مزيكا.

الزمان كله أنا عشت ليه زمان.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الندوة التثقيفية 44 بعنوان وطن الأبطال بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة. أقام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر، ثم أدلى بمداخلة بهذه المناسبة شدد خلالها الرئيس على أهمية الحفاظ على الوعي الوطني، محذرا من محاولات تستهدف تشويه الذاكرة الوطنية وطمس الحقائق التاريخية، ومؤكدا أن عملية بناء الدولة تعد جهدا متواصلا لا يتوقف. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية شهدت محاولات للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1976، وأنها تواصل اليوم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز قدراتها وتحقيق التنمية. وشدد الرئيس على أن التحديات الاقتصادية قابلة للتجاوز، وأن الأهم من كل ذلك هو الحفاظ على الدولة وصون بقائها واستمرارها، خاصة أن التحديات تظل قائمة في مسيرة الدول على اختلاف مراحل تطورها. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر خاضت على مدار السنوات 14 الماضية حربا شرسة ضد الإرهاب، تكبدت خلالها الدولة تكلفة تجاوزت 120 مليار جنيه، فضلا عما قدمه أبناء الوطن من تضحيات وشهداء، إلا أن تلك المعركة انتهت إلى تحقيق الأمن والاستقرار. هذا وأكد الرئيس أن الخطر الأبرز الذي لا يزال قائما يتمثل في محاولات استهداف الوعي الوطني والعبث بالذاكرة الجمعية للمصريين، مشددا على ضرورة اطلاع الجميع بمسؤوليتهم كل في موقعه من أجل تعزيز الوعي العام. كما أكد الرئيس السيسي أن مواجهة هذه التحديات ليست مسؤولية أجهزة الدولة وحدها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بأسره. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد عقب اجتماع الحكومة اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين وجذب استثمارات جديدة. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات البترول. المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أكد في تصريحات خاصة للراديو 90 حول منتدى مصر المقرر انطلاقه في 19 من أكتوبر الجاري، أكد أن الحكومة تكثف جهودها للاستماع إلى مشكلات المواطنين

والعمل على حلها، موضحا أنها عقدت بالتزامن مع الاستعدادات للمنتدى لقاءات مجتمعية مكثفة مع المواطنين وصناع الرأي، مع إعطاء أولوية للمعارضين الذين سيكونون أيضا من أبرز الحضور في فعاليات المنتدى. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التايلاندية على هامش العشاء الذي أقامه رئيس وزراء تايلاند لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين. وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي وحشد الاستثمارات. اقتصاديا، مجلس الوزراء وفق خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها استكمال صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع. ورياضيا، فريق الأهلي لكرة اليد استطاع التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: مستمعي راديو 90 90، ننضم الآن لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية 44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
1: طب بعد 8 سنين لو محدش قال لك كنت تعتقد ان هو كان امبارح، كان تعتقد ان الكلام اللي بيتقال ده امبارح او النهاردة يعني، وسمعنا كلام النهاردة كتير قوي. التحدي بتاع 73 لما الدكتور أحمد بلغيت وزير مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية وقامة سياسية وعلمية كبيرة جدا جدا وشاهد على التاريخ يعني، واتكلم عن تحدي 73 وراح مقارنه بتحدي 2013. بس أنا عايز أقول ليكم، في 73 كان التحدي استعادة الأرض، ودلوقتي التحدي دايما مش استعادة الأرض، هو كان في 2013 استعادة الدولة والهوية، استعادة الدولة والهوية اللي حبوا إن هم يعني يستولوا عليها، واللي وقف قدام منها أو اللي وقف حائط صد فيها هو المصريين، والقوات المسلحة استجابت لهذا الأمر ووقفت ليه. بس أنا هقول شوية ربط ما بين 73 و 2013. زي ما قلت إن الرئيس السادات الله يرحمه كان قائد عظيم، وكان مفكر كبير قوي قوي، وكان ليه رؤية عظيمة جدا جدا في السلم، في السلام وفي الحرب. وبعد ما حصلت معركة 73 سنة 76 حب يعمل مسار للتنمية. أرجو أن أنتم تنتبهوا لكل كلمة أنا بقولها لكم، أنا مش بتكلم على مرحلة أنا مسؤول عنها، أنا بتكلم على تاريخ. فحب يعمل إصلاح اقتصادي سنة 76 ويزود بعض أسعار السلع في الوقت دوت، وخرجت الناس وعملت مظاهرات من مصر لغاية أسوان وتراجع عن القرار، عن قرارات الإصلاح الاقتصادي. طيب الله، ده راجل اللي حقق انتصار عظيم جدا جدا في 73، وراجل وطني كبير وقاد الدولة بتحدي من أكبر التحديات اللي قابلتها في عصرنا الحديث ده. وبعدين لما جه يعمل شوية إجراءات للإصلاح الاقتصادي الناس راحت رفضت ده. لا، خلي بالكم اللي أنا هقوله لكم ده، لأن اللي كان في ناس جوه المجتمع المصري هي دائما تسعى أولا مش للإساءة للذاكرة، لتحطيم الذاكرة. الجهد اللي اتعمل في الوقت دوت في الأربع سنين اللي فاتوا اللي هما آسف من 73 ل 77، خلاص يعني، فعايز يبني بلد بقى يستعيد يعني، المعركة لسه ما خلصتش، معركة بناء الدولة. استعادة الأرض جزء، لكن بناء الدولة ده أمر مستمر على طول، بس الإمكانيات ما تسمحش. الله، يعني الإمكانيات في سنة 77 و 76 و 75 وحتى بعد الحرب ما تسمحش. أيوة، ده عدد السكان ما كانش وصل 40 مليون يمكن، يعني ما تسمحش. أيوة، لكن مين اللي بيعبس في فهم الناس ووعيها ويبني فاصل ما بين الحقيقة وما بين الواقع، الحقيقة والواقع اللي موجود حاجة، واللي بيتبني ويترسم للناس حاجة تانية. زي ما هم قدروا من 73 للنهاردة يرسموا صورة مختلفة تماماً عن 73 ويتخرجوها من مضمونها قوي، ويبقى الناس زي ما بيقولوا كده، احنا بنقرا على مواقع التواصل كلام كتير وما بقناش نصدق نفسنا، مش بنصدق الدولة، مش بنصدق الإعلام، مش بنصدق المسلسلات، مش بنصدق التلفزيون، مش بنصدق الأفلام. أنا بتكلم على 73. الحكاية هي هي، أصل هو الفكرة، فكرة الذاكرة، الذاكرة هي الحصن الحقيقي لأي أمة. الذاكرة الحقيقية هي حصن الأمة. لو قدرت أعبى وأضيع هذه الذاكرة وشوهها، أنا هقدر أعمل، أو أقدر اللي بيرتب الترتيب ده يقدر يأذي هذه الأمة، لأنها نسيت، لأنها نسيت الحكاية فخلاص. لما نسيت الحكاية اللي هي الحقيقة والواقع، هيتحط حاجة تانية. يعني انت بتعمل إصلاح اقتصادي 76-77، والنهاردة انت بتعمل إصلاح اقتصادي 2016، يعني كم سنة؟ يعني 50 سنة، مش كده؟ ولا 40 ولا ايه؟ 50 يعني. مال ايه بقى؟ 76-2016 40 سنة، يعني في ال40 سنة ده ما تعملش حاجة؟ هتقول كل كلامك في الموضوع ده ايوه، لان انتوا ما عندكمش تحدي تاني غيره. الاكل والشرب والاقتصاد والكلام ده، دي مسائل وقت بتاخد وقتها، وبفضل من الله سبحانه وتعالى هيتم تجاوزها، سواء فانا موجود او بعد مني، لان الناس مش هتبطل شغل ومش هتبطل تكبر وتنمو الدولة. المهم يبقى في دولة، المهم ان الدولة تستمر، انما التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، والناس بتيجي تاخد وقتها وتمشي، ويجي حد تاني واللي بعده، والتحديات تبقى موجودة تتحل جزء منها وبعد كده جزء آخر، وهي دي الدنيا. المعركة اللي أنا بتكلم فيها دي معركة، لا أنا ما قلقش عشان ربنا موجود، أنا ما بقلقش عشان ربنا موجود ومطلع عليا وعلى كل الجهد اللي احنا بنعمله من أجل البناء والتنمية والتعمير للناس خلال المدة الزمنية اللي ممكن تكون برضو. حد يقول لك ما هو برضو من 2014 للنهاردة، يعني 12 سنة ممكن قوي. وأنا كمان والله بحبكم، بحبكم وقلقان عليكم. اللي أنا عايز أقوله في النقطة ديت، في خلال المدة دي كلها كان في حرب على الإرهاب وسقط شهداء ومصابين والجيش. 120 مليار دول بأني أسعار؟ بأني أسعار؟ بأبو 50 ولا أبو 15؟ 120 مليار اللي اتصرفوا دول بأني أسعار؟ عشان الحرب على الإرهاب. ما اقصدش بالكلمة بني أسعار دي حاجة، لأن اللي أكتر من كده هو من سقط واستشهد في المعركة يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه، وكنا بنقول إن المعركة دي هتنتهي، وبفضل الله هتنتهي بسلام وعدت، وزي ما أنتوا سمعتوا كده في قلنا وأعلنا إن بفضل الله سبحانه وتعالى تغلبنا عليه. لكن هيظل في خطر دائم، هو تحطيم الذاكرة. هنا اللي مطلوب مننا كلنا، وأنا قلت الكلام ده من كام يوم لما جبت المحافظين وجبت أجهزة الدولة بالكامل وجبت مجموعة من عمد مصر، وقلت لهم انت 4500 قرية، لو انتم يا مصريين، المدرس في المدرسة والأستاذ في الجامعة والعمدة في قريته، تحسبتوا من فكرة الخطر المحتمل على إسقاط الدولة من الداخل، وكلنا اشتغلنا عليها تقول لي انا عايز الاعلام يتحسن، انا عايز مواقع التواصل نشتغل عليها، انا عايز نعمل مواقع للرئاسه الجمهوريه وللوزارات تتكلم وتدي الحقيقه. ده هم وصلوكم ان انتم ما بتصدقوش، وصلوكم ان انتم ايه ما بتصدقوش، مهما انا اقول لك مش مصدق. طب اعمل ايه؟ اذا المعركه ما بقتش معركه أجهزة الدولة فقط، دي معركة دولة، معركة دولة يعني معناها ان احنا كلنا بنتكلم على حاجة واحدة. بكررها من 2011، من 2011 هاخد كده بره السياق شوية وهقول لكم ان انا وانا كنت في الوقت دوت كنت مدير المخابرات الحربية، فكنت بلتقي بالقوى السياسية كأحد أعضاء المجلس، فكنت بلتقي بالتيارات كلها والمرشحين للرئاسة كلهم جم، وسمعت منهم وكلمت معهم أقول له هتعمل إيه في التعليم؟ يتوهني. أقول له هتعمل إيه في الصحة؟ كلام حلو. هتعمل إيه؟ هتعمل ايه في التحديات ديت؟ عندكم برنامج؟ عندكم خطة؟ انت عارف الحكاية؟ كنت بقول لبعض الطيارات الدينية يعني انت عندكم مراكز دراسات استراتيجية؟ فيقول لي لا. اقول له طب انت عايز تتولوا مسؤولية البلد دي ازاي؟ عندك معرفة بتحديات الدولة وعندك حلول لها ولا لا؟ فما لا ما عندوش. هو الفكره بس خليني يعني ايه عادني على المكان دخل. طب يا سيدي ما هو والله العظيم انا عايز انا بحلف بالله بقى، هو حد عايز يمسك البلد دي يقعد يخليها تعمل مظاهرات سنه ونص لغايه لما يجيبها على الارض؟ أقولها تاني، حد بتاع حد بيفهم يعني إيه دولة يخرج الناس لمدة سنة ونص كل يوم جمعة، جمعة اللي مش عارف إيه والغضب إيه والكلام ده لغاية لما يجيبها على الأرض وبعدين يمسكها؟ يمسكها أنت هتلاقي فيها حاجة؟ هتعمل إيه في اللي أنت عملته؟ هتعمل إيه في اللي أنت عملته؟ سنة ونص أنت بتجيبها على الأرض، ضيعت الاحتياطي في البنك المركزي خلص، زودت الأعباء بتاعت المرتبات من 80 مليار جنيه ل 240 مليار جنيه من غير ما يكون في موارد، ماشي، الوقود اللي كل حاجة بقت على الأرض، السياحة تراجعت، معدل النمو بقى بالسلب. حد يعمل كده بيفهم إنه عايز يترشح سواء كان بني آدم أو تنظيم أو مؤسسة أو كيان أي حد يعني يجيبها على الأرض وبعدين يمسك الدولة؟ طب أنت إذا كان هي ما كانتش قايمة قبل منك، ما كانتش قايمة قبل منك، فأنت فاكر لما أنت هتجيبها على الأرض بشوية الحاجات اللي بتعملها ديت وتيجي تمسكها بعد كده؟ المشير طنطاوي الله يرحمه كان بيسألني بيقول لي أنا هسلم الحكم كده للإخوان المسلمين، يعني كان بيثق فيا شوي. قلت له آه، فخلي بالكم اللي هقوله. كان اللقاء ده كان في المجلس الأعلى، لو تم انتخابهم ياخدوا الحكم. فكله طبعا يعني اللي هو السيسي بيقول نديهم الحكم. قلت له يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟ اسمعوا كلامي كويس، يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟ لو أنا كإنسان بحب بلدي هقول تبقى مصر عايشة مع أي حد، مش لازم تبقى معايا انا. المهم مصر تعيش، مش مهم مع مين، المهم هي تعيش. والمئة مليون والمئة وعشرة مليون اللي موجودين ما يدعوش، مع مين مش مشكلة، مع مين مش مشكلة. فالله يرحمك الرجل الحكيم، وختمت قلت له لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لو الناس ادتهم صدقة خلاص والأمر لله بعد كده. إذا كنا احنا مسلمين أمرنا لله، إذا كنا احنا فعلا مؤمنين وعارفين إن ما فيش خطوة على خطوة بتتم إلا بالله سبحانه وتعالى. وكانت بيسألوني السفيرة الأمريكية بتقول لي مين حيجي، قلت لها الإخوان، قالت لي وبعدين، قلت لها حيمشوا، قالت لي ليه حيمشوا، قلت لها لأن التحدي اللي في مصر أكبر من أي طيار موجود في مصر، أكبر من الإخوان، وأكبر من الرئيس السيسي، وأكبر من الرئيس السادات، وأكبر، لكن مش أكبر من شعبها، مش أكبر من شعبها. يبقى احنا يهمنا ايه؟ نحافظ على شعبها، واي تحدي بعد كده هيتم التعامل معه والتجاوب عليه، يعني تجاوزه والتغلب عليه. اي تحدي للدولة المصرية في ياخد له 10 سنين. انتوا الاجيال اللي موجودة قدامنا كلها، حتى اللي في الصف الاولاني، انت ما شفتش الناس اللي عاشت في الخمسينات كانت بتعاني من ايه؟ انهم مش موجودين معاك. الناس اللي كانت عايشة في الستينات موظفين وشغالين في مصر، انت ما شفتهمش، ان هم مش موجودين دلوقتي، هم غالبيتهم يعني رحل عن الدنيا. فانت جيل بيسلم جيل صحيح، لكن الذاكرة ما بتسلمش، لكن الذاكرة وتسلمت مظبوط كنا هنعرف ان التحديات للدولة المصرية تحدي بيسلم تحدي، يتخفف احيانا، يتحل جزء منه، يتحل كله، إنما تفضل الدولة المصرية وشعبها هو الأساس. فكان زمان حولوا الواجب الوطني قبل حرب 73، الواجب الوطني للدفاع عن الوطن إلى عمل، فكان كل القوات المسلحة بتعمل ليل ونهار من أجل الاستعداد للمعركة. أنا عايز أقول لكم دلوقتي، أنا بقول لكم إن الواجب الوطني دلوقتي هو العمل. أقولها تاني، قبل حرب 73 الواجب الوطني اللي هو تحرير الأرض خلى القوات المسلحة والشعب المصري يتناسى تماما نفسه. كان الظروف بتاعت الناس صعبة جدا، وظروف الجيش كانت أقصى مما تتصوره، لكن كان ليل ونهار الإرادة من حديد للإعداد، لدرجة إن بقى الكلام دوت بقى واجب وطني إنك تشتغل وتصبر وتستحمل. طب النهاردة بقى بعد لما نيجي نتكلم عن الفترة اللي احنا فيها، بقول لكم بقى الواجب الوطني هو العمل. إذا كنتوا خايفين عليها وبتحبوها يبقى نشتغل. قلت لهم أنا ما عنديش غير العمل والصبر مع الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذة لميس الحديد، هاتوا أول لقاء اللي هو لقاء الإعلامي، يعني ما قلتش حاجة تانية، ما قلتش أنا هخلص لكم الحكاية، أنا لا ما قلتش كده. طب ليه ما قلتش كده؟ عشان أنا كنت راجل أمين ومخلص إن شاء الله وشريف في طرح رؤيتي للدولة المصرية وللمطلوب لتقدمها. يمكن السياسيين يعني يقولوا كلام معسول وكلام من هذا القبيل لما يجي يقدم نفسه ان هو هيحل المسألة، ان هو يخش يعني ما تخافوش ادوني صوتكم وانا ان شاء الله هخلصها. لا انا ما قلتش كده، انا قلت البلد دي عايزه عمل وصبر. طب يعني قلت لهم هو كده ما فيش عندي غير كده، وهنبدا الساعه 5 الصبح. وقلت انا في حديث سابق قبل كده، قلت صحيت انا وبعدين ما حدش صحي. امال ايه؟ اوعى تفتكر ان البلد دي هتقوم وتكتب اسمها في التاريخ بالوزراء والرئيس ورئيس الوزراء وكده، لا لا، ده بكل بني ادم ماشي في الشارع يكتب اسم مصر. كل بني ادم ماشي في الشارع يكتب اسم مصر لو هو اتاكد وفهم ووثق في نفسه ان هو رقم. لو في ورقه ما اتشالتش تبقى مش نظيفه البلد، ورقه. فكل عمل مقدر ومطلوب يعني. ف دي نقطه حبيت بس اشير لها. دكتور زياد اللي كان بيتكلم فبيقول اللي بيتعمل في مواقع التواصل وازاي هم بيدخلوا الناس اللي بتخش على المواقع دي في فقاعات، يعني يبقى عايش مع نفسه ويبقى بعد كده سهل التأثير عليه. أيام الكلام ده كان بيتعمل برضه في أيام 68 و69 و70، وكانت لما الحرب النفسية دي بتتعمل بس بوسائل تانية. قد تكون دلوقتي أكثر جدارة لأن خلوا كل واحد لوحده، لكن وقتها كانت الناس بتتكلم مع بعضها أكتر وكده. إذن الحرب النفسية اللي بتتعمل على الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت ودلوقتي والأيام اللي جاية هتستمر، لأنها الهدف منها إرادتك يا مصري. إرادتك يا مصري هدف منها إيه؟ إرادتك. لو قدر يحطم إرادتك خلاص الباقي سهل، لأن احنا هنقدر نصمد قدام أي حاجة لو عندنا إرادة ليها يعني. اوعوا ابدا كل اللي بيتعمل ده، اللي بقى خلاك مش شايف او خلانا مش شايفين اي حاجه غير اللي هما بيقولوه، وبيحاولوا انتاج الموضوع يقول لك ده احنا مش عارف مين هيمسك ايه ومين يتولى ايه وكلام كده. في دستور للدوله ديت، في دستور احنا وافقنا عليه للدوله ديت، ما حدش هيمسه. وبالتالي خلاص ما فيش حدش يعبس بقى، حدش يعبس بعقلكم. وبالمناسبة أي حاجة بتتعمل هي الناس اللي ممكن تنجحها أو ما تنجحهاش. فالكلام اللي بيتعمل دلوقتي بقاله كم وزاد قوي خلال الخمس ست شهور اللي فاتوا او السنه اللي فاتت دي، مع السياق العام اللي بيمر في منطقتنا والضغوط اللي بتتم، يمكن يفجروا الموقف في مصر. فاكرين كده؟ وعشان كده بقول، طب انا ممكن اقول ايه؟ ما يهمنيش. لا يهمنا ويهمنا كلنا، وكل اب وام مسؤولين عن اولادهم في بيتهم الصغير والكبير، يوعيه ويفهمه ان الخراب، والله انا مش بخوفكم المره دي مش هتقوم تاني، والله والله والله كان ربنا سبحانه وتعالى في 2011 و12 و13 جابر لخواطر المصريين ورحمهم من الشر اللي قبل الدول التانيه، وادانا فرصه. فخلي بالكم من بلدكم مش مني، خلي بالكم من بلدكم. كل مسؤول زي ما انا قلت كده في 2018 والدكتور مصطفى يشهد عليا، اي لقاء قبل ما ابتدي اتكلم في الشغلانه دي خلي بالكم واتكلموا واقولوا الحكايه والروايه. فيقول لك يعني هو ما زهقش بقى، اذا كان حمايتها كده عمري ما هزهق. كل نداء لكل الناس في مصر، الشباب الصغير، الشباب الكبير، الرجال الكبار، السيدات الكبار، الصغيرين، حصنوا بلدكم ضد المؤامرة دي. ما بقولش حصنوا الرئيس. طب ليه بقول لكم كده حصنوا بلدكم؟ كان خالد عبد العزيز وزير الشباب، ولاني مره من حوالي 8 9 سنين بتكلم، فقال لي انت في ايه، انت بتتكلم وفي حاجه الدنيا زي الفل مش كده خالد؟ قال لي في ايه؟ قلت له لا لا لا، انا عندي موضوع ان انا الشعب والدوله المصريه تتحصن ضد كل المخاطر. في كلام كتير بنقوله، وفي كلام كتير قوي ما بنقولوش لاسباب كتير. فالموضوع ده اللي اتكلم عليه، واللي اتكلم عليه الدكتور محمد قبل كده فيما يخص شبكات التواصل والحرب الدائره اللي على مصر وعلى المنطقه، يمكن كل الكلام ده يتلاشى قدام اراده الناس. ان حضرتك تتكلم مع ابنك او بنتك او حفيدك او حفيدتك لمده 5 دقائق كل ما تشوفه، الا مصر الا مصر الا مصر الا مصر، بس مش مطلوب منك اكتر من كده. مكتوب منك انك تعرف اكتر في الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه. عايز تتكلم على الاقتصاد اتكلم، بس اعرف. عايز تتكلم على التعليم وماله، بس اعرف. عشان وعينا بتحدياتنا يبقى واضح، ووعينا بإرادة المعالجة وتمنها يبقى واضح. طولت عليكم، بس انا لقيت ان انا اقرا كلمه اقول فيها اكتوبر واللي حصل وكلام من هذا القبيل. يبقى نقطه معالي الامين العام السابق بيتكلم فيها، قال ان يعني سينا وكده. وانا سمعت التصريح بتاع احد المسؤولين الاسرائيليين لما بيتكلم على ان احنا يعني مش هنحارب يعني عشان هنخاف على سينا. فانا عايز اقول له يا عم، واحنا مين قال لك ان احنا عايزين نحارب؟ هو احنا ما عندناش اجنده لحد؟ احنا ارضنا معانا وحاربنا عشان ناخدها وخلصت. فبيقول لك يعني ايه هم اللي هيوقفهم عن الحرب؟ ان سينا ممكن تتاخد منهم. الله، هو انت لسه الهواجس بتاعه الستين سنه اللي فاتوا لسه في دماغك ان انا ممكن اقوم ليا مطمع في حاجه عندك؟ لا، انا مطمعي حاجه واحده، احافظ على بلدي وحدودها. مطمعي ايه يا فندم؟ احافظ على بلدي وحدودها وارضها بس. طالما ان احنا بنحترم اراضي بعضنا البعض، انا ما عنديش مفيش حاجه خفيه احنا مجهزينها، مفيش حاجه احنا خفيه يعني اجنده خفيه. ومش انا بقول كلام كده، ولو كلمت اي حد في الشارع المصري ما عندوش يقول لك لا انا احنا سينا معانا وحدودنا مؤمنه الحمد لله، فخلاص مفيش حاجه يعني. مش هتكلم كتير عن اكتر من كده لكم يعني، بس حبيت اختم بالكلمه ديت عشان اقول طول ما احنا حدودنا في سلام وامان، احنا ده في معاهده سلام بيننا وبين اسرائيل، وما عندناش اي مطامع لهم فيهم يعني او في ارضهم ولا حاجه. ولما بنتكلم على حل الدولتين ويعني بنقول ان ده مخرج حقيقي واستقرار هيتحقق لو اتعملت دوله فلسطينيه جنبا الى جنب مع الدوله الاسرائيليه ويعيشوا في السلام. كلام مش جديد يعني، دولتين، دوله اسرائيليه تحترم ودوله فلسطينيه تحترم. ده احنا بنقوله على ان ده رؤيتنا للاستقرار، مش بقى للجيل دوت، لاجيال طويله قادمه، لخمسين ومئة سنه جايين. فاحنا حريصين جدا على ان احنا نخفض من التصعيد في منطقتنا، حريصين جدا جدا جدا على ان الازمه بتاعت الخليج يتم ايجاد حل لها بشكل دبلوماسي، حريصين جدا جدا على امن اشقائنا في دول الخليج وفي المنطقه العربيه كلها، لان احنا بنعتبر ان امنهم من امننا. امن القوم العربي، الامن القومي في الخليج هو امن قوم مصر. واحنا عشان كده دورنا بنحاول. ايوه طبعا، يعني الامن القومي في الخليج هو امن قومي لمصر، زي ما قال الامن القومي لمصر هو امن قومي لهم، واحنا بالتالي عشان كده داعمين تماما لاشقائنا في الخليج واستقرارهم، داعمين تماما لاشقائنا في الخليج واستقرارهم، ومستعدين نقوم بدور او مش مستعدين، احنا بنحاول نقوم بدور لتخفيض التصعيد والحفاظ على الممرات الملاحيه عشان تعود المنطقه الى ما كانت عليه واكثر. فبس يعني نتمنى ان احنا نوفق في الخروج من المأزق الكبير اللي منطقتنا موجودة فيه، في كل الدول اللي بتقابل تحديات. يعني كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش خلي بالكم من مصر، ما تنسوش خلي بالكم من بلدكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعي الراديو 99، كانت هذه هي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضور ندوة تثقيفية 44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90. هواها مصري.
2: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعة الثانية من يوم الأربعاء، يعني ساعة الهاوس ميوزك والأورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات الهاوس كلها. فكان في تراك مطلوب مننا راسي شاب، كان حد طالبه في الساعة الأولانية فبنلعبه اهو. وفتحي كمان بعت لنا على الواتساب بيقول لي مساء الخير يا مينا، كان عايز أعرف اللي بتغني كل ده كان ليه. دي مطربة بتغني اسمها إيمان الشميتي، وعايز يسمع رايداك ليلى مراد بصوت حسين الجسمي، يعني الاثنين الحلقه الجايه ان شاء الله. وبيقول لي روبرت اسعد هو اللي بيغني الحب كله. بالظبط كده مظبوط، متابع يا فتحي ومذاكر، برافو عليك. مين تاني؟ ملك، احلى برنامج وايه التركات الجامده دي وايه الجمال ده. ومعلش مش بحضر كتير عشان الثانويه، بس مبسوطه الحلقه جامده واي حاجه منك حلوه. بس يا ملك وربنا يوفقك، ويعني شويه شويه راديو وشويه مذاكره او ذاكري على الراديو. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29، ليلا 19. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39%، ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 25، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 22. الغردقة نهارا 31، ليلا 23. بورسعيد نهارا 29، ليلا 21. وأسوان نهارا 36، ليلا 21.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: هو للأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا يا رب المزيكا يكون عجبتكم على خير خيالكم بإذن الله. استنوني كل أسبوع كل 3 و4 من 7-9 حضر لكم مزيكا جديدة وتركات جديدة وتبسطوا معايا إن شاء الله. وبعدي على طول طبعا زميلتي العزيزة بسنت بكرو وحلقة مهمة جدا جدا جدا من قد المقام. اسمعوها تبسطوا جدا وشوفكم على خير وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الندوة التثقيفية 44 بعنوان وطن الأبطال بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة. وفي مداخلة أدلى بها بهذه المناسبة، أوضح الرئيس أنه خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المخابرات الحربية كان يرى آنذاك أن الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها يظل أولوية مطلقة، مؤكدا أن المعيار الأهم لدى كل من يخلص لوطنه هو بقاء الدولة واستمرارها بغض النظر عمن يتولى إدارة شؤونها. وأشار الرئيس السيسي إلى قناعاته بأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية أكبر من أي تيار سياسي أو رئيس أو جماعة، لكنها ليست أكبر من قدرة الشعب المصري وإرادته. وتعقيبا على مسألة التواصل الاجتماعي وموضوع الحرب النفسية، أوضح الرئيس السيسي أنه حتى في الستينيات والسبعينيات كانت توجد حرب نفسية ولكن بوسائل مختلفة، وأنها سوف تستمر وسوف تستهدف إرادة المصريين، محذرا الشعب المصري من حملات التضليل. وأشار الرئيس إلى أن للدولة دستورا وافقنا عليه للدولة، ذاكرا أن أحدا لن يمسه، أكرر سيادته أن أحدا لن يمسه، مشددا بالتالي على ألا يعبث أحد بعقول المصريين. هذا وأوضح الرئيس السيسي أن ما تشهده الساحة خلال الأشهر الماضية من شائعات ومحاولات متعمدة لتزييف الوعي واستثارة الرأي العام يندرج في إطار مساع تستهدف زعزعة الاستقرار وتفجير الأوضاع داخل الدولة المصرية. وأكد الرئيس أن مسؤولية مواجهة هذه المخططات تقع على عاتق الجميع من خلال رفع مستوى الوعي وتوضيح الحقائق للرأي العام، محذرا من أن تعرض الدولة لاضطرابات مماثلة لما شهدته عام 2011 من شأنه أن يترتب عليه تداعيات جسيمة تهدد استقرارها وقدرتها على الاستمرار. مزيد من القراءة والتحليل حول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك.
2: مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: أكثر من رسالة الحقيقة أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم غاية في الأهمية، ولكن لو هبدأ مع حضرتك من أن الرئيس دائما ما يعول على وعي المواطن المصري وإدراكه لما يحيط به من تحديات، كيف قرأت تأكيد الرئيس في هذه الجزئية تحديدا وأهمية الحفاظ على الوعي الوطني؟
2: في الحقيقة لأنه هذا التأكيد والوعي الوطني والذاكرة الوطنية هي يعني أصل الحكاية، أصل القصة، لأنه التلاعب بيتم من خلال الوعي، وهدم الأمم والدول بيتم من خلال يعني اختطاف الوعي وطمس الذاكرة وطمس الهوية. وإحنا شفنا السيد الرئيس لما يعني اتكلم وربط سيادته 1973 ب 2013، وأكد على أنه هنا في 73 كان الهدف واضح والعدو واضح. إحنا في 2013 كان هدف هذه الدولة استعادة الدولة واستعادة هوية الدولة، لأن الدولة كانت اختطفت

0: تلاشى وانهارت. وبالتالي هنا كان لابد من ثورة 2013 لاستعادة الملامح الدولة المصرية، دولة بحجم مصر، مصر القوية العفية، مصر للمصريين. وبالتالي هنا يعني دائما تتطور الحروب من مرحلة إلى أخرى. طبعا لو هنتكلم حتى في 73 كان لها آلياتها وأدواتها برضو في الحرب والتشكيك في حرب أكتوبر وولاك. أيضا الآن فكرة الهدم بالتشكيك، الهدم بإثارة الإحباط، الهدم محاولات الهدم في نشر اليأس، بالتكذيب كل شيء، بمحاولات لشط ما يحدث من إنجاز وغير ذلك. وبالتالي هنا بتستخدم أدوات كثيرة جدا، وزي ما شفنا النهاردة وتابعنا فكرة التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي وكيف تستخدم في ضرب الوعي. وبالتالي هنا هدم الأمم بيتم من خلال التلاعب بي وتزييف الوعي. وبالتالي هي القضية دي. والحقيقة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتحدث هذه المرة فقط عن فكرة الوعي، ولكن يعني دائما يؤكد على الحفاظ على الوعي. السيد الرئيس النهاردة الوعي هو ممكن في الأسرة، في المجتمع، كل واحد يكلم أولاده 5 دقائق عن مصر.
1: صحيح.
0: إلا مصر، وهنا قال نصا إلا مصر. وبالتالي هنا يعني احنا يعني لابد انه الاجيال يعني تتفتح اعينها بعيدا عن الطاقات السلبيه على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: طيب استاذ جمال، عذرا للمقاطعه، ولكن رساله اخرى غايه في الاهميه اريد ان اتوقف مع حضرتك عندها. رئيس اكد يمكن مرتين متتاليتين ان للدوله دستور لن يمسه احد. برايك ماذا تحمل هذه الرساله في توقيت حساس بالتاكيد تشهد فيه عده دول تحديات على المستوى الداخلي او الخارجي ايضا؟
0: مصر دوله قانون ودوله مؤسسات.
1: نعم.
0: وبالتالي هنا عندما يتحدث الرئيس فهو يعني كل حرف يعني وكل كلمة وكل معنى. وبالتالي هنا يعني الحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية والحفاظ على القوانين ده أمر مهم جدا، لأن إحنا يعني لو نتذكر مع بعض بعد 2011 إيه اللي حصل.
1: نعم.
0: عطل كل شيء، الدستور، قطعوا الرأس القانونية والدستورية، وأصبحت أصبح الوطن مثل السيارة بلا فرامل، منحدرة من أعلى كمان. وبالتالي هنا يعني عندما يعني نؤكد على فكرة الدستور، نؤكد على فكرة القانون، إذا بنؤكد على استقرار الدولة، نؤكد على مؤسسات الدولة. والحقيقة هنا إنه لازم يعني كمان يعني يؤكد على رسالة مهمة جدا، إنه هناك فرق بين محاولة الهدم وبين أزمات موجودة يمكن تجاوزها كما قال السيد الرئيس.
1: على سبيل المثال أزمات اقتصادية يمكن تجاوزها.
0: بالضبط. أيوه. طبعا، لأنه إحنا معه الرئيس السادات في 76 كان عمل محاولات الإصلاح الاقتصادي.
1: صحيح.
0: خرجت مظاهرات واحتجاجات وتعطل هذا المشروع كما أكد السيد الرئيس اليوم النهارده. وبعد 77 وكان عدد ما سكان مصر في 77 حوالي 40 مليون. وبالتالي هنا كانت الظروف مختلفة، كانت تعطلت أيضا ولم تكتمل. مصر هنا إحنا لما نشوف مؤشر المسار الإصلاح الاقتصادي في مصر من بعد 2013 لغاية دلوقتي، شوف التكلفة كانت قد إيه، وشوف المطبات قد إيه. لأن الفكرة النهاردة والحقيقة أكد عليها السيد الرئيس ليس في بقاء نظام أو بقاء حكم فقط، الفكرة في بقاء الرئيس قال كده، في بقاء الدولة ووجود الدولة والحفاظ عليها وعلى استقرارها أهم من أي شيء.
1: ويمكن زي ما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي نصا أنه قد تكون التحديات أكبر من جماعة، أكبر من دولة، أكبر من رئيس، ولكنها أبدا لن تكون أكبر من الشعب المصري. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات المهمة. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شرفت بحضرتك يا فندم.
0: شكرا لك يا شكرا لكل السادة المستمعين.
1: تحياتي. استكمالا للدقيقة الأولى، في تصريحات خاصة للراديو 90 حول منتدى مصر المقرر انطلاقه في 19 من أكتوبر الجاري، وجه المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل رسالة إلى المواطنين مؤكدا أن وضع المواطن يمثل المهمة الأولى للحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها خلال المرحلة الراهنة، مشددا على أهمية الاستماع إلى مشكلاته والعمل على حلها بصورة فورية، وهو ما بدأت الحكومة تكثيف جهودها بشأنه خلال هذه المرحلة. هيئة الدواء المصرية نفت ما تردد بشأن وجود عدد من الزيادات السعرية التي تم الترويج لها ووجود قرارات زيادة أسعار تم إصدارها ويتم تطبيقها في يناير القادم. وأكدت هيئة الدواء استقرار سوق الدواء المصرية وتوفر مختلف المستحضرات والبدائل العلاجية بصورة منتظمة دون وجود أي أزمات تبرر ترويج مثل تلك الادعاءات. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد عقب اجتماع الحكومة اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين وجذب الاستثمارات الجديدة. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات البترول. ورياضيا، فريق الأهلي لكرة اليد توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة 9 في التاريخ والرابعة على التوالي عقب فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: مساء الفل والسعادة لكم اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام، وحلقاتنا دايما أربع خميس من 9-11 بالليل. لسه يا جماعة احنا في شهر أكتوبر، وأكتوبر الحقيقة له طعم خاص عندنا كمصريين. شهر النصر بنتذكر فيه دايما نصر أكتوبر المجيد 73، وأكيد كلنا النهاردة تابعنا الندوة التثقيفية 44 وتابعنا فعالياتها وفرحنا بكل التفاصيل والتكريمات ومطربين الجمال والفيلم اللي اتقدم عن المقاتل المصري، الفيلم اللي بيقدم الحقيقة درس عسكري يتدرس في الكليات العسكرية حوالين العالم. كمان زي أي مواطن مصري منكم تابعت الحقيقة بدقة ويعني اللي هو قاعدة ومركزة جدا كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو زي ما بيقولوا باللغات الإخبارية أو باللغة الإخبارية التصريحات. الرئيس النهاردة الحقيقة كالعادة بيكلمنا وهو رب البيت وهو رب العيلة، فاستوقفني أكتر من جملة وأكتر من تعبير، منهم أن المعركة أو معركة مصر النهاردة أو معركة المصري النهاردة أو الإنسان المصري أو الشخصية المصرية زي ما بنقول في قد المقام هي معركة الوعي. معركة الوعي، ان انت شايف الصورة كاملة، شايف الواقع كامل حواليك، وتبقى واعي جدا زي ما بيقولوا لسياق اللحظة، اللحظة التاريخية اللي انت عايشها. السياق ده زمني ومكاني، وحواليك ايه اللي بيحصل وجوه ايه اللي بيحصل، والعدو واضح ولا مش واضح، وهل هو عدو واحد ولا اكتر من عدو مستتر. زي ما دايما بقول لكم في قد المقام، السم في العسل، لازم نبقى منتبهين، لازم نبقى شايفين، لازم نرجع نبص في الماضي عشان نقرأ النهاردة ونقرأ بكرة. ويمكن النهاردة الندوة التثقافية 44 النهاردة ده كانت زي ما بيقول العنوان الكبير، ربط نصر أكتوبر 73 ب 2013، لأنه الحقيقة يعني في 73 العدو كان واضح، انت عارف العدو مين، تمام؟ انت 2013 وانت بقى ماشي كده من 2014 انت عمال داخل عليك تكنولوجيا وداخل عليك فيسبوك وداخل عليك اجندات وداخل ناس عليك متخفية، ومعركة وعي واجندات وفكر وضرب في موروثات وضرب في رموز، وعايزيننا نفقد الذاكرة ومبقاش في وعي وطني ولا ذاكرة تاريخية للمصريين، ونشكك في هنا ونشكك في هنا، وبنستخدمين بقى طبعا فكرة انه في اجيال كتيرة مش واصل لها اي حاجة وعايشة على اليوتيوب وعايشة على التيك توك وعايشة على كل الحاجات. فالحقيقة كلمات السيد الرئيس النهاردة بتفكرنا دايما بهويتنا المصرية، يعني دايما نبقى فاكرين احنا مصريين، ومصر عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، عندنا ريادة في كذا، عندنا ريادة في كذا، وعندنا نصر في اكتوبر. ده بيطلعوا كمان يشككوك في نصر اكتوبر، ما كانش نصر ولا حاجة. يعني احنا علينا كل حد في مكانه، سواء انا هنا حضرتك في الاستوديو او حضرتك في البيت او حضرتك في البيت او في محيط العائلة او او او الى اخره، ان احنا طول الوقت نمشي على فكرة ان احنا بنبني الولاد، بنبني البنات، بنبني حتى الناس اللي ما عندهمش المعلومة، بنذكر بالمعلومة. علشان كده دايما بكون في قد المقام، اولا افكر نفسي وافكر حضراتكم بمقامتنا المصرية وباخلاقنا وسلوكنا المصري المصري اللي بنقعد نقول يا وحشنا جدا ان احنا يبقى عندنا مروءه، وحشني جدا ان انا لما اتخانق على ماتش وزملكاوي واهلاوي انا وصاحبي نلعب طاوله بعد كده لانه بنتخانق فعلا بجد دلوقتي، وحشنا. وعشان كده برضو في قد المقام دايما يكون معايا ضيوف يفكرونا بشخصيتنا وبناها. الماضي واصل دايما بالحاضر، ودايما دايما مصر بخير بولادها الوعيين. المعركة معركة وعي، المعركة ما انتهتش زمان، كان العدو واضح، النهاردة العدو مش واضح. العدو الحقيقي الوعي المنقوص أو المزيف. الحقيقة الوعي ما بتوقفش أبدا عند النخب وعند الإعلاميين والمثقفين خالص. نبص للصورة كاملة، للواقع كامل، ونشوف كلنا العالم حوالينا، وبالفهم والصبر يعني مصر دايما بخير، مصر دايما أمان. يعني احنا يعني عايشين في أفضل اللحظات، بس نفهم ونعي.

الحقيقة من كلمات السيد الرئيس النهاردة خلي بالكم من مصر، لو بنحب بلدنا هنشيل حملها، نفهمها ونفهم هي محتاجة مننا ايه، كل حد فينا في موقعه في اللحظة اللي احنا عايشين فيها وشايفين احداث كتيرة حوالينا، يعني نحمد ربنا اولا على نعمة الامن والامان ونعمة الدولة الواحدة، وان احنا قلبنا لسه على قلب بعض، يعني الحمد لله فهم وصبر للحظة اللي يعني العالم كله بيعيش الحقيقة. فكرة الوعي، معركتنا معركة وعي، ايوه لازم نعي ونبني صح زي ما كنا بنبني وما زلنا بنبني البني آدم. بني آدم اتبنى خلاص، كل حاجة بقت

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يتوج بلقب البطولة الإفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة في التاريخ والرابعة على التوالي عقب فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن زيادة قيمة الدعم المالي السنوي المقدم إلى الاتحادات الوطنية 54 الأعضاء في الاتحاد بنسبة تصل إلى 33% ليصل إلى 700,000 دولار. ومنافسات دوري أبطال أوروبا تشهد في العاشرة مساء عدة مواجهات أبرزها لقاءان مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان وروما مع ريال مدريد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام 199 رقم الاس ام اس و2-18-10-8-66 هو رقم التليفون والواتساب 010-490-90-4. حلقتنا النهاردة في قد المقام عايزة أتكلم معاكم في كم حكاية كده. أول حاجة أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ بمناسبة بقى الماتش اللي كان من يومين واحنا كده يعني كده كلنا كمصريين نقعد نبقى متأهبين جدا للماتش والبطولات وكده، وخاصة لو أهلي وزمالك، والحكاية دي عندنا من زمان جدا. بس شوف بقى فكرة التعصب اللي هي أصلا يعني احنا مش متعصبين، احنا بيبقى عندنا فكرة الانتماء للنادي أو الولاء للنادي. والفرق الانتماء والولاء ده فرق مهم هقول لكم عليه كده احنا بنتكلم، بس لو حد عارف من حضراتكم يبعت لي كده ايه الفرق ما بين الانتماء والولاء، لانه المفردتين شبه بعض واحنا عندنا لبس فيهم. فما بين المنتمين للنادي الاهلي والموالين للنادي الاهلي، وما بين المنتمين والموالين لنادي الزمالك يحصل العركة. بس زمان كانت العركة شكلها لطيف، وبعدين السينما شوف بقى مت ايه قالت لك انا اقرب الحكاية للناس، شوف بقى الفن يعمل ازاي. فدخلت السينما وعملت حكايات شفناها كلنا على الشاشة، حكايات ظريفة ولطيفة، وظهرت شخصيات وأفلام وإفهات وبقت جزء من الذاكرة الشعبية المصرية. فأنت النهاردة لو أنت مثلا أكيد كلنا يعني شفنا مثلا رجل فقد عقله، وكلنا شفنا يا كابتن إكرامي بنحييه طبعا، وعادل إمام والأهلي والزمالك وفريد شوقي وسهير رمزي و كريمة مختار الأم، وتفاصيل لطيفة ظريفة جدا تقوم تهدي التعصب والفاناتيك زي ما بيقولوا كده بلغة الخواجة، ويخلوا المسألة يعني ايه جميلة. شحاتة بكف مثلا، فانت طول الوقت مع شحاتة بكف ونور الشريف تكتشف انه اصلا كان حلم حياته قبل الفن انه هو يبقى بيلعب في نادي الزمالك، وتلاقي المسألة بسيطة جدا. لكن بتلاقي النهاردة بقى الخناقة على ايه؟ يعني كانوا زمان الفن يعمل كده ويخفف المواضيع. اولا عايز اقول لك بقى كم سؤال كده تبعت لي على 199 او على الواتساب اللي هو 010-490-94 او تكلمني في التليفون على 218-10-8-66. قول انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه اول ذكرى بتفتكرها مع فريقك سواء ده او ده، او حتى اسماعيلاوي بقى، ترسانه يعني، منصوره، نادي المنصوره، نادي السكه الحديد، نادي المصري اللي هو بورسعيد، يعني شوف بقى كده يعني ايه انت النادي بتاعك. وهل في فيلم اتكلم عن الكوره انت تحبه جدا بيفكرك مثلا بمرحله مهمه في حياتك؟ السؤال الاهم ايه الفرق ما بين الانتماء لفريق او الولاء لفريق؟ حد يعرف او لحاجة في الحياة يبعتولي برضو على 199. صباح غدنا تغين وقليل الاهلي والزمالك اهي، نسمع كده حتة منها وبعدين نانسي عجرم كمان غنت الاهلي والزمالك. مفيش الترسانة، مفيش دمياط، مفيش نادي المصري. ده المصري ده يا نهار ابيض، ده احنا شوفنا زمان شويه ماتشات للمصري وكنت وانا صغيره اقول ايه المصري، ايه علاقته ببورسعيد؟ ما يبقى اسمه نادي بورسعيد. فاحكي لكم حكايه المصري، ليه النادي المصري اسمه النادي المصري مش بورسعيد؟ يعني تفاصيل كتير قوي قوي قوي قوي.

طيب على الواتساب حد بعت لي مساء الفل، رقم اخره 84، بيقول لي ممكن اشترك؟ طبعا I'm trying to call you but number busy. لا النمبر مش busy ولا حاجة. 2 18 10 8 66.

بصوا الكلام ما بتفرقش اهو مفيش تعصب. الاثنين حلوين الاثنين بتاع مين جوه عيوني.

ساعات يا جماعه اول ماتش تشوفه مع بابا او ماما او خاله او اخوك الكبير وهو بيشرح لك بقى، والكوره دي بيبقى قواعد لعبه كره القدم، ويقول لك هنا بقى الوينج ليفت وهنا الوينج هنا خط الوسط وهنا مش عارفه ايه. الحقيقه احيانا الفريق بيبقى عنوان لذكرياتك مش مجرد نادي بتشجعه. قول لي كده، انت اخترت فريقك بنفسك ولا ورثته عن حد في العيله؟ انت حاسس ان انت اخترته فانت، ولا انت منتمي ليه بحكم البطاقه كده، يعني بطاقه عيلتكو انت زملكاوي؟ انا مثلا زملكاويه، هتقولي ليه؟ هقولك علشان بيتنا زملكاوي. مين زيي كده؟

النهاردة حلقة الأسئلة، أنت ممكن تغير انتمائك الرياضي لنادي مع مرور الزمن ولا ولائك له على حسب بقى الأهلي مثلا دلوقتي عالي، الزمالك عالي، ولا المسألة عندك كده يعني ورث، يعني اللي هو لا لا لا لا ده أبويا وعيلتي وخالي وجدي زملكاوي، لا لا لا ده أنا من أيام عادل المأمور في الزمالك، ده أنا من أيام فاروق جعفر. يعني فكرة الانتماء والولاء للنادي ده ممكن تغير النادي كده بعد ما انت يعني كبرت بقى، وانا شايف انا فاهم اكتر دلوقتي ولا المسألة فين، انت اهلاوي ولا زملكاوي، وايه اول ذكرى بتفتكرها مع فريقك، ايه الفرق ما بين الانتماء للنادي او الولاء للنادي، حد عارف الاختلاف يبعتلي على 1 2 9.

0: مع بسنت بكر.
1: بعد ما نستمتع بصوت محمد فؤاد الحقيقة كمان شفناه النهاردة في احتفالات الندوة التثقيفية 44 كان متألق الحقيقة، يعني صوته صوت مصر، يعني صوت مصر برضه، يعني صوت محدش يقول لي أنا في حد بس هو صوت مصر، كل مطربين مصر هم صوت مصر، يعني مين اللي موافقني يبعت لي على 199 يقول لي أنا موافق. لا الحقيقة بصراحة يعني أنا ابن فؤاد، يعني فؤاد وعمرو ومحي وحمائي والبنات طبعا بقى، يعني كلهم اسمائهم كل يعني كتير جدا جدا. هنروح نسمع اسعاد يونس ونرجع مكملين في

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: مرة السلطان قرر يتنكر ويتفقد أحوال البلاد والعباد، نزل الشوارع لف ودار وراح وجه، اطمن للي اطمن له وقرر يغير اللي ما عجبوش طبعا. وبعد ما خلصت جولته رجع القصر. السلطان رجله ورمت من اللف طول النهار وبقى مش قادر يتحمل الألم. جاب الوزراء تاني يوم وقال لهم أنا ناوي أكرر التجربة دي والجولة دي كتير، بس مش هقدر أتحمل اللف ده كله، افرشوا شوارع المدينة كلها جلد والجلد يبقى مريح للرجلين. مهرج السلطان قال له بعد إذن مولانا يعني ممكن أقترح اقتراح تاني؟ السلطان أذن له بالكلام. المهرج قال بدل ما نفرش شوارع المدينة كلها جلد، ممكن جلالتك تحط تحت رجلك حتة جلد وتتنقل بيها زي ما انت عايز ونربطها في رجليك. الخليفة عجبته الفكرة، او لازم بقولك كده. الخليفة شاف ان ده احسن كتير وقرر تنفيذ الفكرة ولقاها مريحة جدا. بعدها الوزراء بدأوا يحطوا حتة الجلد دي، بعدهم الموظفين، وبعدهم بشهور قليلة بقى عامة الناس ماشيين لابسين حاجة كده في رجليهم. الحكاية دي بيحكوها عشان يقولولنا ازاي بدأ الانسان لبس الأحذية، يمكن تكون حقيقة ويمكن لا، ويمكن ليها اصل بس مبالغ فيه. اصلا ده مش مهم يعني، المهم كمالة الحكاية. لما الناس كلها بقت بتلبس الأحذية، السلطان جاب المهرج وقال له قول لي يا بهلول جاتلك منين الفكرة دي؟ زمان مهرج الخليفة ما كانش بس اللي بيضحكه، أو ما كانتش دي أساسا المهمة الأولى بتاعته، لكنه كان بيقدم الحكمة للسلطان ولو في صورة كاريكاتير أحيانا. المهرج قال للخليفة يا مولاي عشان تغير وضع ما مش لازم تغير العالم كله، محدش حتى لو كان السلطان ذاته يقدر يغير الكون ولا ينقله للأحسن في غمضة عين كده. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

لكن الحكمة بتقول إيه؟ بتقول ابدأ بنفسك. أيوة، الحكمة البسيطة دي أو بقينا احنا نشوفها بسيطة هي سر كل تغيير. إيه الأسهل؟ إني أعدي على الناس واحد واحد أقول له يتصرف إزاي وما يتصرفش إزاي، ولا إني أتصرف كما ينبغي؟ مشكلات كتير قوي ممكن تتحل لو فكرنا زي المهرج الغلبان ده، الحكيم ده، العظيم ده. تخيل بقى، تخيل لو كل واحد قرر الالتزام بقواعد المرور، بس قرر الالتزام هو نفسه بقواعد المرور، ما يمشيش عكس مهما كان الأمر، حتى لو هيلف كيلو مثلا، ما يكسرش إشارة حتى لو كنا 3 بالليل، ما يعديش السرعة المفروضة، ما يكسرش على اللي جنبه، ما يلزقش في اللي قدامه. كل الحاجات اللي كلنا عارفين إيه الصح فيها وإيه الغلط. تخيل لو كل واحد قرر إنه يتخلص من اللامؤاخذة، يعني الزبالة بتاعته، بطريقة متحضرة وآدمية كده، وما يرميهاش في الشارع أو يحدفها من المنور ولا البلكونة. قال يعني حطير في الجو، ما هتنزل في الشارع برضو يا ناصح، يا أنبه إخواتك. ويتصرف باعتبار الشارع ده بيته أو امتداد لبيته. تخيل لو كل واحد عمل التصرف السليم في أسهل الأمور، بلاش الحاجات الكبيرة المعقدة المكلكعة، بقولك أبسط الأمور، واهتم بحالته هو، وفكر في نفسه هو قبل ما يفكر في تعميم كل حاجة. ياه، عارفة أنه حلم، لكن وماله، ما نحلم. ثم إني مش مصدقة إننا بعد كل هذا التقدم والتحضر مش قادرين نوصل للي وصله مهرج فقير أو مؤلف قدير من آلاف السنين. والله زي ما بقولك كده.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه نداء إلى جميع المصريين بضرورة التمسك بوطنهم وتعزيز وعيهم وتحصين بلادهم ضد محاولات الاستهداف والتآمر، مؤكدا أن الحفاظ على الدولة هو المسؤولية الوطنية الأولى للجميع. وخلال الندوة التثقيفية 44 بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي عقدت بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، أكد الرئيس أن مصر خاضت حربا دفاعا عن أرضها واستعادت كامل أراضيها، وشدد على أن الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدرات شعبها، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تحمل أي أجندات خفية وأن أولويتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي في إطار من السلام والاستقرار. وأوضح الرئيس السيسي أن تبني مصر لحل الدولتين ينطلق من رؤية ثابتة وقناعة راسخة بأن هذا المسار يمثل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وأكد الرئيس أن هذا ليس طرحا جديدا، بل يمثل الرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار لأجيال طويلة قادمة. وأضاف الرئيس أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة وإيجاد حل للأزمة في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار للأشقاء في دول الخليج، مشددا على أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما أكد أن مصر تدعم أشقائها في دول الخليج وهي مستعدة للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد عقب اجتماع الحكومة اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين وجذب استثمارات جديدة. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات البترول. هيئة الدواء المصرية نفت ما تردد بشأن وجود عدد من الزيادات السعرية التي تم الترويج لها ووجود قرارات زيادة أسعار تم إصدارها ويتم تطبيقها في يناير القادم. وأكدت هيئة الدواء استقرار سوق الدواء المصرية وتوفر مختلف المستحضرات والبدائل العلاجية بصورة منتظمة دون وجود أي أزمات تبرر ترويج مثل تلك الادعاءات. اقتصاديا، البنك الدولي يؤكد قدرة مصر المستمرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الأقليمية والضغوط التمويلية. وفي أحدث تقاريره الصادرة في أكتوبر الجاري حول الآفاق الاقتصادية، توقع البنك الدولي استقرار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر عند مستويات معتدلة على مدار السنوات الثلاث القادمة. وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الأقليمي. ورياضيا، فريق الأهلي لكرة اليد توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة التاسعة في التاريخ والرابعة على التوالي عقب فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: واحد 99 رقم الاسم اس و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون والواتساب 010-490-90-4. بكرة في حالة قد المقام هيكون معنا أو هتكون معنا على الهوى الإعلامية الكبيرة سهير شلبي من 9-11 في حلقتنا بكرة. وطبعا انتوا عارفين او اللي متابع راديو 90-90 على سوشيال ميديا بنصور الحلقة اثناء اذاعتها على الهوى بودكاست ويتذاع بعد كده على اليوتيوب تشانل راديو 90-90 على اليوتيوب وكمان على صفحة الراديو على كل بقى الحاجات الفيسبوك والانستجرام والتيك توك كمان. سهير شلبي طبعا يعني تقدر تقول ان هي قدمت كل انواع البرامج ولما تفتكر ماسبيرو او لما تروح حتى الماسبيرو زمان تلاقي طبعا شغل ليها كتير ما بين لقاءات مع رموز مصر زي الاستاذ نجيب محفوظ زي احمد زكي فاتن حمامة دكتور احمد زويل وطبعا يعني اسماء كتيرة جدا برامج كتيرة ما بين المنوعات وما بين التوثيق وما كانش اسمها بقى ساعتها الوثائقية او ان برامج وثائقية لا كان اسمها يعني تحت برامج المنوعات. المهم انه انا مش هحرق حكايات لكن انا بكرة هتكون معايا ضيفتي اللي يحب يتابع بكرة من 9-11. نرجع لموضوعنا النهاردة وازاي لما بنقعد نقول القوى الناعمة القوى الناعمة القوى الناعمة من القوى الناعمة مثلا السينما فالسينما قدرت تقلل فكرة التعصب ما بين الاهلي والزمالك مثلا بالافلام زي ما احنا كده ذكرنا وبنسأل لحضراتكم السؤال ايه اكتر فيلم بتحبوا قدم فكرة الكورة والاهلي والزمالك. طبعا في اجماع من اول كده دسوقي مساء الفل دسوقي بيقول بحب جدا رجل فقد عقله في حبكة درامية وكوميدية ثم غريب في بيتي تمام. يعقوب خيري مساء الفل مايكل مساء الفل سعاد نصر مساء الفل أحمد أبو عزة أحمد أبو عزة كمان بعت لنا على 010-490-90-4 بيقول لي بص يا أستاذة أنا أبويا زملكاوي وأنا أهلاوي. طب كويس جدا يعني أنت مش وارث الحكاية. بيقول أنا وأخويا الصغير كنا بنتفرج على ماتش أهلي وزمالك في ماتش لما الأهلي كسب 5-1 أخويا الصغير قعد يضايق فأبويا طلع يجري وراه بالخشبة ولا بالمنفضة لا بيقول ولا بالمقشة في الشارع طلع يجري وراه بالخشبة في الشارع عشان كان عايز يضربه لأنه ضايقه جدا. فكرة الانتماء والولاء نادي فكرة مش بعيدة جدا عن الانتماء والولاء للأوطان بالمناسبة أو لوطنك يعني وده جزء من أجزاء الوعي ان انت تبقى فاهم ان انت لما تبقى منتمي لمكان وعندك ولاء لحاجة تانية ده يعني ده مفهوم. ولما تكون منتمي وعندك ولاء لنفس الحاجة زي ما انت منتمي للزمالك وعندك ولاء للزمالك حتى لو الزمالك ده ما بيلعبش حلو او حتى بيخسر او العكس او الاهلي يعني لكن فكرة ان انت تكون منتمي لمكان او لبلد او لنادي لكن ولائك بقى النادي تاني غربي بيلعب احسن نادي الحتة دي مهمة جدا في منطقة وعينا بكل الحاجات ولا انتوا مش معايا طب من قلبي شيرين

طيب يا جماعة ابعتوا لي كده أغاني شيرين نعمل ميكسات على الهوا، ولا تسيبوا لي الاختيار أنا، ولا أنتوا يعني إيه؟ أبو عزة مساء الفل، أخيرا اتجرأت، حاضر عينيا. مين كمان عايز يسمع شيرين في ميكس دلوقتي على الهوا؟

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا النهاردة سواء كانت اقتصادية
0: أو
1: حدث، مصر بتشهد حدث لأول
0: ومعلومة ومعرفة نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل نقاش لازم
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية، بيكون معانا دايما كل الأخبار من كل أنحاء
0: العالم، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي، ومن أخبار الفن في لقطة
0: كل ده أكتر في آخر من الحد للخميس الساعة 11 مساء

0: اسمع إلي وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
2: وزي ما الفنون ومنها فن السينما يهدي التعصب الرياضي مثلا زي ما قدمونا في السينما المصرية أفلام كتيرة اتكلمت عن الكورة وقربت فكرة اللعيب كمان إنسانيا، فعرفنا كمان اللعيبة برا الملعب زي ما شفنا إكرامي كده في رجل فقد عقله، وطبعا يعني لاعبين كتير في المنطقة دي. السينما كمان بتعمل حاجة مهمة جدا لأن هي بتأرخ لك شكل البلد والمواصفات والسلوك والحكاية يعني والقضايا اللي كانت شغلة البلد في هذا التوقيت أو يعني ما شابه، أو قصص مصرية جدا أو روايات مصرية جدا. والأدب كمان بيبقى له شق كبير في أفلام السينما. فطبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو بيهتم جدا بالحفاظ على التراث السينمائي المصري، ومن خلال تدشين فكرة بقالها كام سنة كده اسمها ترميم الأفلام. بالمناسبة من اسبوعين كده الشاعر الكبير جدا جمال بخيت عزمني قال لي تعالي علشان احنا في مقاوية يوسف شاهين وبتعرض فيلم العصفور بعد ترميمه، وانا الحقيقة ما كنتش شفت فيلم العصفور، لكن انا عارفة ان هو فيه الحقيقة كانت ايه رايات النصر نشيد اللي هو تنة تنتا عارفة اللي هو علي اسماعيل ونبيلة أنديل الشاعرة والموسيقار الكبير علي اسماعيل عاملين النشيد ده مع بعض، واخدوا يوسف شاهين حطوا فيلم العصفور. وفي كمان غنوة الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللي هي مصر يما يا بهية يما طرحة وجلبية، والغنوتين دول متاخدين جوه الفيلم ومعمول كمان الموسيقى التصويرية كده متقطعة وبتاع. والفيلم يعني بسرعة جدا لغاية لما نبقى نعمل كده حلقة مخصصة عن أفلام يوسف شاهين، احنا عملنا قبل كده بس نعمل تاني. طبعا الفيلم بيتكلم عن نكسة 67 وبيوريك ايه اللي كان حاصل وشكل مصر ووقت ما حصل الضرب وحصلت الهزيمة والشعب المصري عمل ايه والمواطنين العاديين في الأحياء الشعبية عملت ايه وإلى آخره. كنت بتكلم في الترميم بقى، فالفيلم ده مترمم. طيب ايه بقى مهرجان القاهرة السينمائي هيرمم ايه السنة دي؟ هيرمم فيلم القاهرة 30. وطبعا القاهرة 30 ده صورة نقدية بامتياز للمجتمع المصري في الثلاثينيات، وطبعا سعاد حسني، واتعرض الفيلم 66 وكان اخراج مخرج الواقعية في مصر صلاح ابو سيف. وزي ما احنا عارفين سعاد حسني واحمد مظهر وحمدي احمد في دوره يعني العظيم محجوب عبد الدايم وعبد المنعم ابراهيم وتوفيق الدائم. كمان غروب وشروق سينما السياسه والصراعات الاجتماعيه، هو يعني توصيفه كده. وده كان انتاج 70 وده اخراج كمال الشيخ. وفيلم الزوجه الثانيه 67 برضه هيترمم، وبرضه هو لصلاح ابو سيف وسعاد حسني تمثيلا وشكري سرحان. وطبعا ده يعني الزوجة الثانية من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية، يعني ثلاث أفلام بهترمم لسعاد حسني للحفاظ على ذاكرة السينما وذاكرة مصر. يا جماعة الترميم ده بيشمل إيه بقى؟ الصورة تتنعم تتظبط، الشريط الصوت في السينما برضو يتظبط، يتعمل له يعني يتحط بقى ايكولايزر، يتحط مش عارف ايه حاجات كده، لو في مشاهد فيها حاجة يعني كولرز مش مظبوطة، او حتى لو ابيض واسود يطلع كده حتة سودة، لو تفتكروا كده في الافلام القديمة حتة سودة كده تغطي الكادر او المشهد، كل ده بيترمم وبيبقى الفيلم كأنه لسه معمول دلوقتي حالا. كمان فيلم البوسطجي الحقيقة هو طبعا من اشهر افلام شكري سرحان، والقصة للاديب يحيى حقي برضو بيترمم، وطبعا ده كان يعني عن صراعات الفرد مع المجتمع، وتقدم 68 وبيقدم الفيلم الحقيقة قسوة التقاليد الاجتماعية ومحاصرة الانسان في مكانه. فيلم مهم جدا، الافلام دي هتكون موجودة مترممة وتتعرض في مهرجان القاهرة. لكن ثلاث افلام لسعاد حسني، انا شخصيا كبسنت، انا كبسنت مبسوطة.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 19، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 59%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 25 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 22، الغردقة نهارا 31 ليلا 23، بورسعيد نهارا 29 ليلا 21، وأسوان نهارا 36 ليلا 21.
1: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. شخصية أدي المقام.
2: الحقيقة يا جماعة فكرة الوعي دايما بنأكد عليها في قد المقام وفنوننا المختلفة، سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة وأدب وكتب وأثر وتاريخ. كل ده بيرفع هذه المسألة، يرفع هذا الوعي. ولما تركز كمان جدا في المفاهيم الانتماء والولاء وانتمائك للنادي وولائك للنادي، تفاصيل صغننة كده يعني تبني معانا كده شخصياتنا ونفتكر الماضي، علشان زي ما قلنا دايما نقرا النهارده ونقرا بكره ونقدر نبني نفسنا من اول وجديد. شخصيتنا اللي قد المقام هختم سريعا بكلام عن المسرح القومي، وهو شخصيه انا بعتبر المسرح القومي هو شخصيه، لانه هو اثر في اجيال وما زال يؤثر في اجيال وله هيبه كده. انا شخصيا دايما اكون موجوده في عروض. انا رحت مثلا ملك لير استاذ يحيى الدكتور يحيى الفخراني 4 مرات. لما تيجي تدخل المسرح القومي تلاقي لوحة كبيرة كده فيها مديرين المسرح القومي، فتلاقي من وسطهم شخصيتنا اللي النهاردة اللي هنعدي عليها سريعا لضيق الوقت. طبعا الفنان الكبير محمود ياسين لما كان مدير للمسرح القومي وأراد ان هو يعمل رواية مهمة او مسرحية مهمة، مش رواية أسفة، هي مسرحية مهمة، فنده على لينين الرملي الكاتب الكبير وقال له عايز مسرحية نعملها على مسرح الدولة المسرح القومي. وندى هو المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد، وأنا أشرف الحقيقة أني قدرت معاه حوار هنا في قد المقام، والحلقة موجودة على اليوتيوب، اكتب بسنت بكر قد المقام المخرج عصام السيد هتفرج عليها كلها. وعملوا أهلا يا بكوات، وطبعا يعني كان الكاست طبعا الأستاذ عزة العلايلي وحسين فهمي، وطلعت بكده زي ما أنا وثقت دلوقتي من الأستاذ عصام السيد على الواتساب كده، قلت له استاذ عصام هو استاذ محمود ياسين مثل في اهل النبكوات؟ قال لي هي طلعت بعزه العلايلي وحسين فهمي 5 شهور متواصله، وبعدين توقفنا. لما رجعنا شويه بالاستاذ محمود ياسين، وبعدين توقفنا شويه ورجعنا بقى مره تانية 3 سنوات بعزه العلايلي وحسين فهمي. محمود ياسين كمان الحقيقه ايقونه في سينما حرب اكتوبر 76، الرصاصه لا تزال في جيبي، وبدور هذا الشاب المصري الملامح جدا جدا جدا، رسخ بافلامه عن حرب اكتوبر شكل الجندي المصري ما فيهاش كلام. انا شخصيا من الاجيال اللي ما حضرتش اكتوبر، لكن اتفرجت على اكتوبر من الافلام، زي ما اتفرجنا برضو على الاهلي والزمالك في افلام، وزي ما السينما بتأرخ دايما وتكتب شخصيتنا وتحط فيها الذكرى والأثر. صوت محمود ياسين أنا دايما أقول، حتى لما كان الفنان محمد رياض معايا هنا على الهواء أقول له صوت محمود ياسين يعني أكتر حد قال كلمة بحبك حلوة في لنجاة الصغيرة، لما غنت له حمد لله على السلامة في وجفة الدموع. كمان أعتقد أنه صوت وإلقاءه في مصر الحبيبة مع صوت وردة يبقى لغاية النهاردة ما تسمعوا كده تحس بجلال جلال الوطن وجمال الوطن. خلاص الحلقة خلصت، أسيبكم يعني دقايق وهيبقى معاكم زميلتي العزيزة سمر إبراهيم، لكن بكرة بفكركم إنه بكرة على الهواء إن شاء الله هتكون معايا الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، وهنحكي يعني حكايات بقى سنوات كتيرة، يعني سنوات كتيرة بقى من تقديم البرامج وإعدادها كمان على فكرة، أيقونة بنحييها مبدئيا. اللي يحب يتابعنا بكرة من 9 لـ11 سيبكم مع إلقاء الأستاذ الكبير محمود ياسين في ذكرى وصوت وردة الجميلة ومصر الحبيبة هذه الأنشودة. الحقيقة أنا يعني هطلعها كده على الهواء، ويا رب كده ألحق الوقت وأنا نازلة كده أسمعها معاكم على الهواء.

جلال الملك أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقين. وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين.

تشهد الندوة التثقيفية 44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر ويكرم عددا من أبطالها. الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحفاظ على الوعي الوطني محذرا من محاولات تستهدف تشويه الذاكرة الوطنية وطمس الحقائق التاريخية. الرئيس السيسي يؤكد أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية أكبر من أي تيار سياسي أو رئيس أو جماعة، لكنها ليست أكبر من قدرة الشعب المصري وإرادته. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية. هيئة الدواء تنفي صدور قرارات بزيادة أسعار الأدوية خلال يناير وتؤكد استقرار السوق وتوافر المستحضرات. البنك الدولي يؤكد قدرة مصر المستمرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الإقليمية والضغوط التمويلية. الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات للمرة الثانية في تاريخه. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومتابعة إخبارية جديدة لأهم الأخبار اللي حصلت النهاردة على مدار 24 ساعة اللي فاتوا، هنتابعها مع بعض في آخر اليوم في ملفات من إعداد زميلتي إيناس سيد ورئيس التحرير محمد السنباطي. حلقة النهاردة 14 أكتوبر 2026، موجودة معاك من دلوقتي ولحد الساعة 12. أنا سمر إبراهيم. هنبدأ كالعادة من عناوين ملفاتنا وتقاريرنا النهاردة. في ملفنا الرئيسي هنستمع لتعليق وتحليل حول ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال حضور الندوة التثقيفية 44 بعنوان وطن الأبطال في الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. ملفنا الثاني هيكون ملف اقتصادي أممي، هنكمل من خلاله متابعة مشاركة مصر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. في ملف منتدى مصر 2026 هنتابع التفاصيل مناقشات الحكومة النهاردة في اجتماعها الأسبوعي حول ترتيبات واستعدادات والملفات اللي هتطرح خلال منتدى مصر 2026. ضمن ملفاتنا أيضا قراءة خاصة في كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية عن حرب أكتوبر اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. النهاردة عندنا خبر مهم جدا وإيجابي جدا جدا، هنتابع تفاصيله بالتأكيد عن شهادة منظمة الصحة العالمية بأن مصر هي أول بلد يحافظ على المستوى الذهبي في التخلص من فيروس سي. داي سريع جدا وارجع لحضراتكم مرة تانية في أول ملف من ملفاتنا الإخبارية، تابعوني.

آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90.
1: عنوان ملفنا الأول والرئيسي النهاردة بتأكيد مصر وطن الأبطال اللي هنتابع من خلاله أهم الأحداث ورسائل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. من رسائل الرئيس السيسي النهاردة رسائل مهمة جدا للمصريين إنهم يحافظوا على بلدهم، رسائل وشهادات وحكايات نصر لأبطالنا في القوات المسلحة وتكريم لأبطالنا وأسرهم. من ضمن رسائل الرئيس كما تابعنا أن الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية وفكر، وأبناء الوطن قدموا تضحيات وشهداء، وإن أمن مصر هو امتداد للأمن الخليجي. خلينا نستمع في البداية لجزء من كلمة الرئيس السيسي النهاردة في الندوة التثقيفية 44 بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وارجع لحضراتكم مرة تانية نستمع.
2: لكن مين اللي بيعبس في فهم الناس ووعيها ويبني فاصل ما بين الحقيقة وما بين الواقع؟ الحقيقة والواقع اللي موجود حاجة، واللي بيتبني ويترسم للناس حاجة تانية. زي ما هم قدروا من 73 للنهاردة يرسموا صورة مختلفة تماما عن 73 ويتخرجوها من مضمونها قوي، ويبقى الناس زي ما بيقولوا كده، احنا بنقرا على مواقع التواصل كلام كتير وما بلاش نصدق نفسنا، مش مصدقين الدولة، مش بنصدق الإعلام، مش بنصدق المسلسلات، مش بنصدق التلفزيون، مش بنصدق الأفلام. أنا بتكلم على 73. الحكاية هي أصل هو الفكرة، فكرة الذاكرة. الذاكرة هي الحصن الحقيقي لأي أمة. الذاكرة الحقيقية هي حصن الأمة. لو قدرت أعبى وأضيع هذه الذاكرة وشوهها، أنا هقدر أعمل، أو أقدر اللي بيرتب الترتيب ده يقدر يأذي هذه الأمة، لأنها نسيت الحكاية فخلاص. لما نسيت الحكاية اللي هي الحقيقة والواقع، هيتحط حاجة تانية. يعني انت بتعمل اصلاح اقتصادي 76-77، والنهاردة انت بتعمل اصلاح اقتصادي 2016، يعني كام سنة؟ يعني 50 سنة، مش كده؟ ولا 40 ولا ايه؟ 50 يعني. مال ايه بقى 76-2016؟ 40 سنة. يعني في الاربعين سنة ده ما تعملش حاجة؟ هتقول كل كلامك في الموضوع ده ايوه، لان انتم ما عندكمش تحدي تاني غيره. الاكل والشرب والاقتصاد والكلام ده، دي مسائل بتاخد وقتها، وبفضل من الله سبحانه وتعالى هيتم تجاوزها، سواء فانا موجود او بعد مني، لان الناس مش هتبطل شغل ومش هتبطل تكبر وتنمو الدولة. المهم يبقى في دولة، المهم ان الدولة تستمر. إنما التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، والناس بتيجي تاخد وقتها وتمشي، ويجي حد تاني واللي بعده، والتحديات تبقى موجودة تتحل جزء منها وبعد كده جزء آخر، وهي دي الدنيا. المعركة اللي أنا بتكلم فيها دي معركة، لا أنا ما قلقش عشان ربنا موجود، أنا ما بقلقش عشان ربنا موجود ومطلع عليا وعلى كل الجهد اللي احنا بنعمله من اجل البناء والتنمية والتعمير للناس.
0: اخر اليوم مع سمر ابراهيم على الراديو 90-90.
1: احنا كنا بنستمع مع حضراتكم دلوقتي لجزء من كلمة الرئيس السيسي النهاردة في الندوة التثقيفية 44 بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، للتعليق على كلمة الرئيس ورؤية تحليلية ليها ينضم لنا على التليفون اللواء أركان حرب أيمن محمد إبراهيم سليمة. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك.
3: مساء الخير يا فندم، اسمحي لي احيي حضرتك واحيي الساده المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك يا فندم. يعني كما تابعنا اليوم في الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه رئيس كرم الرئيس عدد من ابطال حرب اكتوبر، ماذا يعني في وجهه نظر حضرتك هذا التكريم لدى المقاتل الذي اخلص وانتصر لوطنه واستعاد ارضه وكرامه بلاده؟
3: قيمة التكريم النهاردة من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يكرم أبطال القوات المسلحة اللي حاربوا في حرب 73 وضحوا من أجل الانتصار للبلد، كان فيها رمزية جميلة جدا. كرم ابتداء من رتبة اللواء وانتهاء بدرجة الجندي، حتى الجندي اللي كان موجود في حرب 73 وما زال على قيد الحياة كرمه النهاردة السيد رئيس الجمهورية. وما بيجي يكرم فندم ما بيكرمش الشخص نفسه المكرم، سواء كان لواء أو عقيد أو عميد، بالأسلحة المختلفة، سواء كانت مظلات، مدرعات، شايف قوات جوية، دفاع جوي، لكن ده بيتعمد إن الرسالة توصل لأبنائه وأحفاده إن جدك ده بطل. جد بيطلع على المسرح ويلتقط صورة تذكارية لتكريمه مع السيد رئيس الجمهورية هو وأبنائه وأحفاده. هي رمزية عظيمة جدا أن الدولة لا تنسى من ضحوا من أجلها ومن حاربوا وانتصروا، ولولا تضحياتهم لما كنا هنا الآن. الدولة دايما بتحتفي في ذكرى انتصار 6 أكتوبر 73 بالأبطال اللي قدموا أرواحهم وبالمصابين العمليات اللي احنا بنراهم لغاية النهاردة.
1: نعم، كما تابعنا اليوم أيضا وفي مناسبات عديدة الحقيقة، دائما ما يعول الرئيس على وعي المواطن المصري وإدراكه لما يحيط به من تحديات سواء كان في الداخل أو في الخارج. كيف ترى أهمية الحفاظ على الوعي الوطني اللي أكد عليها أو على أهميتها الرئيس النهاردة؟
3: والنهاردة كان في حاجة جميلة جدا، أستاذ رئيس الجمهورية زعوا خطابه الدورة التثقيفية لعام 2018 من 8 سنوات. نفس المحتوى يا فندم اللي في الخطاب اللي كان من 8 سنوات هو المطلوب النهاردة. إن أخطر ما تواجهه المجتمعات في عصر التواصل الرقمي مش نقص معلومات، اختلاط حقائق بالشائعات ونقد بالتضليل وتزييف وعد، وإن المحاولات لهدم الدولة ما زالت مستمرة بتتعدد أشكالها تتغير، ولكن هي من نصا من كلام السيد رئيس الجمهورية من 2011 بتتكرر وبيتغير الأسلوب، ولكن المحاولات ما زالت مستمرة. تزييف الوعي إن أنا يعني أدخل للشاب أو للشعب محتوى أركز له فيه على السلبيات وضخمها، أسفه له من الإيجابيات ودورها، أشككه في الدولة وأجهزتها وقياداتها ومؤسساتها، أقول له ما فيش حاجة كويسة في الحياة خالص.
1: لما يعني حرب نفسية بوسائل مختلفة،
3: حرب نفسية ده حرب نفسية مدروسة، دي حرب نفسية على مراحل. وبعدين الحرب النفسية دي ما بتبقاش فندم للشعب كله، دي بتاخد شريحة، الشريحة اللي بتستجيب معاها بتعللها الرنك، بتخليها في في في في في مكان تاني، وهكذا تبدأ مع واحد من الأول لغاية ما تطلعه لغاية المستوى اللي هو ساخط على البلد، لا يرى أي شيء إيجابي، تعظم له من السلبيات، ناقم حتى على أسرته، على أوضاع اقتصادية، على مش شايف أي حاجة كويسة في البلد.
1: لفت نظري في كلام حضرتك سيادة اللواء إن هي هذه المحاولات بتستهدف شريحة معينة، أي من هذه الشرائح حضرتك بتشوف إنها بتستهدفها بشكل أكبر من غيرها؟
3: بص يا فندم، زمان كانت عشان تبث شائعة تنتقل من شخص لآخر ومن شخصين لشخصين، ولكن النهاردة مستخدمي هواتف المحمود، ودي كانت في محاضرة برضو النهاردة في الندوة اللي كان ليها شرف حضورها، كان محاضرة للدكتور زياد توفيق، قال ان في يعني في 85% من الشعب المصري مستخدم للانترنت وواعي هو بيعمل ايه. 85% دول جزء كبير منهم بيتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع الانترنت بجميع المواقع التي يستخدمها على انها حقائق. اي سطر بيطلع له على بساطة المستخدم وعلى سذاجة، يعني لو سمحتي لي في التعبير، المتلقي للمعلومة بياخد السطر المكتوب بصورة يقول أنا شفت كذا على إنها خبر، ما بياخدش ده.
1: ولو تسمح لي في إضافة إنه مثلا لو سألته طب أنت جبت الكلام ده منين أو إيه مصدرك، أنا شفته على الفيسبوك.
3: مفيش مصدر،
1: بيقول أنا شفته على الفيسبوك، يعني ده وكأنه مصدر رسمي.
3: فندم المواطن الواعي هو الذي لا يصدق كل ما يقال ويرفض كل ما يسمع حتى يتحقق منه، ويسأل زي ما حضرتك بتقولي كده عن المصدر، ويفحص الدليل، ويميز بين الحقيقة والرأي والشائعة. ده في كم واحد بيعمل كده؟ ده ماسك ده صباعه على الموبايل لايك وشير لايك وشير لايك وشير لايك وشير لايك وشير.
1: نعم، يعني الحقيقة أنه كل الأحداث اللي عدت على المواطنين المصريين بالتأكيد اكتسبوا يعني إدراك ووعي أكثر، وما يعول عليه الرئيس كثيرا في أكثر من مناسبة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء أركان حرب أيمن محمد إبراهيم سليمة، وكل سنة وحضرتك طيب وبلدنا بخير دائما.
3: حضرتك طيبة ومستمعينك بخير.
1: أشكرك. خلونا نروح مع حضراتكم نستمع لجزء آخر من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في الندوة التثقيفية 44 بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وارجع لحضراتكم مرة تانية نستمع.
2: احنا حريصين جدا على ان احنا نخفض من التصعيد في منطقتنا، حريصين جدا جدا جدا على ان الأزمة بتاعت الخليج يتم إيجاد حل لها بشكل دبلوماسي، حريصين جدا جدا على أمن أشقائنا في دول الخليج وفي المنطقة العربية كلها، لأن احنا بنعتبر أن أمنهم من أمننا. أمن القوم العربي، الأمن القومي في الخليج هو أمن قوم مصر، وإحنا عشان كده دورنا بنحاول. أيوة طبعا، يعني الأمن القومي في الخليج هو أمن قوم مصر، زي ما قال الأمن القومي لمصر هو أمن قوم لهم، وإحنا بالتالي عشان كده داعمين تماما لأشقائنا في الخليج واستقرارهم، داعمين تماما لأشقائنا في الخليج واستقرارهم، ومستعدين نقوم بدور أو مش مستعدين، إحنا بنحاول نقوم بدور لتخفيض التصعيد والحفاظ على الممرات الملاحية عشان تعود المنطقة إلى ما كانت عليه أكتر. فبس يعني نتمنى أن احنا نوفق في الخروج من المأزق الكبير اللي منطقتنا موجودة فيه، في كل الدول اللي بتقابل تحديات. يعني كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش خلي بالكم من مصر، تنسوش خلي بالكم من بلدكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: كنا بنستمع دلوقتي مع حضراتكم لجزء آخر من كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية 44 بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. وزي ما حضراتكم تابعكم، الرئيس قال لا توجد لمصر أي مطامع تجاه أحد، ونواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، وإن الأمن القومي لدول الخليج هو بالتأكيد جزء لا يتجزأ من الأمن المصري. هناك محاولات مستمرة تستهدف النيل من الوعي الوطني، ووجه الرئيس نداء مهم للمصريين انهم ياخدوا بلدهم من مصر. خلينا نستمع لرؤيه وتحليل لكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده من الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه ورئيس تحرير مجله الديمقراطيه. برحب بحضرتك استاذ احمد واهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. عايز أبدأ مع حضرتك من حيث انتهى الرئيس، يعني زي ما تابعنا وسمعنا الكلمة دلوقتي، الرئيس ختم رسالته بكلمة أو رسالة للمصريين خلوا بالكم من مصر. ماذا تتضمن هذه الرسالة الآن والعالم والمحيط الإقليمي والعربي يشهد توترات متصاعدة بطبيعة الحال؟
4: طيب، الرسالة الختامية ترتبط يمكن بآخر خطابين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وآخر خطابين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يرتبطان مباشرة برفع الوعي لدى المواطن المصري بما يحيط به من تحديات، سواء تحديات على مستوى الداخل أو تحديات على مستوى الخارج. ورفع الوعي هنا بيقتضي مواجهة كل ما هو موجه ضد الدولة المصرية من محاولات لتشويه دورها على في المكون الإقليمي، ومحاولات لتأزيم الوضع داخليا، ومن ثم خلوا بالكم من مصر هي رسالة مهمة جدا في هذا التوقيت. خلوا بالكم لأن ما دروس التاريخ بتقول أن استهداف الأوطان والحروب الجديدة تستهدف تكبير المجتمع ذاتيا من الداخل. وده بيتم من خلال حروب مش هنقول بقى الجيل الرابع، ولكن الإعلام الموجه والإعلام الذي يستخدم تزييف الواقع والتضليل الإعلامي. أدوات مختلفة جدا بيتم استخدامها للتأثير على وعي المصريين وفي فهم ما يحيط بهم من تحديات. فخامة الرئيس يتصور أنه بعد خطابين على هذا المستوى المكثف المعلوماتي، سواء الخطاب النهاردة أو الخطاب السابق، بيفترض أن المصريين يكونوا أدركوا بالفعل كم التحديات التي تعترض الدولة المصرية وكم التحديات التي تجابهها الدولة المصرية بكل شرف وبكل أمانة. ومن ثم وصياته الأخيرة للمصريين في نهاية خطابه: خلوا بالكم من مصر، لأن هذه هي الأمانة التي من المفترض أن يطلع بها كل مصري وطني أصيل يقوم بدوره تجاه وطنه ويقوم بدوره تجاه مؤسسته التي يعمل بها من أجل الارتقاء ورفعة شأن هذا الوطن.
1: كما تابعنا أيضا أستاذ أحمد في كلمة الرئيس السيسي اليوم تأكيده أن أمن الخليج هو جزء من أمن مصر القومي، وأن أمن مصر هو امتداد لأمن الخليج بطبيعة الحال. كيف ترى هذه الرسالة في هذا التوقيت تحديدا؟
4: في أبعاد استراتيجية رئيسية في رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمن القومي المصري وارتباطه بأمن الخليج في إطار منظومة الأمن القومي العربي وترتيبات نظام أمني إقليمي جديد يتم تشكيله. الأبعاد الثلاثة دول مهمين جدا: تأكيد الترابط بين أمن مصر وأمن الخليج باعتبار أن استقرار المنطقة العربية يؤثر في المصالح الاقتصادية والأمنية المصرية والعكس صحيح. البعض الثاني يتعلق بإبراز أهمية حماية الممرات المائية والممرات البحرية وتأمين الملاحة، انعكاسات الاضطرابات الإقليمية اللي حصل على مدار الثلاث أعوام الماضية مؤكد أن ليها أثار سلبية كبيرة، سواء على حركة التجارة، على حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وحتى مؤخرا على سعر النفط وسعر الطاقة، اللي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تعقد اتفاقا مع روسيا بمثابة اتفاق يسمح لروسيا بالخروج من نفق الضغوط والعقوبات الاقتصادية الموقعة عليها. الثالث يتعلق بتأكيد أن التحرك المصري بيستهدف خفض التصعيد وفقا لسياسة التوازن الاستراتيجي اللي بتنتهجها الدولة المصرية، ولا تهدف الدولة المصرية أبدا إلى توسيع نطاق المواجهات، لأنها تدرك أن اتساع نطاق المواجهات مؤكد أنها ستكون له ارتدادات سلبية كثيرة على الوضع في الإقليم ومن ثم الوضع في الداخل المصري. تعكس هذه الصورة في تصوري تصورا للأمن القومي يتجاوز الحدود الجغرافية المباشرة للدولة المصرية، ويأخذ في الاعتبار أيضا الترابط بين الأمن البحري والاقتصادي والطاقة والعلاقات العربية اللي بتمر بأزمة في غاية الصعوبة وغاية الحرج في ظل تكالب وتداعي الأطراف الراغبة في إسقاط الدولة الوطنية العربية واستمرار الاعتداء والاستمرار في الاعتداء على سيادتها الوطنية.
1: الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمح، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والقراءة التحليلية المهمة جدا. شكرا جزيلا لحضرتك.
4: كل شكر وتقدير لحضرتك. شكرا
1: جزيلا. هنطلع لفاصل وأرجع لحضراتكم مرة تانية في متابعة ملف جديد من ملفاتنا الإخبارية على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: تقريرنا النهاردة في آخر اليوم بخصوص تصريح مهم للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال الجيش أنقذ مصر في حرب أكتوبر و30 يونيو وكسبنا المستقبل في الحالتين. سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق ووزير الخارجية الأسبق أكد أن القوات المسلحة المصرية لعبت دورا تاريخيا في إنقاذ الدولة المصرية خلال محطتين فارقتين، الأولى في حرب 6 أكتوبر سنة 1973 والثانية في أحداث 30 يونيو بعد 40 سنة، وشدد على أن مصر نجحت في مواجهة التحديات التي هددت مستقبلها في المرحلتين الأولى في 6 أكتوبر والثانية في ثورة 30 يونيو. خليني أقول لحضراتكم بالنص جزء من تصريحات أحمد أبو الغيط خلال كلمته بالندوة التثقيفية 44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. قال إنقاذ مصر في أكتوبر وأنا كنت مصري عندي 25 سنة وشفت، يمكن ذكر بالنص المطحنة اللي احنا كنا فيها بعد 40 سنة، كنت وزير للخارجية وشفت ما كان يهدد مصر. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية مخاطبا الرئيس السيسي أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المصرية وقاد الدولة نحو معركة 6 أكتوبر، بينما واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع القوات المسلحة والشعب المصري قاد تحدي آخر خلال ثورة 30 يونيو. وتابع: إذا كان الرئيس السادات قبل بالتحدي فالرئيس السيسي قبل التحدي مع هذه القوات المسلحة مع هذا الشعب في تخليص مصر من مأساة أخرى كانت بتعرض مستقبلها للخطر، وفي الحالتين كسبت مصر المستقبل. ده كان تقريرنا النهاردة في آخر اليوم. هنطلع لفاصل قصير وارجع لحضراتكم مرة تانية في ملف جديد.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

غنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90.9.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 هواها مصر. آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90
1: بجدد تحية لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم. ملف جديد بنتابع دلوقتي بعنوان مصر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. رسائل مصرية بتطوير أدوات تمويلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في حشد التمويلات والاستثمارات العربية. دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي أيضا لدفع التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات. للتفاصيل بنضمنا على التليفون دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير
1: للأستاذة
2: المستمعين في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك يا دكتور. يعني كما تابعنا خلال اجتماع وزير الخارجية مع قيادات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، طلبت مصر بحشد الصندوق للتمويلات والاستثمارات العربية لمصر. ما هو مردود اهتمام الصندوق العربي للإنماء بهذا الدور أو بتنفيذ هذا الدور في دعم الاستثمارات في مصر من وجهة نظر حضرتك؟
2: هذا الصندوق عندما يتيح تمويلات واستثمارات لمصر وللمنطقة العربية بيعمل على تحقيق تنمية مستدامة، بيساعد أو بيعمل على تفعيل هذه التنمية وزيادة حركة التبادل التجاري نتيجة توفير التمويل اللازم الذي ينقص تحقيق تنمية مستدامة، ينقص تحقيق زيادة حجم وتفاعل حجم التبادل التجاري بين الدول بين منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بعض البعض. أن الأوان أن يكون هذا التفاعل موجود على أرض الواقع لتحقيق الكفاءة وتحقيق الانضباط المالي ولزيادة القدرات التمويلية لحجم الأنشطة بين المجتمع العربي علشان نقدر يحدث تكامل تجاري أو تكامل صناعي أو تكامل في كافة المجالات اللي يكون مردودها على تحسن الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الكلية لصالح الاقتصاد المصري وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين الدول العربية بعض البعض.
1: طيب دكتور خالد، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين كما تابعنا، الوفد المصري شدد على أهمية تطوير أدوات تمويلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. رؤية حضرتك لدور تعزيز أدوات التمويل في وقت بيشهد توترات ليس في محيطنا فقط ولكن محيط الإقليمي كله، وما يمكن أن يجذبه من استثمارات جديدة لمصر؟
2: الحقيقة التوترات الجيوسياسية التي تعصف منطقة الشرق الأوسط وتعصف كافة المناطق المحيطة بالشرق الأوسط لها مردود سلبي على اقتصادات هذه الدول، وتعمل على تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ سلاسل الشركات الاستثمارية لضخ مزيد من الاستثمارات للاستثمار بينكمش في ظل هذه التوترات نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، والجميع بيسارع للاستثمار في الدولار لعدم وجود أي تحديات نتيجة هذه الاستثمارات، إنما عشان نجد ضخ مزيد من الاستثمارات داخل أنشطة استثمارية أو أنشطة صناعية أو أنشطة تجارية نتيجة في ظل هذه التوترات، فكان لزاما في هذا المؤتمر أن يتم التفاعل والعمل على توجيه مزيد من هذه الاستثمارات وأدوات تمويل جديدة من شأنها استكمال هذه المشروعات وهذه الاستثمارات لصالح الاقتصاد المصري في ظل نقص التمويل اللازم نتيجة تحفظ بعض المؤسسات التمويل الدولية نتيجة ضخ الاستثمارات، وبالتالي لا يوجد خلاف الصندوق الدولي أو البنك الدولي وكافة مؤسسات دولية عليها الالتزام قبل المجتمع الذي يحدث فيه تقلبات أو المجتمع المصري نتيجة هذه التوترات إلى ضخ مزيد من هذه التمويلات للحفاظ على استقرار الاقتصادات هذه المنطقة بما فيها الاقتصاد المصري.
1: دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه
2: التوضيحات. كل الشكر والصحة.
1: تحياتي يا فندم. ده كان ملفنا الخاص باجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بنكوك. هنطلع الفاصل وارجع لحضراتكم مرة تانية في ملف خاص بمجلس الوزراء.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90.
1: في الملف الخاص بمجلس الوزراء النهاردة هنتابع تفاصيل اكتمال حكم الأسبوعي اللي كان بيهتم في المقام الأول بأن يكون مهمة منتدى مصر 2026 هي الإنصات الجيد لكل الشواغل المواطنين. من تصريحات رئيس الوزراء النهاردة، الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، وسنطرح جميع التحديات التي واجهت الدولة وما زالت للعمل على حلها. للتعليق ينضمنا على تليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عبداللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول الحكومة للراديو 90-90. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف، أهلا بك.
2: مساء النور يا سامي.
1: حالي كحال كل المصريين في الوقت الراهن، بيتابع ومهتم جدا جدا بكل ما ينشر استعدادا لمنتدى مصر 2026. رسائل رئيس الوزراء النهاردة للمواطن المصري وهو ينتظر انعقاد المنتدى.
2: يعني في الحياة رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أكد على ما أشار لي فخامة الرئيس فيما يتعلق بموضوعات هذا المؤتمر. وإنه كمان الاجتماعات واللقاءات التحضيرية هي بدءة منذ فترة من خلال اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين. في المقابل شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف من المناقشات المستفيضة خلال جلسة منتدى مصر هو تقديم صورة جيدة لكل الشواغل المصرية اللي هي شغلة الرأي العام سواء في الفترة الحالية والماضية. القضايا، هناك قضايا كثيرة سيتم طرحها للنقاش، فيها ملفات وقضايا تتعلق بالوضع الاقتصادي، تتعلق بالصناعة، تتعلق بالصحة، بالتعليم، بكل أنشطة الوزارات، خاصة وإن الدكتور مدبولي خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات منفردة مع كل وزير على حدة للإطمئنان على التقارير المقدمة في هذا المنتدى. لأن الهدف هو مناقشة شواغل المواطنين وفي نفس الوقت طمأنتهم على الأوضاع في مصر، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاضطرابات السياسية اللي هي مش عايز أقول من 2022 بالأزمة الروسية الأوكرانية ثم وقبلها أزمة كورونا ثم أزمة روسيا أوكرانيا ثم أزمة الخليج، كل دي عوامل بتؤثر في أي نشاط اقتصادي.
1: طيب أستاذ عبد اللطيف، لو تسمح لي، بالتأكيد الحكومة بتتلقى يوميا أو بشكل لحظي ربما أسئلة المواطنين ومشكلتهم لطرحها والعمل على حلها. لو تنقل لنا آلية تعامل الحكومة مع ما يرد إليها من استفسارات المواطنين حاليا لحين طرحها في المنتدى.
2: في الحقيقة الحكومة فتحت أو أنشأت موقع إلكتروني يستقبل عشرات الآلاف يوميا من الرسائل، معظمها رسائل مثلا للإطمئنان على الأوضاع الاقتصادية، معظمها رسائل فيما يتعلق بمطالبات التربية والتعليم والصحة والخدمات والنقل، وكذلك اللي هو الأداء في المحليات. كل دي المواطنين بيشاركوا في الإعداد كمان لمناقشتها في منتدى مصر.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المتابعة المهمة. زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول الحكومة للراديو 90-90، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لحضرتك.
1: قبل الفاصل في تقرير مهم وإيجابي جدا بنتابعه دلوقتي في آخر اليوم عن تصريح منظمة الصحة العالمية بأن مصر هي أول بلد يحافظ على المستوى الذهبي في التخلص من فيروس سي. أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تصديقا رسميا على احتفاظ مصر بالمستوى الذهبي على مسار القضاء على التهاب الكبد سي بوصفها أول بلد في العالم يحصل على هذا الاعتراف. المنظمة قالت خلال انعقاد الدورة 73 اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط أنه يأتي هذا التصديق في أعقاب تقييم شامل للفترة من 2023 لحد 2025، وأقرته لجنة المنظمة الإقليمية للتصديق بشأن فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيا في يوليو 2026. المنظمة قالت كمان أنه في عام 23 وبعد انخفاض ملحوظ في معدل انتشار التهاب الكبد سي من حوالي 10% لأقل من 38% في غضون ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن، أصبحت مصر أول بلد في العالم يحقق المستوى الذهبي للمنظمة على مسار التخلص منه وفقا لمعايير التحقق التي وضعتها المنظمة. المنظمة ذكرت كمان في بيان لها أنه بيعكس الحفاظ على هذا الوضع التزام وزارة الصحة والسكان المصرية بمواصلة تقديم خدمات عالية التأثير للوقاية والاختبار والعلاج والمتابعة وتعزيز الترصد والنظم اللازمة للوقاية من عودة ظهور الفيروس. وتستند الإنجازات التي حققتها مصر لحملة 100 مليون صحة التي فحصت أكثر من 60 مليون شخص وقدمت العلاج لأكثر من 4.5 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد سي. في أخيرا أضافت المنظمة أنه تبرز هذه الحملة تأثير الالتزام السياسي على أعلى المستوى والنهج بيشمل الحكومة بأكملها في إجراء الفحص على الصعيد الوطني وتوفير العلاج الذي يسهل الحصول عليه باستخدام الأدوية المباشرة والمفعول المضادة للفيروسات، هذه الأدوية منتجة محليا تماما. هنطلع الفاصل ونرجع نختم حلقتنا مع حضرتكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: بنختم حلقتنا النهاردة بأخبار حالة الجو. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 29 والصغرى 20 درجة. خلصت حلقتنا أخبارنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وأخبار جديدة في آخر اليوم. ملفاتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتي إيناس سيد ورئيس التحرير محمد السنباطي. دقائق قليلة وهتتابعوا أهم وآخر الأخبار في الدقيقة الأولى من منتصف الليل. شكرا جزيلا كل اللي تابعوني النهاردة، كنت موجودة معاكم على مدار الساعة اللي فاتت، أنا سمر إبراهيم.

0: المصريين بضرورة التمسك بوطنهم وتعزيز وعيهم وتحصين بلادهم ضد محاولات الاستهداف والتآمر. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مستعدة للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وزير الخارجية يؤكد أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير المرحلة التالية من اتفاق غزة، مشددا على أن مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة. هيئة الدواء تنفي صدور قرارات بزيادة أسعار الأدوية خلال يناير وتؤكد استقرار السوق وتوفر المستحضرات. البنك الدولي يؤكد قدرة مصر المستمرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الإقليمية والضغوط التمويلية. وليفربول يسحق مضيفه لاسك لينز النمساوي بنتيجة 6-3 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. معاكم حسام رضا كل يوم اربعة من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. وانا جاي في الطريق، الطريق كان طويل شويه يعني، معرفش ليه يعني، مع ان المفروض ان انا قريب من المكان، بس عارف كده لما تسرح مع نفسك وتفكر في حاجات كتير وتقعد بقى تعيد بقى كذا حاجه ويبقى عندك كلام كتير عايز تقوله بس متعشوق جدا جدا جدا. فانا في حاجات كتير جدا اتكلم فيها النهارده هي عشوائيه جدا بجانب سؤال الحلقه ده، يعني ده على جنب يعني. بس خليني ابدا حلقتنا النهارده الاول بمقوله صغيره جدا، مش مقوله يعني، عايز اقول حاجه صغيره قد كده، صغنطوطه جدا جدا يعني، بخصوص الاجواء العامه الفترة الأخيرة سواء كانت في مصر أو برا مصر، بس خليني أكتر أتكلم عن مصر أو اللي يخصني يعني، هي مصر يعني. طبعا كلنا شفنا اللقاء بتاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة الأخيرة والتصريحات اللي طلع وقالها. أنا مش هتكلم في التصريحات ولا هتكلم في الحاجات دي لأن مش حتتي، في ناس بتتكلم عنها يعني، بس أنا أقول حاجة صغيرة قد كده. اللي ملوش وطن في العالم كله بقى، في الحياة بصفة عامة يعني، اللي ملوش وطن أو ملوش جدر بيبقى مستعد يدفع نص عمره او ثلاث ارباع عمره عشان يبقى له جدر، يبقى له وطن. وانت ربنا سبحانه وتعالى كرمك بوطن عظيم اسمه مصر، فحاول تحافظ على الوطن، حافظ على بلدك. مش اي حاجه تحصل واي لجان تشتغل على السوشيال ميديا تشدك ل يلا نتكلم في كذا يلا نعمل كذا عذرا يعني، لان البلد دي في 50 مليون مليار بني ادم بيحاول باي شكل من الاشكال ان يوقعها. فخلي فيه ثقة في قيادة البلد دي، وخليك على يقين تام ان البلد دي في ناس بتحميها، والناس يعني مش مستعدين بأي شكل من الأشكال يفرطوا بأي حاجة في البلد دي. فبلاش تبقى انت الدراع او انت الوسيلة او الطريقة او ايا كان هنسميها ايه اللي تبقى سبب في تنفيذ خطط ايادي خفية مش خفية الناس كلها عارفاها يعني، بس هنمشيها الايادي الخفية يعني. بس دي حاجة كنت عايز اتكلم فيها يعني. تاني حاجة عايز اتكلم فيها ان انا ملاحظ ان الفترة الاخيرة احنا كنا لسه ما بدأناش الحلقة يعني، لسه نبدأ الحلقة بس في كام كلمة كده عايز اقولهم يعني. في حالة من الطاقة السلبية منتشرة بين الشباب، بين الناس كلها، مش لازم نمشيها الشباب يعني. فانا هقول كلمتين ثلاثة للشباب وكلمتين ثلاثة للناس كلها. الشباب الصغير اللي هو لسه بادئ حياته ولسه متخرج وبيبني حياته ولسه بادئ شغل بقاله سنة ولا سنتين ولا ايا كان يعني، انت مش متأخر، مش متأخر عن اي حاجة، انت مش فايتك حاجة، انت مش مطالب منك ان انت تعمل ملايين وتركب عربيات وتركب طيارات وتعمل. سيبك من السوشيال ميديا واللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا، سيبك من حياة اي حد، ما تبصش في حياة اي حد، بص في حياتك انت لسه بادئ حياتك، ان شاء الله توصل اللي انت عايزه. انت مش مطالب منك انك تحقق حاجة معينة، لو ما حققتهاش فانت خلاص بقى كده انت فاشل يعني. انت مش مطالب منك تبقى مليونير وراكب عربية وعامل فيلا الصورة المنتشرة للحياة الناجحة دي صورة مزيفة. النجاح في انك تبقى شخص انسان، سمعتك طيبة، طريقتك مع الناس محترمة، الناس بتشكر فيك، علاقتك بربنا قوية، علاقتك بربنا كويسة، علاقتك بأهلك كويسة، علاقتك بأصدقائك كويسة، ليك كاريرك او ليك شغلك اللي يعني شغلك تشتغل فيه بضمير، بتنجح فيه، بتاكل لقمة حلال، ده النجاح. هتسيب بصمة بعد عمر طويل اسمها السيرة الطيبة. النجاح ملوش اي علاقه بانت عندك كام فولور، ولا انت راكب عربيه عامله ازاي، ولا انت عندك فلوس قد ايه في البنك، ولا انت بتصحى 7 الصبح ولا 6 الصبح، ولا بتجري 6 ساعه ذا مورنينج وبتعمل مش عارف مشروب عامل الصوره المعموله دلوقتي للنجاح دي صوره مزيفه مش حقيقيه. نجاح كل واحد مختلف عن التاني يعني. انت نجاح، انا نجاحي مثلا ان انا اكفي بيتي وربنا يكرمني مثلا واقدر اجيب ذريه صالحه اربيها كويس ومش عارف ايه وادخلهم مدارس كويسه وتعليم كويس ومراتي تبقاش محتاجه حاجه واهلي علاقتي بيهم كويسه وعلاقتي ده نجاح بالنسبه لي. واحد تاني نجاح بالنسبه له مثلا ان هو يعمل شركه تبقى عامله كل واحد ليه تصور للنجاح. فمالكش دعوه باللي حواليك، انت كشاب لسه ايه بادئ حياتك، والحياه مش سوداويه. وسيبك من اللي بيقول لك اللي مش عارف زمان كنا نقدر نعمل دلوقتي ما نقدرش نعمل، والنجاح بياخد مش سيبك من اي كلام سلبي بيتقال مالكش دعوه بيه. امشي يا باشا في طريقك وكون على يقين ان ما دام ربنا سبحانه وتعالى زرع جواك حلم اداك جنب الحلم ده القدره انك توصل لحلمك. بس كده نقطه، خلصت الكلام على كده. سيبك بقى من الشباب في المطلق لينا كلنا اللي بيسمعونا،
سيبها على الله، ايا إن كان انت شايل هم ايه سيبها على الله، ايا إن كان انت خايف من ايه سيبها على الله، ايا إن كان ايه الالتزامات اللي وراك اللي انت مش عارف هتعملها ازاي سيبها على الله. مفيش معضلة في الحياة هتقابلها ملاش حل، ومفيش واحد بيفضل واقع طول عمره، يعني مفيش واحد بيتكعبل يفضل واقع لحد ما ربنا يفتكره، لا بيقوم. وقعت اتعورت اتكسرت اتشرخت هتقوم، والكسر هيلم والشرخ هيلم والجرح هيلم، وكل ليل وليل نهار والكلام اللي بنسمعه ده حقيقي. فسيبها على الله وما تشيلش هم اي حاجه. بس كده صباح الفل بقى، يلا نبدا حلقتنا سريعا. اللي بيسمعنا كل ما تقوم عليك انك تبعت لنا على 99 رقم الاس ام اس او 010 490 4 رقم الواتساب، قول لي معاك للصبح وقول لي سهران ليه يا معلم.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: والله انا لو كنت قريت المسجات قبل ما ابدا الحلقه كنت بدات يعني بدايه مختلفه، بس ماشي يلا بينا. صباح الفل يا حس، انا هاني. عندك غياب الاربع اللي فات تاثير خبطه الباب كانت جامده قوي. اللي بسمعنا لاول مره ان الحلقه اللي فاتت، لا اللي قبلها اترزعت في الباب رزعه كده قويه وانا داخل الاستوديو يعني، فالحمد لله. لا يا هاني والله الحمد لله انا كويس، ما غبتش الاسبوع اللي فات عشان خاطر الخبطه يعني، كان عندي ظروف اسريه. صباح الخير، انا مريم، عاوزه اغنيه ويال عمرو دياب عينيا مريومه تتأمري. صباح الفل الفل يا حسام، دي هبه. صباح الفل الفل ايه، صباح الفل يا هبه، معاك للصبح سهران مستني مكالمه شغل ممكن تغير حياتي حرفيا. من يوم الجمعه كان الانترفيو من الاثنين وتاجل من غير ما يتقال ميعاد تاني، ده عمر معتز. بص يا عمور، ان شاء الله المكالمه هتجيلك يا اما النهارده يا اما بكره يعني، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس يعني افتكر لو ده حصل انت هتوزع شربات على كل مستمعين راديو 90 90، معرفش ازاي بقى، او هتديني بقى ايه كوبونات مثلا، مع هنعمل بقى ايه احتفاليه بقى ايه والناس كلها تتبسط يعني. صباح الفل يا ياسين، صباح الفل يا محمود، صباح الفل يا عمرو، صباح الفل يا ريوان، ماشي صباح الفل يا ملك، صباح الفل يا روبرت. اوكي روبرت انت مصري؟ اكيد مصري، ايه السؤال اللي انا بساله ده يعني. صباح الفل على كل الناس اللي بعتت لنا على الاس ام اس او على الواتساب. طيب ماشي، عمر بيقول يا حبيب قلبي عنيا والله. خلاص يا جماعه، لو جت المكالمه لعمر انه اتقبل في الانترفيو في شربات هتوزع على كل مستمع راديو 90 90. طيب نبدا بقى ايه سؤال حلقتنا اليوم. انا عايز ممكن الناس اللي بتسمعنا يبعتولي على الواتساب يقولوا لي انتوا منين، يعني انا عايز اعرف الناس بتسمعنا منين يعني، هل في محافظات غير القاهره؟ ولو من القاهره قول لي انت من انهي حته من القاهره. انا عايز بس ايه نعمل كده كونكشن لذيذ كده، نبقى عارفين بعض كلنا منين وفين وتشتغل ايه واسمك ايه وكده يعني. عمر من حدائق القب، ماشي يا عمور. طيب على ما نعرف بقى انت منين وجاي منين ورايح فين وجاي. طب اقول لكم حاجه قبل ما نخش في سؤال الحلقه، خلينا نعرف الاول كل اللي يسمعونا انت منين وبتشتغل ايه، بس يعني قول لي اسمك ايه ومنين وبتشتغل ايه. هبه من الشيخ زايد، طيب بتشتغل ايه؟ عايز اعرف منين وبتشتغل ايه؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مسترفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح،
2: سهراً ومعاك للصبح. مش بشتغل ده عمر بيشتغل كريتيف اعلانات، كريتيف دايركتور. اوكي حلو. ده هبة، كنت انا من الشيخ زايد وكنت مدرسة، حاليا عطلة. والله ما في احلى من الروقان. حسام ايه ده، فين ده؟ عامل ايه يا حسام؟ كلنا بنحبك، ربنا بنحبك، ربنا يخليك. والله دي غاده واختي دودو بتحبك قوي. والله ده على راسي اقسم بالله العظيم. عايزين نسمع حاجه لهشام نور، اختاري اغنيه وانا اشغلها لك. عينيا الاثنين. كابتن متجول في ارجاء القاهره ومدينتي والشروق، سايق ميني باص. ده علاء يا باشا، على راسك. برنامجك تحفه، والله انت اللي تحفه يا علاء، انت منور البرنامج. هاني من وسط البلد، ربنا موكلني ومخليني صاحب شركة لتنظيف الملابس. ربنا يا ربي يعني يكرمك وتكبر وتبقى اكبر شركة في الدنيا. وبعدين بتطمن عليك، بس انا بثبت حضوري، بس استناكم ما تجيش ينفع. يعني انا اسف، حقك عليا والله، كان عندي ظرف فعل. بالنسبة للكلمتين اللي في اول حلقة، وطني اللي هيجي ناحيته هاكله بسناني من جوه ومن بره، هو ده المصري الاصيل. صباح لي عليك وسلم على كل الناس اللي شغاله معاك وكل مستمع راديو 90 90. ابو جمال من المنوفيه، سواق نقل، احسن ناس. مساء الجمال والعسل على احلى حسام في الدنيا كلها. انا سعد بمسي عليك من المصنع، مصنع كل الناس عليك. عايزين نمسي على ابو اروى وعلى احمد جعيدي، عايز اغنيه علي حمده. علي حمده، بص مسينا على كل الناس اللي عندك في المصنع، ووزعوا بقى كوبايه شاي كده، استكانه صغيره، وهديه مني ليكوا يعني، وانا ابعت لك حسابهم طبعا يعني. انما بقى اغنيه علي حمدا دي، انا مش عارف ايه اغنيه علي حمدا ده، والله ما فاهم هي ايه يعني. حاول تبعت لي الاغنيه اللي قصدك عليها وانا عنايه ليك يعني. طيب، واحنا كده بندردش مع بعض، وكل الناس بتبعت هي منين وبتشتغل ايه. عايز اسالكم، ايه اجمل ذكرى في حياتك؟ بس خد وقتك كده وافتكر، ايه اجمل لحظة عدت عليك في حياتك كلها لحد دلوقتي، واشمعنى اللحظة دي؟ تاني، ايه اجمل لحظة عدت عليك في حياتك كلها واشمعنى اللحظة دي؟ 1-99 رقم الاس ام اس، 010-490-94 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك الصبح، سهراً ومعك الصبح.
2: معلومة جانبية، عمرو مصطفى أقوى ملحن في مصر. بجد يعني عمرو مصطفى لو لحن إيه بتطلع أغنية عظيمة، رهيب رهيب والله العظيم. يلا أول مرة ليا وأنا على المسرح أنا كنت بسأل حضراتكم إيه أسعد لحظة في حياتك وشمعنا اللحظة دي. أول حد بعت لنا هو عمر، بيقول أول مرة ليا وأنا على المسرح في أول حفلة ستاند اب كوميدي أعملها باسمي، ولسه فاكر أول صوت ضحك على أول إفيه أقوله على المسرح، والأحلى منها إنه في أم جات الحفلة مع بنتها قالت لي أنا أول مرة من 6 شهور أضحك من قلبي وأنت كنت سبب في ده، فطبعا شعور ما توصفش. يا حبيب قلبي يا رب يعني تبقى بداية لمجموعة من الحفلات اللي ملهاش نهاية يعني، وتكسر الدنيا يا رب إن شاء الله. عبد الرحمن حسن ده الرومانسي بقى، ده الرومانسي بقى بودي بقى، ايه يقول لك ايه افضل لحظه؟ هي اني اتجوزت مراتي خوخه. يا خوخه انت معاكي جوهره، خلاص بودي ده زمت الرجال، احسن واحد في اصحابه. مين تاني؟ من الورشه بمسي على حسين دبابه وابو عبده وشريف البورسعيدي، احلى مسا على كل الناس اللي انت قلت عليها، بس انت برضو ما قلتليش ايه اسعد لحظه في حياتك. بحب اغنيه قلت حبيبي حسين الجسمي اما براوة، ماشي حاضر، بس انت برضو ما قلتليش ايه احسن لحظة في حياتك. عايز الاغنية قبل ما نامي حس دي اللي هي ايه وياه، حاضر خلاص انا شغلك وياه بعد الاغنية، يعني الاغنية اللي جاية بعدها وياه العمر دي بعد ما اجيبها لك يعني، بس برضو ما قلتليش ايه اسعد لحظة في حياتك. سارة شغل اغاني الصبر جميل، حاضر، بس برضو ما قلتليش اسعد لحظة في حياتك. سؤال حياتنا بيقول ايه هي اسعد لحظة في حياتك واشمعنى اخترت اللحظة دي؟

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: ادي كده اول اغنية طلعت معانا اشتغلت، واغنية الصبر جميل مها في توني انا ما اعرفهاش اصلا، بس هتشتغل برضو عشان اللي في نفسه في اي حاجة هنعملها له يعني. هالة بتقول عندي كذا لحظة، ده هاني بيقول انا عندي كذا لحظة، اولها لما شلت بنتي رؤى اول فرحتي، ربنا يخليها لك يا رب، وتانيها لما بدأت شغلي الخاص وشفته بينجح وبيكبر قدام عيني، اظن مش لازم اقول الاسم. هاني اغنية بها على ذوقك لجيلي. حاضر يا هاني. ان شاء الله رب يا رب يا رب تنجح وتكبر شغلك وتشوف بنتك احسن بنت في الدنيا. ليه اخترت اللحظة دي؟ علشان من وجهة نظري مفيش احساس في الدنيا احلى من انك تحسس الناس ولو الوقت صغير انها مش مستاهلة، وان من حقك تضحك حتى لو على نفسك بس تضحك. عايز اغنية فين قلبي محمد فوزي. حاضر عينينا الاثنين. رقم معرفش اسمه ايه، اسعد لحظة في حياتي لما بسمع الراديو، والله دي تطبيلة على راسي من فوق. السلام عليكم يا حس، انا بمسي على كل صناع الاحذية، على اخويا علاوة، اخويا ساكت واخويا سيد اسكندريه، واخويا هاني مصطفى، وعلى ابو بلال سيد سمنوتي، بيمسي على كل صناع الاحذيه. احلى مسا عليك يا حاج سيد وعلى كل حبايبك. حياتك روبي وخد ايه ده، احسن لحظه الزوجه الثانيه حياتي روبي، وخد بالك كلمتها مخصوص تسمع القناة عشان تسمعك وانت بتقول لها اني بحبها. علاء بيوجه رسالة لروبي بيقول لها انا بحبك. حلو كده يا باشا، اي خدمة باشا. سؤال حياتنا بيقول ايه هي اسعد لحظة في حياتك، وش معنى اخترت هذه اللحظة؟

معلش يا جماعه انا هفصلكم بس ثانيه واحده عن الاغنيه. في سلام كبير جدا جدا جدا لجمال بيه، محمد جمال اللي بينورنا لاول مره، بيسمعني لاول مره، منورنا يا جمال بيه.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: اي حد نفسه في اي حاجه معناها لي، بس اللي هيبعت لي اغنيه عايز اسمها يا ريت يجيب لي اسم الاغنيه زي ما هو، مش يعني مش كلمه في الاغنيه، يعني يخش كده على اي منصه كده يشوف الاغنيه اسمها ايه الحقيقي ويبعته لي. طيب اسعد حاجه ان ماما رجعت البيت من بعد شر على اي حد يدخل مستشفى، وفرحت كان في رمضان اكل وبص في وشها انها رجعت تاني، ربنا يكمل شفاها على خير واديها صحة. ممكن اغنية شيرين محمد محي بحبك اول مرة اشترك معاك، انا بهدل ماما اقول لها بحبك قوي، او اغنية ده حب بقى، ممكن انا فخور انا بنت ابوها، والله انا فخور ان امي ماشي دي نوع حمدي. يا ربنا يخليلك يا رب ماما، وتقوم بألف سلامة وتطمني عليها يا رب، وأشغلك اللي انت عايزاه. تسلم يا استاذ حسام، اسمي عمرو على راسي يا عمور، والله منور برنامجك. مساء الخير عليكم جميعا، يومكم جميل يا رب. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ من كتر الوجع والله الواحد نسي اي اللحظات، ايه اللحظات الحلوه، لحظه ان انا بسمعك. والله يا حسام لو سمحت عاوز اسمع اغنيه اسف يا سنين لتامر عاشور، اغنيه كتير بنعشق لشيرين عينيا الاثنين. حاضر. شكرا جزيلا. العفو يا باشا، انا ربيت على راسي. انون يوزر من غير اسم، المسج ما جاتش اصلا، بس تمام. يا استاذ حسام احنا بنكلمك من الضب الاحمر صناعي الاحذيه، طالبين منك اغنيه احمد عدويه عينيا الاثنين. جايب لك عدويه بس كده؟ طب ينفع اغنيه تقول انسى لكاظم الساهر، او سهرتي الليل لجورج؟ حاضر، عينيا الاثنين. اغنيه انغام عمري معاك، احنا سيبنا السؤال بقى نطول اغاني. ماشي. اسعد لحظه لما عرفت اني حامل في ابني الكبير علي، ربنا يخليه لك يا رب وتشوفيه احسن حد في الدنيا. سؤال حياتنا بيقول ايه هي اسعد لحظه في حياتك، وايش معنى اخترت اللحظه دي؟ 199 رقم لازم اس 010 490 904 رقم الواتساب. يا ريت نبطل، يعني مش نبطل، يعني نجاوب على السؤال ونطلب معاه اغنيه، مش نطلب اغاني من غير ما نجاوب على السؤال. عايز اعرف ايه اسعد لحظات عدت عليكم في حياتكم.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: طيب احنا هنعمل زي هولد كده او وقت مستقطع للحلقة، علشان احنا النهاردة انا بعد الساعة 12 او بكرة يعني عيد ميلاد الاستاذ العظيم الكبير صاحب المقام العالي الامبراطور القائد المغوار الملك الفرعون الصغير فريد محمد جمال. كل سنة هو طيب، تقريبا كمل سنة يا جمال ولا ايه؟ يعني عمال اقول لكم حاجة كبيرة وصغندوتة قد كده، يعني كل سنة وانتم طيب يا فريد باشا. كان نفسي اشغلك اغنية كل سنة وانتم طيب بس والله مش لاقيها، هي عندنا بس انا مش لاقيها، فالمشكلة عندي انا يعني. فهابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو فريد، هابي بيرثدي تو يو. ربنا يخليه لك يا رب يا حبيبي، وتشوفه احسن حد في الدنيا وتحقق كل احلامك فيه ويعني كده. وسلام كبير جدا جدا لداليا اشرف ولينا اشرف وهدى اشرف، اكيد دول اخوات يعني مش محتاجه ذكاء مني، يعني اكيد دول اخوات. فسلام كبير جدا جدا ليهم، وطبعا سلام خاص لصديق العزيز واخويا الاستاذ محمد جمال او جمال بيه زي ما انا مسميه يعني. ماشي. هاني بعت لي بيقول لي انا هاني مش هاله، انا ما قلتش انك هاله فهاني. بيقول انا جاوبت ده اولا، وثانيا انا مشارك من الاسبوع اللي فات اللي انت ما جيتش فيه، وبتك على السين يا حسام. يا باشا ده برنامجك. عايز اغنية نخبي ليه وقال جسار دي بيبو، حاضر، مع انك ما جاوبتيش برضو بس حاضر. اسعد لحظة في حياتي يوم ما حماية

وافق ان اتجوز مراتي. يا ده واضح ان الموضوع كان مأساوي وصعب جدا، فعشان كده ده بالنسبه لك يعني. انا حاسس ان الموضوع كان صعب، فالاحساس وصل لي يعني. اسعد لحظه في حياتي يوم ما الانسان انا بحبه جه طلبني من ابويا الله يرحمه، لو سمحتوا ادعوا لابويا بالرحمه، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبركم يا رب. اسعد لحظه في حياتي لما ابني اتخرج من الجامعه، انا لسه فاكره اللحظه دي لحد دلوقتي، وكل ما افتكرها بعيط، لان بحس ان شقى عمري ما راحش على الفاضي، وان البذره اللي زرعتها في الارض الحمد لله نبتت وبقت شجره عظيمه. ربنا يخليه لي، ربنا يخليه لك يا رب طبعا. اسعد لحظه في حياتي يوم ما فتحت المشروع اللي كل الناس قالوا لي عليه انه مش هينجح وهيفشل، وفي الاول فعلا الموضوع كان صعب جدا جدا، بس بعد 3 سنين الحمد لله المشروع نجح جدا جدا. وبقول لكل الناس اللي قالوا لي ان انا ما اقدرش، اديني قدرت. وبقول لكل الناس اللي خايفه تاخد خطوه، خدوا الخطوه وما لكوش دعوه بكلام الناس. كل مننا كلنا، كل مستمعينا، كل سنه وفريد باشا بألف خير. يلا يا عم اهو، الاستاذه هاني بعت الاستاذ فريد يقول له كل سنه وانت بألف خير. ببعت سلامي على الاستاذ عبد الرحمن سعيد مشرف. ماشي، سلام كبير استاذ عبد الرحمن سعيد مشرف. حد تاني عايز يسلم على اي حد تاني؟ ماشي. طيب سؤال حلقه النهارده برضو عشان ما ننساش، ايه هي اسعد لحظه في حياتك؟ 91 9 رقم الاس ام اس، 010 490 94 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: والله انا مبسوط ان انتم مبسوطين بالاغاني، يعني كل ما طلب اغنيه حاولت اشغلها له واللي ما لقيتش اغنيه شغلت له نفس المطرب اللي هو طلبها يعني. طيب احنا النهارده بنتكلم عن ايه اسعد لحظه عدت عليك في حياتك واشمعنى اللحظه دي. ليه انا بسال عن اللحظه السعيده في حياتك او اللحظات السعيده في حياتك؟ لانك لو رجعت بالذاكره لورا شويه لبدايه الحلقه انا قلت لحضراتكم ان في حاله من الطاقه السلبيه منتشره مؤخرا، تمام؟ والناس بقت شايفه ان الحياه صعبه والحياه سودة وما بقاش فيها حاجه كويسه ومش عارف ايه، وكان ده مش حقيقي. انت افتكرت دلوقتي لحظه سعيده، لو قعدت شويه كمان هتفتكر لحظه كمان ولحظه ثالثه ولحظه رابعه ولحظه خمسه ولحظه سته، وهتفتكر ان قد ايه حياتك كان فيها لحظات حلوه كتير. كان في لحظات وحشه، لان في الاول وفي الاخر دي دنيا مش جنه، دنيا جنه، فطبيعي ان انت ما تعيش طول حياتك مبسوط وفي سعاده ونجاح ولذاذه يعني كانت عايش في الجنه يعني. بس برضه حتى لو فكرت في اللحظات الوحشه اللي عديت بيها في حياتك هتلاقي انها قعدت ايه، لحظه، ساعه، يوم، يومين، شهر، سنه، وعدت وانت لسه عايش وحياتك لسه مكمله وحياتك ما وقفتش. وتلاقي دلوقتي بتفكر فيها، فاكر من 10 سنين لما كنت مش عارف مديون وعليا اقساط وما كنتش عارف اجيبها منين ولا منين ولا منين ولا، ودي جبت الفلوس اللي عليك كلها ودفعتها وخلصت اقساطك والعمر عدى عادي. فاكر لما مش عارف تعبت ودخلت المستشفى والدكاتره قالوا ده الحاله صعبه ومش عارف ايه، واديك الحمد لله قمت بالسلامه وبصحتك والدنيا عدت. اللي انا عايز اقوله لك ان اي لحظه صعبه بتمر عليك في حياتك هي لحظه، مهما طالت هتعدي، والحياه عمرها ما بتقف، لا عليك ولا على غيرك، لا على حاجه سواء كانت كبيره ولا على حاجه حتى لو هي حاجه صغيره، الحياة مستمرة. واللحظات السيئة واللحظات الصعبة بتعدي كده بتعدي، فحاول تتمسك باللحظات السعيدة، حاول تفكر دايما في الحاجات الحلوة اللي مريت بيها في حياتك، حاول تبقى متفائل ان اللي جاي كله حلو، حاول تبقى بتبص على النص، مش هقولك بنص كوباية مليان عشان الناس بتتضايق من الكلمة دي، يا عم بص على الحاجة الحلوة في اي حاجة وحش، يعني اي موقف وحش بيعدي دور على الحلو اللي فيه هتلاقي الموضوع مختلف. انما لو انت بصيت للحياه بنظره سوداويه، طب ما هيعدي قدامك حاجات حلوه مش تاخد بالك منها، ما انت قاعد بقى مكتئب بقى ومش عارف ايه، اصلا انا حياتي كلها واقفه على التريسيكل اللي انا عايز اشتريه، ابنك بقى هيكبر ولا مش عارف ايه، هيحصل حاجات حلوه حواليك وانت مش تاخد بالك منها. فبص على الحاجات الحلوه في حياتك، ولما تعدي بلحظه وحشه قول قدر الله وما شاء فعل، وتاكد ان رب الخير لا ياتي الا بالخير، وربنا عمره ما يسيبك لوحدك اكيد يعني. طب ايه، انا كنت عايز اشغلكوا 20، مش انت مش عايز تشتغل 20؟ اهي اشتغلت ايه.

طيب بص بقى، اسمك ايه؟ مش عارف يعني، مش كاتب اسمه، ايا كان مش كاتب اسمه يعني، بس اخره 710، بيقول مفيش حاجة حلوة، ادينا عايشين والحمد لله على كل حال وراضيين. بقيت الرسالة بقى ايه يعني، سوداوية قوي، بس انا هتكلم معاك او معاكي، انا معرفش انت يعني انت مين يعني، يا ريت تبعت لي اسمك يعني. انت بتقول ان مفيش حاجة حلوة، وفي نفس الرسالة بتقول عايش عشان عيالك. طيب دي حاجة حلوة يعني، ان انت ربنا رزقك بعيال، دي حاجة حلوة تحمد ربنا عليها وتتبسط بيها، لان غيرك نفسه في ضافر ولد ومش لاقي. انك قاعد دلوقتي اهو بتسمع راديو وماسك الموبايل وبتبعت رسائل، او انك قاعدة يعني، دي حاجة كويسة ان انت بصحتك او انت بصحتك وقاعد ومعاك تليفون الحمد لله، وعندك نت الحمد لله. ممكن تكون حاجات بسيطة على فكرة يعني، انت شايفها انها حاجات بسيطة جدا، اللي هو انت بتتكلم في ايه يا حسام، ده حاجات عادية، غيرك يتمنى ربعها او غيرك يتمنى ربعها. ان عندك القدرة ان انت ايدك بتتحرك وبتكتب اهو رسائل، وان انت عينك شايفة انت بتكتب ايه، ودانك سامعة راديو، دي نعم من ربنا، هي بتبان قدام الناس ان ده العادي يعني، صباح الفل، ما كلنا بنشوف وكلنا بنسمع. لا مش كلنا بنشوف ومش كلنا بنسمع، ولا كلنا عندنا القدرة ان ايدنا تتحرك، ولا كلنا عندنا موبايلات، ولا كلنا عندنا سرير ننام عليه، ولا كلنا عندنا عيال، ولا كلنا عندنا كهربا، ولا كلنا عند الحاجات اللي انت بتشوفها عادية بالنسبة لغيرك، حاجات احلام. في ناس في الحياة نفسها تشوف النور بعينيها ولو لثانية، في ناس في الدنيا نفسهم يسمعوا صوت واحد بس قبل ما يموتوا، في ناس في الدنيا نفسها تحرك ضفر رجلها الصغير، مش هقولك بقى تحرك ليها، في ناس في الدنيا نفسها في يبقى عندها عيل وممكن يخسر الدنيا كلها عشانه، في ناس في الدنيا نفسها تشم. في نعم في حياتك انت شايفها عادية، بالنسبة لغيرك هي احلام. فما ينفعش تقول الحياة ما فيهاش حاجة حلوة، لا فيها حاجات حلوة كتير، وربنا رزقك بنعم كتير قوي قوي قوي قوي. احنا بس اللي بطلنا نقول الحمد لله، او بطلنا نشوف، او بقينا نشوف ان الحاجات عادية، النعم اللي احنا عايشين فيها دي عادية، ان انت تعرف تنام وتصحى من النوم ده شايفه حاجة عادية، ان انت تعرف تتنفس دي حاجة عادية، ان انت عندك عيال دي حاجة عادية، ان انت عندك اخ واب وام دي حاجة عادية، ان انت عندك رجلين ماشي عليهم دي حاجة عادية، ان انت بتشوف دي حاجة عادية، ان انت بتعرف تاكل دي حاجة عادية، حتى لو تاكل لقمة عيش ناشفة دي حاجة عادية. لا دي مش حاجات عادية، والله العظيم حاجات عادية. هو انت بس باصص للي عنده اكتر منك فشايف ان حياتك مش كويسة، واللي اكتر منك باصص للي اكتر منه فشايف ان حياته مش كويسة. بص لو بصيت لغيرك عمرك ما هتتبسط، عمرك ما هترضى، عمرك ما هترتاح. لو بصيت للي اقل منك هتحس ان الله ده انا عندي عظمه وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي. انا بقى ضد انك تبص على اللي اقل منك، وضد انك تبص على اللي اعلى منك. بص على نفسك، بص على حياتك، بس حياتك مليانه نعم. مش هقول لك بقى غيرك محروم منها، لا انت عندك نعم يا عم، سيبك من غيرك يا عم، ركز في حياتك، ما تتمناش حياة غيرك، ما تبصش لحياة غيرك فتحس ان انت حياتك وحشة. تأكد ان رزقك على مقاسك، وربنا مدي لك زي ما مدي غيرك بالظبط، واخد منه حاجات مش واخدها منك، مدي له حاجات مش مديها لك، هي دي الحياة. بس في الاول في الاخر كلنا ناخد رزقنا، وكلنا ربنا كاتب لنا اللي فيه خير لينا، وربنا ما بيظلمش حد، بس قولا واحدا.

يا حبيبي اللي خليك. ماشي. عايزين ما احنا شغلناش مين؟ شغلنا كله صح؟ المفروض يعني. لطيفة سولو لميس تمام حسني لميس مين؟ ماشي. طيب احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ اسعد لحظة عدت عليك في حياتك وليه؟ في حاجة، في حد بعت لنا فويس نوتس كتير مش قادر اسمعها طبعا دلوقتي، فيا ريت تختصر لي كده الكلام في رسالة. True my friend count your blessings very well said indeed couldn't agree more. احمد السعدي بيقول لكم يعني ايه عد النعم اللي عندك في حياتك. ايه تاني؟ مين تاني؟ انا مدحت من الورشه مسي على حسين دبابه وابو عبده والشيف البورسعيدي، والله العظيم ما مست يا مدحت مسيت عليهم اقسم بالله العظيم. الصراحه مش فاكره اي لحظه حلوه دي ساره. ازاي يعني يا ساره؟ معلش يا ساره انت عندك كام سنه وازاي مش فاكره اي لحظه حلوه في حياتك؟ ازاي يعني؟ اسلام، اسعد لحظات حياتي لما طلعت الاول على الكليه في الاربع سنين بسم الله ما شاء الله، واتخرجت واشتغلت معيد وانا حاليا دكتور في الكليه، ودي كانت حلم حياتي او دي الوظيفه اللي كان نفسي اشتغلها طول عمري. والله يعني حاجه جميله جدا ان حد يكون عنده حلم طفوله ولما يبدا يحققه. يعني مثلا الواحد يبقى مثلا وهو صغير نفسه يبقى دكتور ويطلع يبقى دكتور، نفسه يبقى مهندس ويطلع يبقى مهندس، نفسه يبقى دكتور جامعي يطلع يبقى دكتور جامعي. مش مثلا نفسك تبقى مثلا ايه مش عارف دكتور مصر بيطري مثلا تبقى في الاخر مهندس اتصالات. يعني في ناس كده بيبقى نفسها في حاجه صغيره وهم صغيرين قصدي، ولما يكبر يحقق حاجه تانية. كده كده ده الخير ليك، يعني اللي انت وصلت له او اللي ربنا كتبه لك ده الخير ليك وده اللي هيسعدك وده الاحسن وده وده وده وكل حاجه. بس لطيفه برضه ان يكون عندك حلم طفوله وتطلع كده ايه تحققه. ساره عندها 22 سنه. طب انت في 22 سنه يا ساره، 22 سنه ما اتبسطتيش خالص؟ ما عدتش عليكي لحظه كنت مبسوطه فيها؟ 22 سنه منهاره من العياط يعني ولا ايه؟ يعني حابب اسمع منك، يعني انا حابب اعرف. بس لو فكرت كده شويه هتلاقي ان في حاجه حلوه حصلت في حياتك. حبيبي بتقول اسعد لحظه في حياتي لما عرفت ان طلعت عمره وانا صغيره. طلعت عمره انت لسه عارفه او لسه مكتشفه ان انت طلعت عمره وانت صغيره؟ حاجه جميله جدا جدا.

0: الراديو 99 هواها مصر. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 99.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يعني أنا اعتبرتها رسالة وهقولها لكم في الفاصل. بقلب كده على الفيسبوك لقيت بوست عجبني جدا، بيقول لك ايه بقى؟ وانت بتسعى خليك طماع، خليك طمعان في كرم ربنا. طماع يعني انت بتطلب من ربنا في سعيك كده، اطمع اطمع اطمع اطمع براحتك يعني. وانت بتستقبل النتيجه خليك راضي باللي ربنا كتبه لك بس كده يعني. وانت بتسعى وبتدعي ربنا اطمع يا باشا في دعائك، اطمع بص في اكتر بكتير من اللي نفسك فيه. وانت بتستقبل النتيجه خليك راضي.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: ها قد وصلنا الى لحظه الوداع. شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا اس ام اس او رساله واتساب، شكرا لكل الناس اللي شاركت معنا في الحلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي سمعتنا النهارده. اتمنى من كل قلبي ان انا اكون ضيف خفيف على حضراتكم كل يوم اربع من الساعه 12 للساعه 2 يعني، واكون يعني لو رسمت ابتسامه بسيطه قد كده على وشوشكم. نفسي بس نفضل دايما كده ايه فاكرين ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعم كتير جدا، وعدينا بمواقف صعبه كتير كنا فاكرين اننا مش هتعدي وعدت، والحمد لله الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير. فتفائل خير وتاكد ان رب الخير لا ياتي الا بالخير. وكده نكون خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من معاك للصبح. اتمنى لكم ليله سعيده واسبوع سعيده، اسبوع سعيد وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.